0: في حديقة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.
2: العروة الوثقى.
3: العروة الوثقى.
2: برنامج يعنى بتربية الأبناء، التربية الصالحة.
3: العروة الوثقى.
2: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي. تنفيذ المخرج علي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في برنامج العروة الوثقى. في هذه الحلقة سأتحدث عن تربية الأبناء على حفظ المال. مما ينبغي تعليم الأبناء حفظ المال الذي هو نعمة من نعم الله تعالى على عباده، ومن المقاصد الشرعية حفظ المال وعدم إضاعته، لأن المال قوام الحياة وبه تقضى الحاجات. بسببه وعلى الوالدين تعليم الأبناء أن المال وسيلة لقضاء الحاجات وليس غاية، وينبغي علينا أن نحافظ عليه وننفقه حسب الحاجة بعيدا عن الإسراف والتبذير. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. فحث الإسلام على الاعتدال والاقتصاد في كل الأمور حتى في العبادة، ووصف القرآن الكريم عباد الرحمن بأنهم يحفظون المال وينفقونه باعتدال دون إسراف أو بخل. قال الله تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وينبغي تنبيه الأبناء بتجنب الإسراف في المناسبات الاجتماعية، في الفرح أو الحزن، في العزاء، فالإسراف لا مبرر له. من صور الإسراف في الأفراح والأعراس المغالاة في المهور وفي الطلبات والأثاث، والإسراف في الحفلات، والإسراف كذلك في الجنائز وما يقام فيها، وغير ذلك من المناسبات الاجتماعية. فالإسلام منع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في السبل الخير. فالمال مال من؟ المال مال الله، الإنسان مستخلف فيه ووكيل، والله تعالى سائله عن هذا المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. يقول الله تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كما ينبغي حث الأبناء على حفظ المال العام، حيث إن من أخطر القضايا التي تهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الاعتداء على المال العام، والتي أخذت صورا شتى، منها صرف المال في غير أوجهه المشروعة، فالله عز وجل حذرنا من هدره وصرفه في غير حله، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ولا بد من الاستثمار والحث على تداول المال والوضوح في التعامل المالي والمحافظة على المال من الاعتداء، وأن يكون المال متداولا بين أيدي الناس جميعا ومتحركا في شكل استهلاك أو استثمار، وبناء عليه يكون المال حقا عاما للأمة عائدا عليها بالغنى عن الغير. فمن أهم الوسائل التشريعية لحفظ المال منع كنز الأموال وتجميدها، لأن ذلك يؤدي إلى إفساد التوازن المالي والتجاري والاقتصادي عامة، ويفسد معه التوازن الاجتماعي، ويجر إلى محرمات ومحظورات. وقد ورد تحريم اكتناز الأموال في كتاب السنة، كما في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لذلك ينبغي تعليم الأبناء إنفاق المال في وجوه الخير، لا سيما إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب، ليؤدي زكاته التي بها يطهر الله عز وجل المال وينميه. ومن الوسائل الشرعية لحفظ المال تحريم التعامل بالربا، وجاء تحريم الربا صريحا كما في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ومن الأحكام الشرعية لحفظ المال تحريم الاحتكار، وأن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، بل يدخره ليغلو ثمنه. وكذلك تحريم الميسر وهو القمار، قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فحرم الله تعالى الميسر لأنه سبب إثارة العداوة والبغضاء بين الناس، كما أنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدي للهرج والفتن ويؤدي لأكل أموال الناس بغير حق، وهو معتمد على الجهل وتبديد الطاقات وتعطيل الأموال والأعمال. ومن الأحكام التي جاءت لحفظ المال توثيق الأموال بالكتابة في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل. فهذا إرشاد من الله عز وجل لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها، ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها وأضبط للشاهد فيها. وذلك الحفظ بالكتابة هو أقسط عند الله، أي أعدل وأقوى من الشهادة. وعلينا أن نحث أبناءنا على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل المعاش، فقد اهتم الإسلام بالعمل وحث على كسب الحلال، واعتبر السعي لكسب المال إذا توفرت النية الصالحة والطرق المباحة اعتبره ضربا من ضروب العبادة وطريقا للتقرب إلى الله تعالى، كما في قوله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قوله سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. والإسلام رفع منزلة العمل وأعلى من أقدار العمال، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما كسب الرجل كسبا أطيب من عمل يده، وما أنفق الرجل على نفسه وأهله وولده وخادمه فهو صدقة. ومنع الإسلام الرشوة، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. فالرشوة داخلة في أكل أموال الناس بالباطل، وتمهد للظلم في الأحكام وإعطاء الحقوق لغير مستحقيها، كما حرم الإسلام الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ونقل لأبنائنا نخبرهم بأن المال مال الله، وأن الإنسان مستخلف فيه ووكيل، كما قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وفي ختام هذه الحلقة، أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا على طاعته وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: العروة الوثقى، إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، تنفيذ المخرج علي بن عبد الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر، برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: جزيرة موريشيوس جزيرة في المحيط الهندي، تقع إلى الشرق من جزيرة مدغشقر، وإلى جنوب موريشيوس تقع جزيرة بوربون، وهما كانتا من المستعمرات الفرنسية في المحيط الهندي، وكانت لعمان علاقات تجارية قديمة مع هاتين الجزيرتين. لقد كان تجار العمانيون يصلون بمراكبهم إلى جزيرة موريشيوس منذ زمن ما قبل اليعاربة، الذين كانت علاقاتهم التجارية متصلة مع هذه الجزيرة. وأيضا في زمن دولة البوسعيد، خاصة مع بداية عهد الإمام أحمد بن سعيد، وأرسل السلطان سعيد بن السلطان البوسعيدي إلى هذه الجزيرة مبعوثه ماجد بن خلفان البوسعيدي من أجل التفاوض حول تأطير العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين. وتم عقد أول معاهدة عام 1807، ثم أرسل السيد سعيد بن السلطان مبعوثا آخر وهو عبد القاهر بن محمد آل ماجد في عام 1808، وعقدت معاهدة تجارية أخرى بين الطرفين. وفي عام 1822 عقدت معاهدة تجارية مع جزيرة بوربون، والتي سميت لاحقا بجزيرة ريونيون، على أن المعاهدة الأبرز وقعت عام 1844، عندما عقد السيد سعيد بن السلطان هذه المعاهدة كمعاهدة صداقة وتجارة مع فرنسا، حيث كانت موريشيوس مستعمرة فرنسية منذ عام 1715 حتى عام 1810، عندما سيطر عليها الإنجليز، إلى أن استقلت في ستينيات القرن العشرين. وكانت السفن العمانية تحمل إلى موريشيوس كثيرا من السلع المهمة، خاصة البن وماء الورد والأسماك المملحة والفواكه المجففة وغيرها من السلع. وتعود محملة من تلك البلاد بسلع متنوعة، من أهمها السكر والأسلحة. وللتعرف على الصلات التجارية مع موريشيوس وجارتها جزيرة بوربون، يقول الدكتور سليمان بن عمير المحذوري، باحث في التاريخ العماني:
3: في إطار الحديث عن الصلات التجارية لعمان مع مختلف الموانئ في المحيط الهندي، سواء كانت في الشرق أو في الغرب، سنتحدث في هذه الحلقة تحديدا عن ميناء بورت لويس، وهو في جزيرة موريشيوس. من المعروف بأن للتجار العمانيين كان لهم صلات تجارية قديمة مع جزيرة موريشيوس تحديدا، وأيضا جارتها جزيرة بوربون أو ريونيون. جزيرة موريشيوس هي تقع في غرب المحيط الهندي، أخذت هذه التسمية من الحكام الهولنديين عندما استوطنوها، وكان العرب أو التجار العرب يعرفون هذه الجزيرة منذ فترة مبكرة. جاء بعدهم البرتغاليون من خلال أو مع بداية القرن السادس عشر، ثم الهولنديون أيضا الذين أدخلوا زراعة قصب السكر في هذه الجزيرة. بعدهم جاء الفرنسيون واستوطنوا هذه الجزيرة في سنة 1715، ثم جاء الإنجليز بعدهم في سنة 1810. وبالنسبة لجزيرة بوربون أو ريونيون، هذه الجزيرة أيضا تقع جنوب جزيرة موريشيوس، وأيضا هذه الجزيرة كانت معروفة لدى التجار العرب. هذه الجزيرة استوطنها الفرنسيون منذ فترة مبكرة في منتصف القرن السادس عشر، وأيضا جاء الإنجليز بعدهم واستوطنوها في سنة 1810، إلا أن الفرنسيون تمكنوا من استعادة هذه الجزيرة، وما زالت هذه الجزيرة مستعمرة فرنسية إلى يومنا هذا. بالنسبة للصلات التجارية مع جزيرة موريشيوس أو ميناء بورت لويس، كانت منذ فترة مبكرة جدا، حيث كانت السفن الفرنسية تصل إلى ميناء مسقط، تحديدا نظرا لأهمية ميناء مسقط الاستراتيجي ووقوعه على مفترق الطرق، سواء كانت الطرق المؤدية إلى داخل الخليج العربي وصولا إلى البصرة أو إلى الهند وأيضا منطقة جنوب شرق آسيا. وبالتالي كانت مسقط يعني أو ميناء مسقط كان محطة مهمة للسفن الفرنسية من أجل المتاجرة وأيضا من أجل التزود بالماء والغذاء. وبالتالي تلك العلاقات التجارية، أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون منذ تحديدا منتصف القرن السابع عشر أيضا أو وربما أيضا قبل ذلك، ولكن أيضا من خلال المادة العلمية المتوفرة لا توجد أي إشارات يعني واضحة في هذا الجانب، ولكن ربما نعتمد على بعض المصادر التي تذكر لنا أن تلك العلاقات كانت علاقات قديمة ومتجذرة. وبالتالي العلاقات مع موريشيوس استمرت حتى أيضا من بعد أو في زمن دولة اليعاربة، تحديدا في منتصف القرن السابع عشر، ومن ثم أيضا حتى بداية دولة البوسعيد، واستمرت في زمن السيد حمد ابن الإمام سعيد حاكم مسقط. كانت أيضا السفن من موريشيوس تأتي إلى عمان، وبالعكس أيضا كانت السفن العمانية تزور جزيرة موريشيوس وأيضا جزيرة بوربون. في أيضا زمن السيد سعيد بن سلطان استمرت تلك الصلات التجارية، ولكن كانت لم تأخذ دعونا نقول طابعها الرسمي بعد، وإنما كانت علاقات تجارية، لم تؤطر تلك العلاقات بأي معاهدات تجارية حتى زمن السيد سعيد بن سلطان، عندما أرسل مبعوث خاص وهو السيد ماجد بن محمد البوسعيدي، أرسله إلى جزيرة موريشيوس لعقد معاهدة تجارية، وبالفعل تم عقد معاهدة تجارية في سنة 1807. بعدها بسنة أخرى أيضا هنالك معاهدة تجارية أخرى أيضا مع حاكم موريشيوس، عندما أيضا أرسل السيد سعيد بن سلطان مبعوث آخر وهو عبد القاهر بن محمد الماجد. بعد ذلك في سنة 1822 كانت هنالك أيضا معاهدة تجارية أخرى مع جزيرة بوربون، وبالتالي نستطيع أن نقول بأن هذه المعاهدات التجارية وضعت أساس قوي للعلاقات والصلات التجارية ما بين عمان وبين تلك الموانئ، وأيضا تم تأطير العمليات التجارية فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، والتي أيضا تم تحديدها ب5% وأحيانا تكون أكثر بقليل من ذلك. وبالتالي استمرت السفن العمانية في الوصول إلى جزيرة موريشيوس وجزيرة بوربون. بطبيعة الحال أحيانا كانت بعض العلاقات أو العلاقات التجارية هذه تتعرض لبعض التوتر بسبب مثلا في زمن الإمام أحمد بن سعيد مثلا، عندما تم الاستيلاء على بعض السفن العمانية، ولكن سرعان ما كانت العلاقات تعود مجددا بعد أن تعتذر الحكومة الفرنسية، وأيضا تقديم تعويضات مناسبة عن تلك السفن. وبالتالي بالنسبة للمعاهدات أيضا نستطيع أن نقول بأن المعاهدة الأبرز كانت في زمن السيد سعيد بن سلطان، وهي معاهدة التجارة والصداقة مع فرنسا في سنة 1844، وبالتالي هذه سلسلة الاتفاقيات كان لها مردود إيجابي على العلاقات التجارية بين التجار العمانيين وأيضا مع الفرنسيين، سواء كان التجار العمانيين في المستقرين في ساحل شرق أفريقيا وفي زنجبار تحديدا أو أيضا في عمان. بالنسبة لهذه العلاقات التجارية استدعت أن تكون هنالك قنصلية فرنسية في مسقط، وكانت هنالك محاولات متكررة من أجل أن تنشأ قنصلية فرنسية في مسقط، ولكن كان هذا الطلب يلاقى بالرفض، أولا بسبب التنافس الفرنسي في المنطقة، خاصة أن السيد سلطان بن أحمد وقع اتفاقيات مع بريطانيا في سنة 1798 واتفاقية أخرى في سنة 1800، وبالتالي أصبحت لبريطانيا الحظوة في العلاقات خاصة الدبلوماسية. فرنسا حاولت الدخول إلى مسقط وإلى الموانئ الأخرى التابعة لعمان أو لحاكم عمان، ولكن من خلال افتتاح القنصلية. هذه المحاولات المتكررة لم تجد يعني نتيجة تذكر، حتى أن أيضا فرنسا أرسلت شخصية فرنسية يسمى كافيناك من أجل أن يكون قنصل في مسقط، ولكن هذا القنصل لم يتم استقباله نظرا للظروف الصراعات ما بين فرنسا وبريطانيا في المنطقة في تلك الفترة. ولكن تحققت أخيرا تلك الأمنية الفرنسية، وتم افتتاح قنصلية في أملاك السيد سعيد بن سلطان بعد اتفاقية سنة 1844 في زنجبار. أما في مسقط فتأخر الأمر حتى سنة 1894 تحديدا، عندما تم تعيين نائب قنصل فرنسي في مسقط. طبعا التجارة كما ذكرنا بأنها كانت هي محور العلاقات ما بين عمان وبين جزيرة موريشيوس وبوربون، فبالتالي كانت هنالك عدة سلع متبادلة ما بين الجانبين. بالدرجة الأولى كانت سلعة السكر هي السلعة التي كانت تجلبها السفن العمانية من ميناء موريشيوس، بالإضافة إلى بعض السلع الأخرى مثل القرنفل مثلا، القهوة. أيضا كانت موريشيوس مصدر مهم لشراء السفن، بالإضافة إلى أيضا الأسلحة كانت تصدرها موريشيوس أيضا إلى عمان. في المقابل كانت السفن العمانية تنقل إلى موريشيوس القمح، أيضا السمن، السماد مثلا، الحلوى، ماء الورد، الملح، وبالتالي أيضا السفن العمانية كان لها دور كبير في نقل السلع سواء كانت من عمان أو من موانئ الأخرى في المحيط الهندي إلى جزيرة موريشيوس. وفي المقابل أيضا كانت تنقل السلع الأخرى من جزيرة موريشيوس إلى عمان أو أيضا إلى موانئ أخرى. طبعا أيضا بالنسبة لذكرنا أهمية موقع مسقط، كان هذا من الأسباب الرئيسية التي دفعت يعني التجار الفرنسيين للوصول إلى ميناء مسقط، فضلا عن أيضا معرفة عمان بأنها أيضا لها باع طويل في مجال الملاحة البحرية. فمثلا التجار أو الربابنة العمانيون عرفوا مبكرا هبوب الرياح الموسمية، حيث أن السفن العمانية كانت تتجه إلى إقليم منطقة شرق أفريقيا وتحديدا جزيرة موريشيوس وبوربون، طبعا كانت من ضمن ذلك الإقليم مع الرياح الشمالية الشرقية التي كانت تسمى بالأزيب، خاصة في فصل الخريف في نهاية شهر سبتمبر، ثم تعود مع الرياح الجنوبية الغربية والتي أيضا كانت تسمى بالكوس مرة أخرى عودة إلى عمان.
1: العمانيون والبحر.

0: كان الاتصال الأول الموثق بين مستعمرة موريشيوس الفرنسية وعمان في أكتوبر 1759 للميلاد في عهد السيد أحمد بن سعيد، واستمرت هذه العلاقات حوالي 50 عاما. ومع تولي السيد حمد بن سعيد الحكم تطورت العلاقات العمانية مع الفرنسيين في جزيرة موريشيوس، ووصلت إلى التباحث حول إنشاء وكالة تجارية ومقر للقنصلية في مسقط، إلا أن الظروف في ذلك الوقت وقفت حائلا دون ذلك بسبب قيام الثورة الفرنسية عام 1789. وبعد تولي السيد سعيد بن سلطان الحكم كان حريصا على استمرار علاقات الصداقة مع الفرنسيين في موريشيوس وإبعاد عمان عن الصراعات بين بريطانيا وفرنسا، والتزامه بنصوص معاهدة 1798 مع بريطانيا وصداقته لكلا الطرفين. وفي 3 ديسمبر 1810 تلقت فرنسا ضربة أخيرة، حيث استسلمت جزيرة موريشيوس وقائدها ديكان لقوة عسكرية بحرية بريطانية. وبموجب معاهدة باريس الأولى في 30 مايو 1814 تنازلت فرنسا لبريطانيا عن جزيرة موريشيوس.
1: العمانيون والبحر. أبحرت سفنهم عباب المحيطات، حاملة الخير والسلام والحضارة إلى العالم. من البحر بدأت قصة المجد والعزيمة والفخر والريادة. العمانيون والبحر. برنامج من إعداد عوض بن سعيد المديلوي، تقديم طلال بن أحمد الكلباني، إخراج منى بن سالم المسلمية.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان. مجال
1: أرض السفن.
0: مجال
1: ميناء السفن.
0: مجال. تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال.
0: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي الكرام، نواصل حديثنا في هذه الحلقة عن المقتنيات الأثرية التي عثر عليها في مواقع شتى من مجان قديما، والتي يعني موجودة الآن أو محتفظ بها في وزارة التراث والسياحة، وطبعا طبع كتاب اسمه المقتنيات الأثرية في مواقع، يعني بشكل عام في مواقع مجان القديمة وبالصور ومؤرخة أيضا، وهذا من الكتب الجميلة اللي يؤرخ إلى أهم المعثورات والآثار اللي وجدت في مجان. طبعا بعضها لها قيمة عالمية ومهم جدا، وبعض أيضا لقيمة يعني إقليمية ولقيمة محلية، وأيضا لفهم عن تطور الصناعات، تطور التاريخ، تطور الارتباط الحضاري بين مجان والشعوب الأخرى القريبة. الحلقات السابقة كنا نتحدث عن أهم المعثورات التي عثر عليها، وبدأنا منذ الألف الثامن قبل الميلاد، وقلنا أن أهم المعثورات اللي عثر عليها في الألف الثامن طبعا ما زال كان العصر الحجري، ومعظم المعثورات كانت صناعات من الحجارة وخاصة الحجر الصابوني، تعود إلى الألف الثامن والألف السابع والسادس قبل الميلاد. بعدها خاصة في الألف الرابع قبل الميلاد بدأت تظهر معثورات متنوعة. طبعا المعثورات الأقدم حتى الأصداف اللي كانت تصنع منها بعض الصنارات وبعض أدوات الزينة أيضا كانت تعود للألف السادس والخامس قبل الميلاد. بدأت المعثورات من الفخار والصناعة المحلية وحتى الصناعة المستوردة منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد. بدأ يعني المصنوعات من النحاس تظهر في نهاية الألف الرابع قبل الميلاد، واستبدلت الصناعات خاصة صناعات الصنارات وأدوات يعني البحر أو أدوات الزينة من يعني الأصداف ومن الأحجار إلى النحاس. وطبعا عثر على معثورات أخرى من بينها أختام وفيها حروف من الأبجدية العربية القديمة، وتعد من أقدم الأبجدية العربية على الإطلاق. عثر عليها في رأس الجنس بصور، وأيضا عثر على مبخرة من الفخار تعد أقدم مبخرة في المنطقة وتعود إلى 2200 قبل الميلاد. أيضا من ضمن المعثورات عثر على قطع من القار، أكثر من 300 قطعة من القار في رأس الجنز، وهذه طبعا بدأت من خلالها دراسات عن سفينة مجان في الألف الثالث قبل الميلاد، وأعطت تصور متكامل عن شكل السفينة والمواد اللي كانت مستخدمة سواء كانت من القصب أو من الخشب أو الحبال الأشجار وغيرها. وطبعا يعني تعتبر من أيضا كميات الكبيرة جدا من القار اللي قد تكون من أكبر الكميات التي عثر عليها في المنطقة بشكل عام. أيضا عثر على أنواع من العقود من اللؤلؤ منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، عقد من اللؤلؤ من الألفية الرابعة قبل الميلاد. عثر على عقود من الذهب، عقود من العقيق تعود الألف الرابع والألف الثالث والألف الثاني قبل الميلاد، وفي غاية الإتقان في الصنع وفي غاية الجمال في المنظر. أيضا عثر على مشط من العاج قريبة من وادي السند يعود إلى 2200 تقريبا قبل الميلاد، عثر عليه في رأس الجنز. وطبعا استعرضنا أيضا في الحلقات السابقة عديد من المعثورات في مواقع مختلفة من مجان. أيضا تكلمنا عن أول معثور لتواصل حضاري في رأس الحمراء بولاية بوشهر بمسقط، وهو إناء من الفخار، أصل الإناء من بلاد فارس حضارة عيلام، وأصل القار اللي عثر عليه فيه من وادي بلاد الرافدين. وطبعا هذه أول تواصل حضاري يعود إلى 3400 قبل الميلاد هذا الإناء. نواصل اليوم حديثنا عن معثورات أخرى في مجان، ومنها طبعا احنا ذكرنا أن

وكان طبعاً وجودها مؤثر جداً كحلقة وصل بين الجنوب والشمال، يعني من ذو الألفية الثانية قبل الميلاد والألفية الأولى وما بعد الألفية الأولى. جزيرة مصيرة موقع وميناء مهم. أيضا عثر على قطعة من العاج قد تكون استخدمت كمقبض لخنجر، هذه طبعا تعتبر قد تكون من أقدم الخناجر التي عثر عليها في مجان وتعود إلى الألف الثالث قبل الميلاد، عثر عليها في الميسر في المضيبي، وقد تكون هي أقدم مقبض لخنجر، وهذا يدل أيضا على استخدام الخنجر في مجان يعود للألف الثالث قبل الميلاد. أيضا أصداف تحتوي على مادة الكحل عثر عليها، طبعا أصداف الكحل وصناعة الكحل قديمة جدا، قد تكون للألف الخامس قبل الميلاد، يعني من 8000 سنة كانت النساء تتكحل في مجان وتتزين بأجمل الزينة، عقود من اللؤلؤ، عقود من الذهب، عقود من العقيق، ومشط من العاج من الهند والكحل، وكانت في قمة الأناقة وفي قمة الجمال منذ أكثر من 7000 سنة من الآن. وطبعا كان الناس يعيشون يعني في حضارة مترفة، وكانت هذه الحضارة طبعا مقارنة في تلك الفترة في المنطقة، والمعثورات التي عثر عليها في مجان من حيث النوعية ومن حيث الكمية ومن حيث جودة الصنع، وخاصة التي عثر عليها في بحر العرب تعتبر يعني أكثر جودة وأكثر يعني حتى من حيث الكم ومن حيث الكيف كانت يعني تتميز، وخاصة معدات الصيد كانت تتميز يعني بجودة عالية وكمية مختلفة، وكبر في الحجم يختلف عن ما عثر عليه في الخليج العربي وفي مواقع أخرى من شبه الجزيرة العربية، مما يدل على تطور مجان في شتى المجالات، طبعا ليست في مجال يعني معين، ولكن في مجال التجارة، في مجال صناعة السفن، في مجال التواصل الحضاري، في مجال الملاحة وغيرها كثير جدا، حتى في الزراعة. وكانت طبعا مجان منذ الألفية الرابعة قبل الميلاد، نهاية الألفية الرابعة قبل الميلاد، كانت تنتج القمح وتنتج الشعير والذرة، وكانت أيضا تصدر هذه المنتوجات أيضا، فكانت بلد متقدمة أيضا. يعني مجان يعني منذ منتصف الألفية الثالثة قبل الميلاد توحدت في أكثر من 32 حاكم أو ملك، ويعني تصدوا للهجوم الذي أتاهم من ملك بلاد الرافدين، وهذا يدل على أن هناك أيضا اتحاد لحكام مجان في تلك الفترة، وأن هناك في تنسيق، وأن هناك حاكم يقود هذه الجيوش في تلك المعارك، وأيضا هناك أيضا يدل على أن هناك في تنظيم سياسي وتنظيم عسكري لمجان منذ منتصف الألف الثالث قبل الميلاد. نعود للحديث عن المعثورات، ونقول أن هناك أيضا إناء من الحجر الصابون يعثر عليه في موقع يتي في مسقط يعود للألف الثاني قبل الميلاد، معولان برونزيان عثر عليهما في عبري يعودان للألف الثاني قبل الميلاد، لقى أثرية من الفخار في خور الحمام بصحن تعود للألف الثاني قبل الميلاد، صحن نحاسي موقع العراقي عبري يعود إلى 1300 قبل الميلاد إلى 300 قبل الميلاد، وعاء نحاسي عثر عليه في جعلان بني أبو علي يعود للألف الأول قبل الميلاد، جرة فخارية عليها زخارف باللون الأحمر في مسندم تعود للعصر الحديدي الألف الأول قبل الميلاد، تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية يويرده بينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، أو تمثال نحاسي لرجل مجنح بقرية البويرده بولاية ينقل يعود للألف الأول قبل الميلاد، فأس نحاسي بولاية نزوة يعود إلى 1600 إلى 1200 قبل الميلاد، قرط من الذهب في بوشر يستخدم للزينة 2000 إلى 1000 قبل الميلاد، أختام عليها رسومات هندسية وحيوانية، صور حيوانات في جعلان بني أبو حسن.

0: للألف الأول قبل الميلاد، ختم من الحجر الصابوني عليه نقش لنعامة عثر عليه في طيوي ولاية صور، يعود إلى 300 قبل الميلاد. أحبتي الكرام، نكتفي بهذا القدر من المعلومات والحديث عن المعثورات في مجان قديما، ونواصل بإذن الله تعالى الحديث في مجالات متنوعة أخرى في الحلقة القادمة. شكرا جزيلا أحبتي الكرام على حسن الاستماع والمتابعة، وإلى اللقاء بكم قريبا بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مجال تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجال الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان. قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم

موشحات موشحات. برنامج يومي يغرد بأهم الموشحات العربية، معرفا بشعرائها.

موشحات يعده ويقدمه الدكتور هلال الحجري، يخرجه حمد الحبسي.

0: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج موشحات، وفيها نقرأ مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي. سنعتمد في التعريف به على دراسة بعنوان الشاعر نصير الدين الحمامي، حياته وما بقي من شعره، للباحث الفلسطيني رائد عبد الرحيم، نشرها في مجلة جامعة النجاح للأبحاث عام 2013. يقول عنه: تتفق المصادر الأدبية والتاريخية التي ترجمت للشاعر أن اسمه نصير بن أحمد بن علي المناوي، إلا أن بعضها أسماه النصر بدل النصير، ونسب إلى مصر فقيل المصري نسبة إلى مكان ميلاده ونشأته وإقامته. واشتهر الشاعر بنسبته الحمامي لأنه كان يعمل في اكتراء الحمامات ليعتاش منها، ومنحه ابن حجة الحموي لقب الأمير نصير الدين الحمامي في معرض إيراده رسالة شعرية له بعثها إلى صديقه الشاعر سراج الدين الوراق، وهو خطأ من ابن حجة، فلم تثبت الإمارة للشاعر، ولم يشير أحد من المترجمين إلى ذلك أو إلى هذا اللقب، وإنما أجمعوا على أن الشاعر من أرباب المهن، وهي طبقة تلي طبقة الفقراء في بؤسها، حسب تصنيف المقريزي لطبقات العصر المملوكي، ولهذا جعلها في الطبقة السادسة عقب الطبقة الخامسة وهي طبقة الفقراء، فقال: والقسم السادس أرباب الصنائع والأجراء أصحاب المهن. ولعل ابن حجة يقصد بهذا اللقب التحبب إلى الشاعر والإطراء. لم يذكر كثير من المترجمين والمؤرخين ولادة الحمامي، واختلف من تحدثوا في تحديد زمن ولادته، فأورد بعضهم وهو الصفدي والعيني أن مولده سنة 969، أما الغزولي فذهب إلى أن مولده سنة 1065، ولعل الصفدي أكثرهم تدقيقا. اتصف النصير الحمامي بصفات تدل على دماثة أخلاقه، قال فيه أثير الدين أبو حيان وهو من رواة شعره: كان أديبا في مصر كييس الأخلاق، وهو عند السيوطي صاحب فضائل كثيرة، وعده الكوكباني من ظرفاء خادمي الحمام، وتدل أشعاره التي تبادلها مع شخصيات عصره وشعرائه أن الشاعر كان محبوبا منهم ويودونه ويودهم، حسن المعاملة والمعاشرة معهم. الحمامي من الشعراء المبرزين الذين ذاع صيتهم في العصر المملوكي الأول، وارتبطت شهرته بشهرة الشعراء أرباب الحرف في عصره، فقد أشاد بشاعريته أبناء عصره ونقاده وأصحاب كتب الأدب والتراجم والتاريخ، فمنهم من قال عنه الأديب المشهور والأديب الشاعر المشهور، وكان حجة في الأدب ماهرا في الشعر، وكان من فحول الشعراء. نقرأ له هذه المختارات من موشحاته. يقول النصير الحمامي يمدح السراج الوراق: أهوى رشا في مهجتي مرتعه أفديه ربيب، بل قمرا في ناظري مطلعه لم يدر مغيب، حقف وهلال وغزال وغصن، إن قام وإن رنى وإن لاح وإن، والمؤمن كيس كما قيل فطن، قلبي أبدا إلى محياه يحن، ما أبعده وفي الحشا موضعه ناء وقريب، قد راق به شعري لمن يسمعه إن كان حبيب، يا خجلة غصن البان لما خطرا، يا حيرة بدر التم لما سفرا، يا غيرة ظبي الرمل لما نظرا، يا رخص فتيق المسك لما نثرا، من لؤلؤ نثره لمن يجمعه زاه ورطيب ما أسعد ما أغنى فتى يصنعه عقدا لتريب. دعني فحديث العشق إفك ومرا عندي أبد الزمان والحق أرى مدحي لسراج الدين نور الشعرى والكاتب عند الأمراء والوزراء. كم فيه فضيلة له ترفعه عن قدر أديب والله بما قد حازه ينفعه والله مجيب. وقال نصير الدين الحمامي أيضا في موشحة أخرى: فكم من الإسراف أسراف كفيه من خطر عقلي وحكم الجاني ركوبه الغرر أزر الجبين الخالي بالخالي ممن قد اعتدى إذ فاق بالكمال كمالي أشفى وأنكدى ممن أتته دوالي قلبي من الردى ومذ بذلت مالي أو مالي باللحظ إذ نظر وقال إذ لوى للوالي يرفع له الخبر يا غصن بان مائل يا مائل عني لشقوتي إرثي لدمع السائل يا سائل عن حال قصتي لا تطع العاذل يا عاذل وارفق بمهجتي وإن تزدني قائل في قائل أفوز بالظفر كم ينجلي فاضل الفاضل من حال الغير يا منتهى آمالي في الحب من مجير إرثي لجسم البالي يا بالي وارحم فتى أسير فقد بذلت الغالي يا غالي في القدر يا أمير وفيك قد ألقالي يا قالي لهجرك الضرر وقطعت أوصالي يا صالي تقتلني سقر إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل إن جزت بين السرب فسربي عن حيهم قليل ومل بهم وعجبي فعجبي قلبي به بخيل وقب بهم يا صاحبي وصحبي ابكوا على القتيل وإن تقضي نحبي فنحبي في السهل والوعر وانزل بهم والطفبي وطفبي في البدو والحضر لم أنس إذ غناني أغناني والليل قد هوى وقال إذ حياني أحياني روحي لك الفدا واهتز بالأردان أرداني إذ قام منشدا وطائر الأفنان أفناني إذ ناح في السحر وهاتف الآذان آذاني إذ نبه البشر أمال داء الراقي من راقي قدرا على الأنام زها بحسن الساقي والساقي من ريقه المدام به فؤادي باقي والباقي في لجة الغرام وسنة الخلاق أخلاقي بالصبر إذ هجر ولذة المذاق مذاقي في حبه والسهر هل من فتى يسعافي إسعافي بالقرب من رشا إن سال بالأرداف أردى في قلبي مع الحشا مكمل الأوصاف أوصى في قتلي وأدهشا يا طلعة الهلال هل لي في الحب منتظر يا غابة الآمال أمالي من الهوى مفر. كانت تلك مختارات من موشحات نصير الدين الحمامي.
1: موشحات مع تحيات الدكتور هلال الحجري والمخرج حمد الحبسي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صحتنا.
2: نحن نتحدث عن أمراض الدم وراثية،
3: فإنه بتقدم العمر تتلف بعض المفاصل.
4: الفرق بين الطفل الطبيعي والطفل اللي عنده الاضطراب، الأول ممكن يتشتت ويعرف يركع.
1: برنامج يدعوكم للتعرف على زوايا صحية ويقف على بعض المشكلات المتعلقة بالصحة، علاجها والوقاية منها.
5: الجزء هذا اللي فيه هذا الجينات يتشابه طبيعي بين الأقارب،
6: لكن لما يبذل مجهود يحس بالأعراض.
7: طبعا تعريف الصداع إصابة المريض أو الشخص بخمس نوبات نموذجية مميزة في حياته.
1: صحتنا يأتيكم أسبوعيا يوم الاثنين بالساعة الواحدة ظهرا مع الدكتورة فنة العريمية.
8: العمارة مثل أي شيء آخر، تتقدم مع البلد وتتخلف مع البلد.
9: رفعة الجادرجي.
10: فن العمارة خلاه يسمي يفرق، إنه للعمارة فن هو تمتع.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم من إذاعة سلطنة عمان ونقدم لكم عناوين الأخبار. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. الاحتلال يصعد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية ومحادثات جديدة في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل. الرئيس الأوكراني يبحث مع نظيره الأمريكي الدعم العسكري لكييف وإعادة تفعيل المسار الدبلوماسي مع موسكو. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. حلقة عمل في مسقط تستعرض توظيف تقنيات الأقمار الاصطناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. من إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم عناوين الأخبار، نشكر لكم كرم المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: السادسة وخمس دقائق الساعة الآن صباحا في مسقط صباح الياسمين، يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه الأصائل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح.

0: حلقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سالن عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكالعادة بداية القول الدعاء، اللهم تولنا برحمتك الواسعة وإحسانك العظيم ولطفك الجميل. اللهم يسر لنا كل عسير، وأدم علينا الصحة والعافية والأمن والأمان. اللهم انعم علينا بعبادة ننال بها رحمتك ومغفرتك، وأكرمنا بسعة رزق حلال طيب مبارك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام الإكرام. اللهم آمين. الأربعاء أيها الأصدقاء، الأربعاء كما يعد اليوم الرابع من الأسبوع العربي، يعرف عالميا بأنه منتصف أسبوع العمل، وهو في حقيقة الأمر أيضا يربط بين علاقات الناس ومصالحهم الاجتماعية. من ميزاته المحبة، وهي ترفرف على جناحي سلام، يهديانها لنا محبة دائمة مع طائر الياسمين. اليوم 14 من شهر صفر 1448 هجرية، الموافقة 29 من يوليو 2026. صباح الخير يا عمار، كيف نهارك اليوم؟ مختلف؟ هل في جديد؟ إن شاء الله ويكون سعيد يا رب العالمين. عشاق الياسمين، يقال إن صمامات القلوب نظيفة، والكلمة الطيبة تصنع أثرا جميلا. فإفشاء السلام وذكر الله والاستغفار والابتسامة في وجوه الآخرين تبني جسورا من المحبة، وتترك بصمة طيبة لا تمحى في النفوس والمجتمعات. نعم، إنه أثر الكلمة الطيبة والأخلاق، ابتداء من إفشاء السلام الذي ينشر الأمان والمودة بين الناس، وذكر الله أولا وآخر، والاستغفار الذي يطهر القلب ويجعل اللسان طريا بطاعة الخالق، وانتهاء بلا انتهاء بالابتسامة الصادقة التي تضيء وجوه الآخرين وتدخل السرور لقلوبهم. لذلك ليس عجيبا أن يرددوا دائما، حين تلقي السلام في مكانك تركت أثر، حين تستغفره تعالى تركت أثر، ولسانك رطب بذكره، حين تبتسم لمن حولك تركت أثر وبصمة كبيرة. باختصار، جميل أن يكون لك أثر. سؤال الأصعب، كيف بإمكاننا أن نترك أثرا في حياتنا مع من هم يعيشون حولنا في هذه الحياة؟ نستطيع؟ نعم نستطيع. قادرون؟ نعم قادرون. فقط نفكر في المبدأ ومن ثم نحاول. يسعد ربي صباحكم. رحلة الياسمين اليوم يعيشها معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

0: حدث من الأيام.
1: يوافق اليوم 29 من يوليو أيها الأصدقاء حدثا فلكيا مميزا، حيث يشهد هذا اليوم اكتمال البدر قمر الأيل. وقمر الأيل هو التسمية التقليدية لبدر شهر يوليو تموز. يكتمل هذا البدر اليوم الأربعاء 29 من يوليو 2026. سمي بهذا الاسم لأن قرون أذكار الأيل أي الغزلان تبدو بالنمو في هذا الوقت من العام مغطاة بطبقة مخملية. وموعد الاكتمال لقمر الأيل اليوم في الساعة 10:36 صباحا بتوقيت الشرق الأمريكي، ما يوافق فترة المساء في المنطقة العربية. لعلنا اليوم من خلال وقفتنا في صباح الأعمال نعرف التوقيت الذي يتناسب والسلطنة. يمكن ملاحظته بوضوح وهو يشرق في الأفق بعد غروب الشمس مباشرة. أما سبب تسميته فترجع التسمية إلى تقاليد الثقافة الأمريكية القديمة المرتبطة بمواسم الطبيعة وحياة الحيوانات البرية. يوافق اليوم أيضا من الأحداث الاحتفال باليوم العالمي للنمور أو اليوم الدولي للنمور من كل عام لزيادة الوعي بأهمية حماية النمور البرية وموائلها المعرضة للخطر. أسس هذا اليوم عام 2010 في قمة سانت بطرسبورغ بروسيا. أما يوم النمر العربي فيحتفل بيومه العالمي في 10 فبراير من كل عام بناء على قرار الأمم المتحدة. انطلق بهدف دعم TX2 العالمي لمضاعفة أعداد النمور البرية والتوعية بمخاطر الصيد الجائر وفقدان الغابات. أقرته الأمم المتحدة لحماية أندر سلالات القطط الكبيرة المهددة بالانقراض بشدة في شبه الجزيرة العربية مثل محافظة ظفار في سلطنة عمان ومحافظات اليمن. تركز الجهود الإقليمية فيها على صون الموائل الطبيعية وإعادة إكثار الفرائس. إلى موضوع الدردشة اليوم، وكالعادة في هذه الأيام كنا نستعين بمجموعة من كل يوم مقولة. مقولة اليوم نستعين بها وهي لنيلز هنريك ديفيد بور الفيزيائي الدنماركي الذي قال يوما: لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. يا لها من عبارة. معناها هو أن لا تلجأ إلى استخدام كلمات منمقة بليغة أو حاسمة لتشرح بها فكرة لا تزال مبهمة، هي ناقصة أو غير مستقرة في ذهنك. وإذا كان فهمك للموضوع ضبابيا يجب أن يعكس كلامك هذه الضبابية بدلا من التظاهر باليقين. أنتم ما رأيكم بهذه العبارة؟ شاركونا بآرائكم الرسائل عن طريق الواتساب وكالعادة عبر الرقم 72-442-009. إلى الصحافة.
0: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
1: على الصفحة الأولى من جريدة عمان هناك زاوية في أعلى الصفحة عنوانها: هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. من العناوين الأخرى ذو الشأن: إيران تقول لا ضرورة تعزيز التعاون لإرساء الاستقرار وترامب يجدد تهديداته. دول المجلس تؤكد أهمية تغليب لغة الحوار للوصول إلى تفاهمات عملية لخفض التصعيد. منتدى آفاق العمل يوصي بتعزيز الحوكمة واستشراف المستقبل. النفط يواصل خسائره وأوبيك بلاس تعزم تعليق زيادات الإنتاج. ذهابا إلى الصفحة الثانية من جريدة عمان الصادرة اليوم، وزير الخارجية يودع سفيرة أوكرانيا ويتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير البرازيل. إجراء عملية متقدمة لإصلاح ثقب الحاجز الأنفي بالمنظار بمستشفى الرستاق. هذا الخبر في تفصيل آخر مع صور هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من الولايات. نجاح زراعة الكاكاو في مزرعة قيرون حيريتي بمحافظة ظفار. 6 مراكز لتعديل رغبات طلبة الدبلوم العام بالظاهرة. كتب يوسف بن سالم الحبسي على الصفحة الثالثة هذا العنوان: حياة تحت الرمال الجزء الثاني، جهود حثيثة لحماية السلاحف والوعي المحلي، خط الدفاع الأول لصون المهددة بالانقراض، تدهور الموائل والتلوث البلاستيكي والصيد العرضي أبرز المخاطر، إرجاع 3 إلى 15 ألف من صغار السلاحف يوميا إلى البحر خلال موسم التفقيس، ارتفاع حرارة الرمال يتسبب في زيادة إنتاج الإناث على حساب الذكور. عالم لوحده هذا. نطالع العناوين وصولا إلى الصفحة الرابعة: إلغاء الاعتماد المؤسسي لكلية مزون والتعليم تؤكد عدم تأثر الطلبة. هذا محتاج إلى وقفة. ممكن. أوقاف ظفار تختتم برنامج تمكين المرأة في فقه العبادات. حلقة تدريبية للمبتدئين في الخط العربي بولاية إسكي، وختام الملتقيات الصيفية بولاية الجبل الأخضر. إلى عمان الاقتصادي. منتدى آفاق العمل يوصي بتطوير السياسات واستشراف التحولات الاقتصادية بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة ومرونة. توقيع مذكرة تفاهم بين شركات عمانية وجزائرية لتنفيذ مشروع القراءة الآلية لعدادات المياه. حلقة عمل حول توظيف الأقمار الاصطناعية أو الصناعية والطائرات المسيرة في تحليل مخاطر الفيضانات. الاحتفال بالتدشين الرسمي لرحلات الخطوط الجوية التنزانية في مسقط. مبادرة رحلة الاستثمار الآمن تعزز الثقافة المالية خلال موسم خريف ظفار. هناك استطلاع لمي الغداني عنوانه: الوجهات الأوروبية والآسيوية الأكثر طلبا. التوترات الجيوسياسية تعيد رسم خريطة السفر، والطلب على السياحة يواصل النمو. مجموعة من الآراء من خلال هذا الاستطلاع بدأته مع الأخ حمد الحجري الذي قال: الطلب على السفر ما زال جيدا والمسافر يبحث عن الوجهات المستقرة. شاركه أمير البلوشي مرددا: المسافر يختار شركات الطيران المرنة في تغيير الحجوزات. وكذلك محمد المشايخي الذي قال: الطلب عاد للارتفاع تدريجيا مع تحسن الأوضاع في المنطقة. من جعلان بني بو علي كتب حمد العريمي: فعاليات متنوعة تثري تجربة الزوار، أكثر من 14 ألف زائر لملتقى أجواء الأشخرة خلال 5 أيام. وصولا لأخبار النفط: خام عمان عند 77.4 دولار، تراجع أسعار النفط عالميا يضغط على الأسواق المالية. أوكيو للصناعات الأساسية: المنطقة الحرة بصلالة تستحوذ على قيمة التداولات ب 13.6 مليون ريال. بورصة مسقط ترتفع بدعم القطاعات الرئيسية وزخم التداول. هذه أبرز العناوين المحلية التي أتت بها جريدة عمان. دمتم على الود باقون، ولصباح الياسمين متابعون، ونحن بانتظاركم بعد هذه المساحة.

0: يسعد ربي صباحكم بكل الخير والبركة أيها الأصدقاء. هل لازلتم تتذكرون عبارة الفيزيائي الدنماركي التي أعلن عنها عبارة نيلز هنريك ديفيد بور الذي قال: لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. والله عمار أنا أول ما سمعت هاي العبارة يعني ذكرت عبارة بإخواننا في الشوارع يقول: لا تحكي في المحكي. يعني ها
1: ترى كل كلام واضح مش محتاج تفسير.
0: بالضبط بالضبط هذا هو. نشوف الرسائل اللي وصلتنا حتى الدقيقة يا عمار. أكيد نحن نرحب بكل الأصدقاء. حطينا الرسالة احنا الحين بنحطها صباح الابتسامة خميس السرحاني، خميس كذي دائما ما يبادر لأنه يرسل قبل الحلقة بخمس دقائق. شوف الاقتناص، لا أنا استعجلت ولا هذا يضمن. يقول: الابتسامة مثل السلامة، إذا رأيتها زدها، فجمال الروح هي أن تبتسم، وجمال الأخلاق أن تجعل غيرك يبتسم. خميس السرحاني، ولاية المضيبي، وادي عندام، محلياء، منطقة عند محلياء اسمها. ارسل الصورة يا خميس. خلفان الخروصة ابو محمد يسعد صباحك. خلفان يردد بدعاء: اللهم اكتب لنا في هذا الصباح خير الأقدار وأجمل البشائر وأوسع الأرزاق، وأدم علينا نعمة الصحة والعافية وراحة البال، صبحكم الله بالخير. احنا لو تلاحظوا في أول صباح نقرأ الرسائل اللي فيها دعاء، لأنه بداية القول دائما دعاء، وجميل أنه الواحد منكم منا يبدأ يومه بالدعاء ويقول آمين في سره وجهره. خالد سليمان العاصمي، ماذا قال خالد اليوم؟ يقول: أهم دروس الحياة نتعلمها من أقصى تجاربها، لن تتعلم من تجربة لا تمسك من الأعماق. طيب: ولا تحزن لتجربة صعبة تمر بك، فقد تكون هي ما سينقلك لعالم النضج والتغيير. على فكرة غير هذه الرسائل، في رسائل نحن نقوم بعملية شوية المونتاج على الهواء، لأن في عبارات ما احنا بحاجة لها صباحا، أن نتكلم عن الحزن وعن التعاسة وعن الكآبة، ما وقته، ما وقته أبدا. طيب مشكور مشكور يا صديقي خالد. فايز العلوي: سعد صباحك يا راعي صور العيجة. ماذا قال فايز؟ قال الكثير، نبدأ بالقليل. إن باب الراحة والسعادة والأنس وكسب العمر هو ترك الإنسان ما لا يعنيه، فمن انشغل بالخلق تعبت نفسه بالخلق تعبت نفسه وتشتت روحه وضاع عمره وقل إنتاجه. أنت تتكلم يا فايز عن الفضولي، تونا جايبين سيرته. الفضولي نقطة ضعفه هي السؤال، يود أن يسأل موضوع يعني ما يعني، يود أن يسأل عنه. فايز يقول: الحياة لا تعتذر، لكنها تمنحك لحظة تجلس فيها مع كوب شاي تبتسم ساخرا من كل ما أبكاك بالأمس. هاي تأثير خطير هاي كوب الشاي. صباح الخير لمن ينتظر.
1: تريك شاي أحسن لك، على أساس صوتك حق صوتك.
0: عاد ما خبرون شاي أحمر ولا كرك. صباح الخير لمن ينثرون الفرح والسعادة، شكرا يا فايز. أيضا يردد: أنت دائما مسؤول عما تقول ولست مسؤول عما يفهمه الآخرون. أي والله، اختر كلماتك وأحسن النية، وأعلم أن صدق النية دائما ما يزيل سوء الفهم. على طاري معنى اختر كلماتك، بكرة إن شاء الله بتكون في بداية حديثنا، قبل أن تنطق فكر فيما ستقوله. ايش رايك بالعبارة؟ حلو. يردد فايز: لا تحاول الانتصار في كل الخلافات، فأحيانا كسب القلوب أولى من كسب المواقف، ولا تحرق الجسور التي قمت بعبورها، فربما تحتاجها للعودة يوما ما. شكرا يا فايز، شكرا على التحية الدائمة في رسائلك. نود أن هكذا بعمق أيضا تدخل في موضوعنا أو موضوع العبارة اليوم، العبارة هذه الشفافة لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. أحيانا يعني عبارة توضح أفكارك أكثر من أفكارك نفسها. ترى الأمور الواضحة واضحة، يعني ما يحتاج لها الزخرفة الزيادة. يعني هذه رسالة من وين؟ طويلة والله. سليمان العاصمي. سليمان العاصمي، حياك سليمان. يقول: عندما تعيش وأنت تحمل ماضيك معك في كل خطوة، فقد يتحول ذلك الماضي مع الوقت إلى تعريف ثابت لشخصيتك. والله يذكرني بيقول لك هذا عايش بأثر رجعي. تقول: لأني فشلت يوما أصبحت حذر، ولأني نشأت في تلك البيئة أصبحت هكذا، لأن شخص قال لي الكلمات فقدت ثقتي بنفسي. مع مرور السنوات قد تصبح أكثر أفضل في تفسير نفسك، لكن جودة التفسير لا تعني أنك تغيرت. أحيانا تكون مجرد دليل على أنك ما زلت تعيش داخل القصة نفسها، لكنك أصبحت أكثر براعة في شرحها. الماضي مهم، لكنه ليس حكم نهائي عليك. والذاكرة ليست هويتك، بل معلومات تحملها أشياء، تحملها أشياء حدثت وانتهت. عمرو دياب شكر، مبلش نتكلم في الماضي. إذا كان كله جراح صحيح. يلا أصالة، إيش تقول؟

0: أيها الأصدقاء، يشعر بعض الأشخاص وأنتم كرام بالحاجة إلى دخول الحمام بعد تناول الطعام بفترة قصيرة، وهي حالة قد تبدو مزعجة أو غير مفهومة مجرد ما يأكل مباشرة إلى دورة المياه، لكنها غالبا ترتبط بآلية طبيعية في الجسم تعرف باسم رد الفعل المعدي القولوني. لكن يبقى السؤال، إيش السالفة؟
1: السالفة وما فيها. السالفة وما فيها.
0: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها، أنه غالبا ما يكون الشعور بالرغبة في دخول دورة المياه أو التبرز مباشرة بعد تناول الطعام ناتجا عن رد الفعل المعدي القولوني، وهو استجابة طبيعية للجسم. قد يكون هذا الرد أكثر وضوحا لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي. يا ساتر استر. بعد رد الفعل المعدي القولوني استجابة طبيعية، يعد هذا رد الفعل المعدي القولوني استجابة طبيعية تحدث عند تناول الطعام، مما يؤدي إلى انقباض الأمعاء الغليظة بشكل إيقاعي وتحفيز الرغبة في التبرز. وتساعد هذه الاستجابة المنعكسة على تنظيف الأمعاء لإفساح المجال للطعام الجديد في المعدة، وعادة ما تحدث بعد تناول الطعام بفترة وجيزة غالبا في غضون 15 دقيقة. اللي عندهم هذه الحالة يعني 15 دقيقة لا ينتظروا وراهم قابل شيء، يعني قبل لا يركبوا السيارة ويذهبوا إلى مشاويرهم. عادة يحفز رد الفعل المعدي القولوني بلطف الرغبة في التبرز، ولكن بالنسبة للبعض يمكن أن يكون مبالغا فيه، قد يؤدي إلى حاجة ملحة للذهاب، وتشمل الحالات التي يمكن أن تؤثر على رد الفعل المعدي من المعدة القولوني ما يلي: متلازمة القولون العصبي، مرض التهاب الأمعاء، متلازمة الأغراق، وأيضا القلق. القلق له تأثير في المعدة. أيوه له تأثير. يؤدي تناول الطعام إلى تحفيز رد الفعل المعدي القولوني، ولكن هناك عوامل أخرى يمكن أن تزيد من حدة الانقباضات، مثل تناول وجبة كبيرة أكثر من المعتاد، أيضا تناول وجبة تحتوي على دهون مشبعة أو متحولة غير صحية، عيوش يعني شرب كميات كبيرة من السوائل الباردة دفعة واحدة. إذن السالفة وما فيها، يمكن أن تساعد تغييرات نمط الحياة والعلاجات المنزلية في إدارة متلازمة القولون العصبي أو أي حالة أخرى تسبب فرط نشاط رد الفعل المعدي القولوني، بتجنب الأطعمة المهيجة وتناول وجبات أصغر على مدار اليوم. وخلصت السالفة. ما الحل؟

حالة الطقس. حالة الطقس. الله، حالة الطقس مثل بعض الأوضاع عند البعض، لا نقول نساء أو رجال، يعني متغيرة دائما. في عواصف، في عواطف أيضا. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم 29 من يوليو، الدرجة القصوى أو الكبيرة 41 والصغرى 31. حظنا اليوم فاتحين خارطة الأرصاد العمانية بالهيئة العامة لهيئة الطيران المدني. في خصب 35 درجة مئوية، مطار مسقط الدولي 39 درجة مئوية، مطار الدقم 29 درجة مئوية، مطار صلالة 25 درجة مئوية. أيضا في تفصيل آخر، الطقس اليوم غائم جزئيا، أي لا غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، وهو صحو على بقية المحافظات مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار، أقول هطول أمطار ومن ثم هطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح هابطة نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. بأمر الله تمتد لتشمل المناطق الساحلية لبحر عمان. هناك احتمال تصاعد الغبار والأتربة، شيء طبيعي، على المناطق الصحراوية والمكشوفة، وأيضا احتمال تشكل السحب المنخفضة آخر الليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية من جنوب الشرقية والوسطى. بالنسبة للرياح، تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تكون متغيرة الاتجاه خفيفة ليلا، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة. وصولا إلى البحر، البحر هايج الموج على سواحل البحر العرب، يصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، وهو هادئ على سواحل بحر عمان، ويصل أقصى ارتفاع له للموج يعني 1.25 متر. من التحذيرات، البحر هايج الموج على سواحل بحر العرب، تصاعد الغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، تشكل سحب رعدية وأمطار مسحوبة برياح نشطة على جبال الحجر. بالنسبة للرؤية الأفقية جيدة، وتنخفض أثناء هطول الأمطار الرعدية وعند تشكل الضباب وتصاعد الغبار والأتربة. تريد توقعات الغد؟ خليها بكرة لبكرة، لسه بكرة بعيد.

صباح الخير لأهل الخير، صباح سعيد ويوم متفائل بيوم جديد. اعمل الخير بحياتك ليظل ويترك لك أثر طيب بحياتك وبعد مماتك. تقول مسهيل، الأثر الطيب بعد الكلام الطيب، كذلك فعلك مثل الصلح بين شخصين متخاصمين له أثر طيب يصلح بحياتك وأعمال كثيرة لا تعد ولا تحصى للأثر الطيب. اللهم اجعلنا من أصحاب الأثر الطيب بعد الرحيل.

سيف الهاشمي أبو سلطان من الكامل الوافي يعني يلامس العبارة اللي طرحناها اليوم التي تقول لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. كيف يلامس؟ يلامس من خلال هذه العبارة اللي رسلها صباح الياسمين عزيزي، هكذا يردد سيف، يقول لا تتصنع في لهجتك وتتقمص بلباسك الذي لا ينم عن هويتك، سترهق نفسك أولا وتستنزف طاقتك. أنت جميل بطبيعتك وسجيتك، فكن فخورا بأصلك معتزا بوطنك. سيف الهاشمي. هي التصنع عبارة عن لبس قناع وشيء لا يطاق.

من جديد نرحب بالأصدقاء. 6:54 يعني 6 دقائق وتصير الساعة 7، نكون قد أكملنا ساعة من عمر البرنامج. الغريب أنه علي النجادي، علي خاطر النجادي، شكله اليوم ما سمع عبارتنا. ليش؟ لأنه شارك برسالة، يعني لا أدري إذا كان في نقطة تقاطع في هذه الرسالة والعبارة اللي قلناها، لكن اسمعوا واحكموا. يتكلم عن فلسفة إدارة الذات. يردد: إدارة الذات ليست مجرد تنظيم الوقت وإنجاز المهام، بل هي فن قيادة الإنسان لنفسه وضبط أفكاره ومشاعره وسلوكه وقراراته بما ينسجم مع قيمه ورسالته وأهدافه. فمن عجز عن إدارة ذاته تعذر عليه قيادة غيره أو صناعة أثر مستدام. صحيح، اللي ما يقدر يدير نفسه كيف يدير غيره يعني. لذلك فإن إدارة الذات الرشيدة تقوم على الوعي بالذات والانضباط الذاتي وإدارة الأولويات والتعلم المستمر والمرونة في التكيف مع المتغيرات والمراجعة المستمرة للأداء والتقويم الصادق للنفس. فكلما أحسن الإنسان قيادة ذاته ازداد اتزانا في قراراته وارتقى أداء في أعماله وتعظم أثره في حياته ومجتمعه. هذا التفسير الحكي في المحكي. هذا دليل علي، لأن عبارتنا احنا اليوم تقول: لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح الفكرة. طيب، الله يسعدك ويسعد كل من يسمعنا. فيه سالم سليمان سعيد العاصمي يقول: الثقة بالنفس تبنى بخطوات صغيرة متكررة، ركز على ما أنجزته لا ما فقدت، امتن لكل نعمة يومية، مارس نشاطا يجعلك تنغمس وتنسى الوقت. بين قوسين فلو: أحط نفسك بمن يقدرك فعلا، ركز على ما تتقن، على نقاط قوتك، لا تكن لطيفا أكثر من اللازم. خبرنا سالم، أنت من هذه النقاط الستة أيهم تحترف؟

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
8: تستمعون إلى إذاعة الشباب
9: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
8: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: 7:07 في نهاية الدقيقة السابعة، دخلنا الدقيقة الثامنة الآن، إذن 7:08 الساعة الآن في مسقط صباحا، تستمعوا إلى إذاعة الشباب أثير الأحباب، الأكثر استماعا في سلطنة عمان. طيب المفروض الحين أن المفروض أني أذهب إلى رسالة أو رسالتين أو ثلاث أو أربع حسب ما قال عمار، ثنتين يكفي اختصرها لنا. طيب ومن ثم نروح لمعرفة الأحداث. يا رسالة من أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي، يردد: من أعظم نعم الله أن تصبح وتمسي وأنت معافى، فهي نعمة لا يدركها إلا ما يفتقدها. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم صلي وبارك وسلم. بالأمس باركنا زملائنا في إذاعة القرآن الكريم بمرور 20 سنة، وهذا الوجه المبتسم دائما الأستاذ أحمد الكندي دائما ما يشكر علينا صباحا، جزاك الله الخير يا أستاذ أحمد، ومبروكين، وإن شاء الله هكذا يعني من حسن إلى أحسن. وأكرر لك دائما مثل ما أكرر لك على الهواء متابعينكم ما شاء الله تبارك الله، اللهم زد وبارك، كثيرين في إذاعة القرآن الكريم، ولما لا، وهي تحفظ وهكذا تسمعنا ما أنزله الله سبحانه وتعالى وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه. فشكر كل الشكر لكم ولجهودكم. رسالة أخرى أختنا عواطف السعدية عمار. عواطف تقول: الوضوح أثمن ما يقدمه إنسان لإنسان. أيوة هذه في صميم مقولة اليوم. تقول: فهو الوضوح فهو راحة للقلوب وأمان للعلاقات واحترام للمشاعر. بالوضوح تختصر المسافات وتغلق أبواب الظنون وتحفظ المودة من سوء الفهم والتأويل. صحيح، يعني ممكن الشيء اللي يستفز عمار، يمكن المستمعين يشاركونه، الجملة اللي تأخذ أكثر من معنى، اللي تحمل معنيين أو أكثر، وصاحبها ما يريد يفسر، فيخلي الواحد يؤول يقول أفكاره اللي أحيانا ما تكون في موقعها للأسف. تقول عواطف: ما أجمل أن يكون الإنسان صادقا في مشاعره، واضحا في كلماته، لا يعلق الآخرين على حبار الحيرة، ولا يتركهم أسرى للتخمين والانتظار. فالوضوح لا يحتاج إلى كلمات كثيرة، بل إلى نية صادقة وقلب يحترم من أمامه. فكن واضحا على في حضورك، في اعتذارك، في محبتك، في موقفك. فبعض الراحة التي نبحث عنها في الحياة تأتي من أشخاص لا يجيدون إلا الصدق والوضوح. جميل جميل يا أختي عواطف، صباح الخير والسعادة للجميع، صباح جميل أتمنى لكم ويوم سعيد إن شاء الله. البعض هوايتهم أنهم يقولوا كلمة يعرفوا أنها تضايق الآخر، لكن سبحان الله حرك بلش مثل ما يقولوا، يعني يرمي الكلمة ويروح.
1: انت الكلام ضايع معاك، ضايع.
0: يلا عصبنا عبد الناصر الحين عاد مشكله. وين يا عمر؟
2: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم 29 من يوليو، البداية من عام 1868، إقرار التعديل 14 على الدستور الأمريكي بعد أن وافقت عليه 3/4 الولايات المتحدة، ويضمن هذا التعديل حقوق المواطن الأمريكيين الأفارقة ويمنحهم كل الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها أي مواطن أمريكي. في عام 1870 وضع قانون دار الكتب المصرية الأول ولائحة نظامها، وبمقتضاه قامت دار الكتب وبدأت صفحة جديدة من صفحات تاريخ مصر الفكري. الكل يعرف دور دار الكتب المصرية وقانونها. في 1881 وصول أول سفينة تحمل يهودا روسا إلى ميناء نيويورك الأمريكي بعد أعمال عنف استهدفتهم في روسيا، وكانت بداية الهجرة الجماعية لليهود الروس إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
2: في مثل هاليوم
0: التوقيع على إعلان لاهاي الذي يقضي بحظر استعمال الغازات السامة في الحروب كان في مثل اليوم 29 من يونيو لسنة 1899. في 1913 المملكة المتحدة والدولة العثمانية توقعان اتفاقا بشأن تعيين الحدود بين الدولة العثمانية من جهة والكويت وقطر والبحرين من جهة أخرى. أدولف هتلر يتولى رئاسة حزب العمال القومي الاشتراكي الألماني في عام 1921. في عام 1937 تتويج الملك فاروق ملكا على عرش مصر رسميا، وذلك بعد وصوله لسن الرشد بالتاريخ الهجري.
2: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم البحرية اليابانية تغرق السفينة الحربية الأمريكية إنديانا بوليس عام 1945. هذا الأمر أسفر عن مقتل 883 بحارا، فيما اعتبر أسوأ خسارة من نوعها في تاريخ البحرية الأمريكية. بالمناسبة في فيلم أمريكي يتحدث عن هذا المعنى وهو مؤثر جدا، لا يحضرني الاسم الآن، ولكن فعلا يتكلم عن إغراق السفينة الحربية الأمريكية إنديانا بوليس. شفت المشاهد يا عمار؟ ما شفت؟ لا لا شوفها ضروري. في عام 1957 تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في عام 1958 بعده بعام إنشاء وكالة الفضاء الأمريكية المعروفة بناسا، ووصول أول 4000 جندي أمريكي من فرقة جنود المظلات رقم 101 إلى فيتنام في عام 1965.
2: في مثل هاليوم،
0: في مثل هاليوم ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز يتزوج من ديانا سبينسر في حفل زواج مهيب. كان هذا الحدث في عام 1981. بعده بسبع سنوات الحكم العنصري في جنوب أفريقيا يمنع عرض فيلم معاد لنظام الأبارتهايد أو الفصل العنصري يحمل اسم ابكي الحرية. في عام 1991 جمهورية روسيا السوفيتية ولاتفيا توقعان اتفاقية الاعتراف المتبادل بينهما. صحيفة النهار المقدسية تحتجب عن الصدور بسبب منعها من التوزيع في الضفة الغربية وغزة بقرار من السلطة الفلسطينية حديثة النشأة. كان هذا الحدث في العام 1994.
2: في مثل هاليوم،
0: الرياضية السورية غادة شعاع تفوز بالميدالية الذهبية لسباعي ألعاب القوى في أولمبياد أتلانتا في الولايات المتحدة في عام 1996. في 2015 إصدار نظام مايكروسوفت التشغيلي ويندوز 10 أو ويندوز 10. 2011 فوز الدراج الويلزي جيرينت توماس بطواف فرنسا لسنة 2018. في ذات العام زلزال قوي بقوة 6.4 يضرب جزيرة لومبوك الأندونيسية تاركا وراءه 16 قتيلا وأضرارا بالممتلكات. وأيضا في ذات العام أي في 2018 الإفراج عن الطفلة الفلسطينية عهد التميمي من السجون الإسرائيلية بعد 8 شهور من اعتقالها بتهمة إعاقة عمل جندي إسرائيلي وإهانته. تخيلوا أحبتنا وأصدقاء، دامت أيامكم بالمسرات وكل حدث وأنتم بخير.

الله يقصر كل غربة لمغترب، وإن شاء الله هكذا يعني يعود إلى بلاده سالم غانم يا رب العالمين. أبو ليان السعيدي يقول: صباح الخير يا عمان النور ومبعث السلام، صباح النسائم العليلة التي تداعب وجه الأرض مع أول ساعة النور، صباح الوفاء لكل يد تبني وترفع شعن الوطن بكل حب وإخلاص مع كل شروق شمس تبدأ حكاية جديدة عنوانها الأمل والعمل. اجعل ابتسامتك هي أول ما يلقى وجه الصباح، فاليوم فرصة جديدة لتكون سعيدا في الحياة. هكذا يردد أبو ليان السعيدي ويضيف: لا للتصنع قبل أن تقع في جب التقليد السحيق وتكون متصنعا. أبو ليان السعيدي.

0: احنا في القياس واحتراما للوقت كان من المفترض ان نتكلم عن اصدار كتيب حديقة الحجر الجيولوجية للتعريف بمقوماتها وتعزيز السياحة المستدامة. كان لدينا موعد مع فاضل مدير التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة، نتمنى ان يكون معنا بعد قليل ان شاء الله. نحن بانتظار جاهزيته لأننا جاهزيته لأننا جاهزون، لكن لا يمنع أن نذهب إلى فقراتنا الأخرى ابتداء برسالة بسيطة ومن ثم نطمن على الصحة والسلامة. رسالة جمال الرواحي، يتكلم جمال عن الاستشارة. والله حلو الفكرة. يقول الاستشارة هي فن استخدام العقول، فبدلا من أن تفكر بعقل واحد يمكنك أن تفكر بعدة عقول، فلا تتردد في استشارة من تثق بهم. يا أخي ما خاب من استشار، هكذا يقول المثل وهو صحيح. شكرا يا جمال، شكرا على جمال روحك يا جمال الرواحي. يلا وين ما تريد نروح يا عمار نحن معك
1: وانت بصحة وسلامة.
0: جميل جميل، الله يعطيكم الصحة والسلامة. والله الخبر شوية غريب لكنه خبر صحي ومهم. خلصت دراسة علمية حديثة تقول إلى أن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعلا إلى زيادة كمية الطعام التي يتناولها الشخص. فكرتوا فيها يا جماعة الخير؟ هذه في ناس ما تحب تشرب ماء أثناء الأكل، وفي ناس ما تبلع اللقمة إلا بعدها زغمة.
2: عمك مات ازاي؟
3: راح للدكتور قال له اشرب حاجة سخنة، شرب مية نار.
0: طيب ما خلصت به هذه الدراسة إلى أن شرب الماء خلال تناول الطعام أو في منتصف الوجبة قد يؤدي فعليا إلى زيادة كمية الطعام اللي يتناولها الشخص، هو ما يتناقض مع الاعتقاد الشائع والذي يزعم بأن شرب الماء خلال تناول الطعام يؤدي إلى الشعور المبكر بالشبع ويؤدي تبعا لذلك إلى إنقاص الوزن. ولطالما دائما وأبدا ساد الاعتقاد بأن احتساء الماء أثناء الأكل يساعد الناس على تقليل السعرات الحرارية من خلال خلق شعور بالامتلاء قبل استهلاك كميات كبيرة من الطعام. التقرير اللي نشرته جريدة إنديبندنت البريطانية قال إن مجموعة من الدراسات السابقة لاحظت أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يقضون وقتا أطول في الشرب أثناء الوجبات ويشربون بمعدلات أسرع، كما يوزعون رشفات الماء بشكل أكثر توازنا طوال فترة الوجبة مقارنة بالأشخاص الأقل وزنا. يعني مثل ما قلنا لقمة وزغمة لقمة وزغمة ويحدث ما يحدث. الآن تظهر دراسة جديدة، بل تظهر والله تظهر دراسة جديدة أن زيادة استهلاك الماء ترتبط بزيادة كمية الطعام المتناولة في الوجبة. يعني كل ما شربت ماء وانت تأكل كل ما أكلت أكثر وليس العكس. وجد باحثون من جامعة كورنيل البريطانية أن المشاركين استهلكوا فعليا حوالي 40 جراما إضافيا من الطعام أو ما يقارب من 50 سعرة حرارية إضافية مقابل كل 100 مللتر إضافية من الماء شربوها. أيضا تبين أن الأشخاص الذين كانوا يتناوبون بشكل متكرر بين الأكل والشرب استهلكوا كميات أكبر من الطعام، وذلك وفقا للدراسة. يعني لو أنت تشرب وأنت تأكل ما يعطيك إحساس بالشبع، بالعكس يعطيك قابلية للأكل. عاد أنتوا قرروا.
4: غزير الماي
0: الكافي ولا نرجع. يرجح العلماء أن الماء يجدد التباين الحسي على اللسان ويجعل الطعام محتفظا بمذاقه الممتع لفترة أطول، مما يؤخر الشعور بالرغبة في التوقف عن الأكل. مستمرين. بيج كينينغهام وهي إحدى المؤلفات للدراسة من جامعة كورنيل قالت هناك نصيحة شائعة مفادها أن شرب الماء يمنحنا شعورا بالامتلاء، لكن الماء يغادر المعدة بسرعة، لذا فمن المرجح ألا يمنحنا شعورا بالامتلاء لفترة طويلة. تضيف: بدلا من ذلك قد يزيد الماء من كمية الطعام التي نتناولها، إذ يوفر ترطيبا يسرع عملية الأكل ويمنع جفاف الفم مما قد يطيل فترة الاستمتاع بالطعام. يعني كل ما تناولت قرعات ماء وأنت تأكل كل ما أكلت أكثر، بس هذه باختصار. في هذه الدراسة قيم الباحثون أيضا بيانات من تجربتين سابقتين شملتا 86 بالغا، حيث تناول المشاركون طبق تشيلي اللحم البقري، اسمه كذي تشيلي، أو دجاج تيكا مسالا، تيكا مسالا نعرفها، مع الماء، وتناولوا الكميات التي يرغبوا بها. وجدوا أن الأشخاص الذين شربوا الماء بسرعة أكبر تناولوا كمية أقل من الطعام. يقول العلماء أن هذا النمط قد يكون مرتبطا بالمدة التي يبقى فيها الماء في الفم، أو قد يعكس ببساطة المدة الإجمالية للوجبات. ماذا قالت أيضا الدكتورة كانينغهام؟ تقول: نحن نتابع هذا الأمر حاليا حتى نتمكن من استخلاص استنتاجات حول العلاقة السببية، حيث خلص العلماء إلى أن الأفراد بشكل عام كانوا يتناولون كميات أكبر من الطعام عند شربهم المزيد من السوائل، وكانوا يتبادلون تناول اللقمات ورشفات الماء بوتيرة أكثر تكرارا، مما يسلط الضوء على التأثير المحتمل للمياه وسلوكيات الشرب على كميات الطعام المستهلكة. انتوا ايش رايكم؟ تاكلوا مع
5: ابوه كان بياكل بايده الشمال، الناس قالوا له الشيطان بياكل معاك، حط سم في الاكل.
0: هذه مسرحية الصعايدة وصل، صح؟ احمد بدير.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منهل نماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: صباح الأعمال.
6: أهلا بكم أيها الأصدقاء، سماء عمان على موعد مع حدثين فلكيين، اكتمال قمر الآيل وزخة شهب دلتا الدلويات، حيث تشهد سماء عمان هذا الأسبوع هذين الحدثين الفلكيين المتتاليين، إذ يكتمل اليوم الأربعاء الموافق 29 من يوليو 2026 بدر شهر يوليو المعروف تقليديا باسم قمر الآيل، وهي تسمية كما قلنا صباحا يعود أصلها إلى فترة استيطان القارة الأمريكية. مزيد من المعرفة حول هذا الموضوع معنا الفاضل الأستاذ المختار بن سيف السعيدي، عضو الجمعية العمانية للفلك والفضاء. أستاذ المختار، السلام عليكم وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين. المختار، يبدو انه فصل الخط او لازا او ما يسمعنا، ان شاء الله بيكون معنا. المختار بن سيف السعيدي، عضو الجمعية العمانية للفلك والفضاء، نحيي مرة اخرى بعد ثواني. طيب، طبعا هناك ترقب للزخة الشهبية الصيفية دلتا الدلويات، هذا بيحدثنا عنها وكيف ما هو متوقع انه ذروة نشاط تلك الزخة ان شاء الله بتكون مساء 30 من يوليو غدا ان شاء الله، وتفاصيلها بنعرفها من خلال حديثنا مع المختار متى ما يكون جاهزا. بس اليوم البدر تمام، واليوم الشعراء يومهم يوم الوصف والتعابير. إذن معنا الأستاذ المختار بن سيف السعيدي، عضو الجمعية العمانية للفلك والفضاء. السلام عليكم الفاضل المختار. في إشكالية في الخط، ما يسمع الصوت. يا سامعين الصوت ردوا علينا. نحاول إلى تليفون آخر. طيب، خلينا نروح نقرأ رسالة. إذن عاد يحتاج تمندج الفقرة حتى نحطها في منصة عين إن شاء الله، لأن مهمة هذه. أيوة بالضبط، إلى دولة الإمارات رايح سليمان سعيد العاصمي، إن شاء الله نكون على السمع أنت ومعانا، توصل بسلامة الله إن شاء الله يا سليمان. موضوع اليوم تأخرت في قراءته، لكن حتما سوف أشارككم بكلمات وتعبير في صلب الموضوع علي النجادي. والله يسعدنا يا علي، يسعدنا، وأهلا وسهلا بيك في القادم من الوقت. من الرسالة، هذا فيها خير، زين تسمعوا عن الجداد النخيل وقت الحين؟ طيب الصور، نخل باسقة بالثمار، صحن بالرطب، عسقة مليئة، يعني جميلة الصورة. ما أعرف إيش هذا من القشوش أو إيش من هذا، خبرنا عنها أخونا ناصر محمد الزيادي، حياك الله، من قرية الغريين بوادي عندام، يقول مع هذه الصور تحية.

0: خبرنا نستفيد. ضيفنا جاهز؟ لا زال معانا على الخط. إذا أذكر بمن انضم للاستماع إلينا الحديث عن أن سماع عمان إن شاء الله على موعد مع حدثين فلكيين هما اكتمال قمر الآيل وزخة شهب دلتا الدلويات ابتداء من اليوم. اليوم يكتمل الأربعاء يكتمل البدر، بدر شهر يوليو معروف تقليديا باسم قمر الآيل. معنا الأستاذ المختار بن سيف السعيدي عضو الجمعية العمانية للفلك والفضاء. أستاذ المختار السلام عليكم، حياك الله معنا في صباح الياسمين.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذي، صباح الخير.
0: الله يسعدك ويرضيك. أظن المستمع خلاص حفظ اسمك من كثر ما نكرره والخط ما يكون معانا. سبحان الله
1: الظروف. نعم.
0: طمنا عليك، كيف صباحك اليوم؟
1: الحمد لله، كيفكم أنت؟ كيف
0: نحمد الله تعالى. إحنا لدينا أصدقاء كثر هناك معكم في الجمعية العمانية للفلك والفضاء، ودائما ما هكذا يخرجوا معنا ويحدثون عن بعض الظواهر التي تشهدها السماء. بداية أستاذ المختار، خبرنا عن هذين الحدثين الفلكيين المتقاربين، القصد الحديث عن اكتمال قمر الآيل وزخة شهب دلتا الدلويات، ما الذي يميز كلا منهما؟ الله يسعدك،
1: حياكم الله. طبعا مثل ما ذكرت بأن سماء سلطنة عمان تشهد هذين الحدثين الفلكيين. نبدأ بزخة دلتا الدلويات، وهي موسم من مواسم زخات الشهب، وهي أوقات سنوية، في كل فترة يكون هناك موسم للزخات، وهي تشهد في ذلك الموسم زيادة في معدل عدد الشهب المرصودة في السماء، ذلك بسبب أن الأرض تمر عبر سحب من الجسيمات الصغيرة اللي غلفها سواء المذنبات أو الكويكبات. بالنسبة لزخة شهب دلتا الدلويات، فهي مصدرها الرئيسي اللي هو مذنب ماكل هولمز، وهي تكون فترة النشاط مالها من 12 من يوليو إلى 23 من أغسطس. نتكلم عن الذروة أو وقت الذروة اللي هو في تاريخ 30 يوليو، بالتحديد في هذه السنة من مساء 30 يوليو حتى فجر 31 يوليو.
0: نعم.
1: ومعدل هذه الشهب يعني تقريبا يصل إلى 20 شهاب في الظروف المثالية. طبعا هذا بالنسبة للحدث الأول. أما بالنسبة للحدث الثاني واللي هو البدر، وهو اليوم يصادف اكتمال القمر، وهو بدر شهر صفر، ويكتمل تحديدا فلكيا عند الساعة 6:36 مساء بتوقيت سلطنة عمان اللي هو فترة المساء. ثاني عند البدر اللي هو من أبرز الأحداث الفلكية اللي زين السماء الليل بيضاءته الكاملة، مشهد يجذب الأنظار الجميع يعني بينير السماء الليل. ومثل ما ذكرت اللي هو مسمى قمر الأيل، وهو مسمى تقليدي لبدر شهر يوليو. هذه المسميات ليست أسماء علمية رسمية، إنما هي أسماء شعبية أطلقت شعوب مختلفة على البدر لكل شهر، يعني في بدر كل شهر من كل سنة هناك مسمى لذلك البدر.
0: نعم.
1: التسميات جاءت يعني من السكان الأصليين في أمريكا اللي هم بالتحديد المزارعين، الذين ربطوا كل بدر بموسم طبيعي أو نشاط زراعي أو سلوك الحيوانات في أسهم.
0: نعم.
1: بالنسبة لشهر يوليو هناك مسميات أخرى من شعوب أخرى طبعا من في تلك البيئة، مثل قمر السلمون وقمر الرعد وغيرها من المسميات.
0: نعم، هي كلها تواصيف ل يعني مخلوقات الله، يعني سواء كان حيوانات أو كائنات بحرية وما شابه.
1: أيوه بالضبط، هذه المسميات طبعا هم عكسوها على من بيئة
0: اجتهادا، يعني اجتهادا. أيوه. حسب البيئة
1: بالضبط، هي طيب. ما تعكس أي شيء في سواء القمر، يعني ما تعكس لي سواء شكله أو لونه، لأن بعض المسميات يعني مرتبطة بالألوان مثل القمر الأزرق أو القمر الوردي وغيرها يعني من المسميات.
0: نعم.
1: الدلالة اللي مسمى قمر ذلك الشهر.
0: صحيح.
1: أو بدر ذلك الشهر.
0: صحيح. طيب، حالة تمام البدر نحن نشوفه أول ظهوره مساء، لكن بالنسبة لشهب دلتا الدلويات يعني مكتوب بشكل تقريبي في منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر، هل هناك توقيت معين أو هو هكذا مفتوح؟

0: مع أن المنظر يبدو رائع، وهناك من هواة رصد هكذا شهب وتصويرها حتى.
1: نعم، الحقيقة هي الشهب تأتي مع شروق مصدرها، وشروق مصدرها أو نقطة الإشعاع لتلك الشهب تكون أفضل ما يمكن عندما تكون في أعلى نقطة من السماء.
0: نعم،
1: فلذلك بعد منتصف الليل تكون السماء مظلمة، لذلك تكون الفرصة أكثر في أن تكون السماء مظلمة من قرب الغروب أو من بعد الغروب أو من قبل الشروق.
0: أنت تقترب من السؤال الثاني اللي محضرينه، ونسأل: هل يؤثر اكتمال البدر على وضوح رصد زخة الشهب اللاحقة؟ وما هي أفضل الأوقات والأماكن المناسبة لمتابعة كل ظاهرة على حدة، أستاذ المختار؟
1: نعم، بالنسبة للشهب فالشهب تحتاج إلى مكان مظلم بعيد عن التلوث الضوئي اللي هو مصادر الضوء، فإن يكون هناك المكان مظلم حتى يتسنى للعين على التعود على ذلك الشهب لأنه ما يتأثر. والقمر طبعا موجود في كل مكان يعني.
0: نعم، جميل. يعني كل ما كان المكان مظلم بالنسبة للشهب يكون أفضل، أو زواياه تكون أفضل، صحيح؟
1: بالضبط، السماء المظلمة يكون أفضل سواء لرصد الشهب أو لرصد النجوم، لأن التلوث الضوئي يؤثر على الأضواء الضعيفة في
0: نعم،
1: السماء، لذلك كل مكان مظلم أو بعيد عن التلوث الضوئي تكون الرؤية أكثر حتى بجانب التصوير حتى ما يتأثر بهذه الأضواء يعني.
0: نعم. ذكرنا أن هناك من هم لديهم الهواية في رصد هكذا حالات، يعني مشاهدة الشهب وخلافه، لكن لعل هناك من يسمعنا لأول مرة ويود أن يعرف: هل تحتاج مشاهدة زخة الشهب إلى معدات خاصة، أم يمكن أن يرصدها الواحد بالعين المجردة؟
1: نعم، الشهب لا تحتاج إلى معدات خاصة رصدها، يعني العين أنسب بالعكس لمشاهدة هذا الحدث، لأن الشهب تكون منتشرة في مساحة واسعة من السماء
0: أنت قلت
1: مجال.
0: أنسب، لا أدري لماذا قلت أنسب، مع أن مع المعدات ممكن تساعد على الوضوح أكثر، ولا؟
1: أيوة، لأن بسبب هذه الظاهرة، ظاهرة الشهب، تكون الشهب متوزعة على مساحة واسعة من السماء. العين مجال رؤيتها أكثر من مجال رؤية المعدات،
0: صحيح،
1: مجال رؤية المعدات أضيق من مجال رؤية العين، يعني كأننا نقول حن زوم أكثر للسماء، بينما
0: صحيح،
1: الشهب
0: صحيح.
1: متوزعة في السماء ما متوقعة من موقعها بالضبط.
0: نعم، زاوية الرؤية تكون أكثر انفتاحية في العين المجردة عن
1: بالضبط
0: استخدام عدسة معينة أيا كانت تلك العدسة.
1: بالضبط، بالنسبة للشهب هي أفضل بالعين يعني.
0: جميل، جميل. طيب، هل هناك من نصائح تود ترغب في إعطائها لمن يرغب في متابعة هذين الحدثين لأول مرة؟
1: نعم، بالنسبة لزخات الشهب مثل ما ذكرنا نحتاج إلى مكان مظلم، ننصح بالابتعاد عن أي مصادر الضوء سواء التلوث الضوئي، ذلك ينصح بالتعويد العين على الظلام، ثم تعودت العين على الظلام كانت رؤية الشهب بشكل أوضح، هي الشهب الخافتة. طبعا هذا بالنسبة للشهب. بالنسبة للبدر واللي هو الحدث اللي تكرر شهريا، يعني يمكن رؤيته ورصده من أي مكان، لكن أيضا عند موقع مميز أو توقيت مميز اللي هو عند شروقه وعند غروبه.
0: نعم،
1: بالنسبة لمسقط، شروق القمر بيكون عند الساعة 6:54 مساء، وغروبه بيكون عند الساعة 5:07 صباحا، هذا بالنسبة لتوقيت مسقط. بالنسبة لبقية الولايات هناك اختلاف بسيط في الدقائق. شروق القمر اللي هو راح يتزامن مع غروب الشمس، وكذلك عند شروق القمر يكون القمر بلونه الذهبي المميز، وفي حالة البدر يكون بشكل أجمل، كذلك يتزامن مع غروب الشمس في مشهد رائع يعني،
0: جميل، جميل.
1: بيكون يعني لرؤيته أفضل بجماليته أكثر. كذلك في منتصف الليل عندما يكون القمر في أعلى نقطة يكون بلونه الأبيض الساطع يعني.
0: نعم، نريد أن نشير إن إحنا على موعد معكم أستاذ المختار لكي نتحدث عن انطلاق زخة شهب البرشاويات اللي بدأت لكنها تستمر حتى 24 من أغسطس، وكانت نصيحتكم لنا في إجراء المقابلة أن تكون في يوم الذروة، فإن شاء الله نكون هكذا متواصلين معك حتى نتكلم أكثر وأكثر لكي نتحدث عن نقول البرشاويات، وهناك حكاية أخرى ممكن تنقل للمستمع الكريم، ما رأيك؟
1: نعم، زخات شبه البرشاويات من الزخات اللي معدلها أعلى من بقية زخات الشهب، فهي بتكون ذروتها عند 12 من أغسطس هذا العام، ومعدل الشهب في الساعة يكون أكبر.
0: نعم،
1: معدل الشهب
0: بنتكلم عن التفاصيل في حين إن شاء الله.
1: بإذن الله تعالى، بإذن الله تعالى.
0: هل
1: حتى
0: تريد
1: ظروف الزخة في تلك الفترة أفضل من
0: ب... ب... بالضبط نحن نذكر به المهتمين في رصد هكذا حالات. ولا أدري بالنسبة لي هل هناك إضافة فيما نبحثه اليوم، موضوع تمام البدر أو الحدث الآخر زخة شهوب دلتا الدلويات، هل هناك من إضافة تود أن تذكرنا بها؟
1: نعم، الاستمتاع بالحدث الفلكي، الحدثين الفلكيين هذين، سواء زخات شهر جلد الدلويات أو اكتمال قمر شهر صفر، كذلك يعني تأمل السماء ومتابعة الأحداث الفلكية الأخرى، الهروب من مشاغل الحياة واستمتاع بهذه الأحداث.
0: جميل. الأستاذ المختار بن سيف السعيدي، عضو الجمعية العمانية للفلك والفضاء، شكرا جزيلا على عطائك، شكرا للإفادة للمستمع الكريم ولنا جميعا، وإن شاء الله كذا نلتقي في وقفات أخرى. يوم سعيد إن شاء الله، والله يوفقك يا رب العالمين.
1: يومكم أسعد. السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله وبركاته. إذن هكذا يعني سبحان الله، في سماء هكذا تلهمنا بالكثير من عطاياها. يعني البدر، يعني وصول الشهر لمرحلة البدر وتمام البدر، يعني اليوم احنا تقريبا بالتاريخ العربي 14 من شهر صفر. يا إلهي، السماء صافية بالتأكيد، ليس هناك غيوم كثيرة ممكن يعني تحاصر القمر، لكن القمر موجود، وناس عندهم قمر واحد، في ناس عندهم قمرين، وفي ناس يلا قمر رب العالمين كفاية عليه.

وليد الشامي في ترديد قد السماء في صباح الياسمين. صباح الخير، تحياتي لكم جميعا ولكل الأصدقاء المستمعين. أكيد هذه رسالة مازن الحضرمي، طاب يومكم بكل الخير. دعوة لكل الأشخاص لزيارة موسم خريف ظفار 2026 والترويج للموسم بأي طريقة ممكنة. هذه من دعوة من مازن الحضرمي. والله ما شاء الله تبارك الله، المعلومة عن الخريف موجودة، ولكن هي دعوة لصناع المحتوى. إذا أردت ثراء في المحتوى لا تضيعوا من أيديكم هذا الموسم، يعني طلعوا فنكم، المناظر الطبيعية الساحلية الجبلية، يعني جمعة الناس هذه لا تفوت، الناس تدور عليها باتفاق مثل ما أقول.

احيانا تجينا حيره يا عمار. الحين يعني شخص مع كل احترامي له وتقديري له لاول مره يرسل رساله، يعني حتى لو بحثت عن اسمه لا ما قبلها رسائل ولا بعدها، هي رساله واحده. فارجوك لا تنسى ان تضع اسمك، وخصوصا انك تبدا بهذه العباره الجميله. ابدا يومك بقلب مطمئن وابتسامه صادقه وامل بان القادم اجمل باذن الله. وسم صباح الخير، صباحك نور وبركه، وصباحك ياسمين، بس لا تنسى اسمك.

دائما تعود الأحلام بالكلمات وتأتي بها، ودائما هكذا كلام يعني كلمات الأمهات مميزة. أم فراس بصورة أرجوحة، تذكر الأرجوحة الصغار ترجحوا، هذا كان تعلق في الأشجار الكبيرة مثل الرول وين مرجوحة بالحديد. إيه يصير إيه مالول إيه مالول إيه طبعا الله يعينك عاد اللي يمرجحك فيها هو وعقله ذيك الساعة. أم فراس ماذا تقول في أرجوحة الحياة؟ لا يبقى لا أحد يبقى في الأعلى دائما الله، ولا أحد إلى الأسفل إلى الأبد، كلنا نتأرجح بين لحظات قوية وأخرى هشة، ومن يحسن التوازن يعيشها برضا وسعادة. صباحكم سعادة، هي فعلا متعة وتبيان لحالة الإنسان، مرة فوق ومرة تحت على قيلتهم، لكنها فعلا جميلة حتى في الأوقات اللي تكون في درجة الحرارة يعني ها متوسطة، مجرد الحركة هذه كأنها مروحة تجنح بك في السماء. الأطفال يحبوا هذه المريحانات. معتز سعيد يسعد صباحك يا معتز، يردد الدعاء الله اكتب لنا في هذا الصباح رضاك، واسعدنا بقربك وعونك ونجواك، واكفنا واغننا عمن سواك، واجعل سعادتنا في قلوبنا، واشرح صدورنا وانر بنورك دروبنا. بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم آمين، اللهم صلي وبارك وسلم تسليما كثيرا. شكرا يا معتز. عنايات الصباح مع موسى مرعش. نعم يردد موسى راع الخوض، موسى تذكره ايه راع الخوض القديمة. بعد يا حينيات الصباح علينا نرتدي قلبا جديدا يليق بسمعة السماء وجمال الكون وإبداع الخالق، في شروق شمس اليوم وفي كل يوم نبدأ رحلة الحياة، ويأتي شعاع العمل الأمل محملا بالأشواق. صباحكم كالماء العذب يغسل كل ما يعكر صفو أيامكم. صباح الخير يا موسى، حياك يا مراش، حياك الله. أيوة أبو منصور، أبو منصور من لا نعلم، يقول السلام عليكم صباح الخير. وعليكم السلام صباح النور، حياك يا أبو منصور. هذه رسالة تبدو من صديق عزيز، نعم هو عزيز أحمد بن عزيز الحسيني، حياك يا أحمد. أحمد يدخل في الموضوع وصل بالموضوع دائما، يقول بخصوص ما تعنيه العبارة في البرنامج، أرى أن هذه العبارة تدعونا إلى الصدق مع أنفسنا قبل أن نتحدث مع الآخرين. إذن هذا الاستهلال يخليني أرجع للعبارة حتى أذكر بها مستمعينا يا بن عزيز. العبارة هي للفيزيائي الدنماركي نيلز هنريك ديفيد بور، تقول لا تحاول أن تجعل تعبيرك أوضح من مستوى وضوح أفكارك. يقول أحمد بن عزيز في رسالته، فكثيرا ما نحرص على أن يبدو كلامنا واثقا ومقنعا، بينما تكون أفكارنا ما زالت بحاجة إلى بحث أو تأمل، وعندما يحدث ذلك يصبح الأسلوب الجميل غطاء لفكرة غير مكتملة، أو قد يقود إلى سوء الفهم أو إلى نقل معلومات غير دقيقة. يردد بن عزيز، إن الشخص الواعي لا يخجل من الاعتراف بأنه لا يزال يتعلم أو يبحث عن الإجابة، لأن قوة الإنسان ليست في ادعائه المعرفة بل في سعيه المستمر إليها، كما أن وضوح الفكرة يحتاج إلى قراءة واستمتاع ونقاش وتجربة، وبعدها تأتي الكلمات تلقائيا أكثر دقة وإقناعا. لذلك يعبر عن وجهة نظره، يقول لذلك أعتقد أن خير الكلام هو ما كان صادقا مع مستوى فهم صاحبه، فالكلمات ليست وسيلة لإخفاء غموض أفكارنا بل أداة لنقلها بأمانة. معاك، وكلما ازدادت الفكرة وضوحا في أذهاننا خرجت كلماتنا أكثر بساطة وعمق،
ووصلت إلى الآخرين بسهولة وتأثير. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. أشكرك يا بن عزيز. شكرا يا أحمد. بالضبط، يعني هناك فعلا مثل ما يقول عمار الحين يعتمد على الذكاء الاصطناعي وكذا، يعني لا يمنع من الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ولكن بتدبر. هي مجموعة آراء في مكان واحد تجهل هويته، لكن دائما كل ما كان الكلام صادق كل ما كان أفضل، هذا اللي نتمنى. وعلى فكرة يعني حتى اختيار الكلام، يعني أنت من تخاطب الأول؟ إذا يعني إذا كان إنسان بسيط وعلى قد حاله ما ممكن تستخدم معاه الكلمات والألفاظ اللي أساسا أنت ما فاهم منها، تريد منه هو يفهمها. طيب يعني كل ما كان الإنسان بسيط كل ما كان أحسن. خالد ناصر البلوشي، يسعد صباحك يا خالد.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشينج, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: خلوني أخبركم عن مشروع جديد أطلقت تنماء لخدمات المياه يتعلق بالمياه المجددة. المياه المجددة هي مياه معالجة ثلاثياً لتكون آمنة وموثوقة للعديد من الاستخدامات، وبالتالي تكون هذه المياه المجددة مورد استراتيجي فعال بشكل اقتصادي وبيئي. ولأهمية المياه المجددة أطلقت الشركة هوية جديدة لهذه المياه بمسمى منها النماء. وعشان تعرفوا أكثر اتصلوا بمركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على تردد 101.5 في ولايات شناص، لواء وما جاورهما.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

خلوها الدنيا ماشية ببساطتها، لا تقوموها ولا تقعدوها ولا شيء، ولكن هذا الترديد حين يكون الإنسان محتار هكذا، حين يخرج من باب ليفتح بابا آخر فيجده مغلقا، فما بالكم لو كان ذلك الباب باب الحبيب.

0: حالة متأخرة هذه، أن أن تشعر بأن أن الناس في كوم، وهذا الإنسان الذي تحبه في كوم آخر، في عالم آخر، وأن الناس مجرد كمالة في العدد. الله الله.
1: صباح الأعمال.

0: أهلا بكم من جديد في صباح الأعمال. نواصل الرحلة لكي نقف هكذا مع الأنشطة الموجودة. الحديث كان بالأمس وقبله عن إصدار كتيب حديقة الحجر الجيولوجية للتعريف بمقوماتها وتعزيز السياحة المستدامة. هذا ما قامت به وزارة التراث والسياحة، أصدرت كتيب حديقة الحجر الجيولوجية باللغتين العربية والإنجليزية، وذلك في إطار جهودها للتعريف بهذا المشروع الوطني الرائد الذي يجسد التزام سلطنة عمان بصون التراث الجيولوجي وتعزيز السياحة البيئية المستدامة والترويج للمقومات الطبيعية التي تزخر بها على المستويين المحلي والدولي. سوف يكون معنا بإذن الله تعالى الفاضل الأستاذ حسين بن علي الغافري، مدير التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة. سوف يحدثنا إن شاء الله عن فكرة إصدار هذا الكتيب، ولماذا تم إصداره بأكثر من لغة، أبرز المنتجات السياحية العشرين اللي استعرضها الكتيب، وأيضا بالمرة بنتعرف على الخطط المستقبلية لوزارة التراث والسياحة إن شاء الله حين يكون معنا، بل هو معنا. دعونا باسمكم نرحب بالأستاذ حسين بن علي الغافري، مدير التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة. أستاذ حسين، السلام عليكم، يسعد ربي صباحك وحياك الله معنا في صباح الياسمين.
1: أسعد الله صباحك أستاذ أحمد وصباح الجميع المستمعين الكرام.
0: الله يسلمك بالخير، نبارككم هذا الإصدار المهندس حسين، وإن شاء الله هكذا يعني يأتي أكله ونستفيد من محتويات جميعنا. خبرنا بداية المهندس حسين عن فكرة إصدار هذا الكتيب، كتيب حديقة الحجر الجيولوجية، وما الذي يميز هذا المشروع بوصفه انطلاقة أولى لمشروعات إن شاء الله سوف تكون لاحقة عن الحدائق الجيولوجية في سلطنة عمان مثلا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كما ذكرت، هذا الإصدار هو أحد الإصدار أو باكورة الإصدارات الخاصة بالمشاريع الوطنية اللي تشتغل عليها بشكل عام سلطنة عمان في مجال الحدائق الجيولوجية. الانطلاقة كانت من خلال حديقة الحجر الجيولوجية. هذا الكتيب يعني كما ذكرت تعريفي يعرف القارئ الكريم بمكونات حديقة الحجر الجيولوجية، المساحة الإجمالية، المحافظات المتداخلة في هذا المشروع. بمجمل العام، الحدائق الجيولوجية هو مصطلح يعني انتشر في نهاية التسعينات القرن الماضي، واعتمد في قائمة اليونسكو من منتصف عام 2014، وهي عبارة عن أقاليم متكاملة تعرف يعني للزائر والسائح بمكونات التراث الثقافي، التنوع الأحيائي، التراث غير المادي، وكذلك الجانب البيئي والجانب التعليمي وجوانب الاستدامة كذلك. فهذا المصطلح أحد المصطلحات أو المعنية في الجانب السياحي اللي تعمل في إبراز يعني الجوانب الطبيعية بشكل أخص.
0: نعم، هي مبادرة وطنية أولى صحيحة من نوعها في السلطنة يعني.
1: نعم، بطبيعة الحال هي أول المبادرات من ضمن اللي نشتغل عليها في مجال الحدائق الجيولوجية. كما ذكرت، نحن نشتغل في إطار مؤسسي نتكامل فيه مع مختلف المؤسسات من القطاع العام والخاص، بموجب لجنة وطنية عمانية معنية برسم سياسات الحدائق الجيولوجية في سلطنة عمان والانطلاقة من حديقة الحجر.
0: نعم، ما أكثر الصور اللي نشاهدها احنا عادة يعني موضوع الحجر الجيولوجي والأبنية الموجودة فيه، قد يكون أحيانا بعض الأنفاق، قد يكون، ولكن يعني كمعلومة غائبة تكون عنا. يعني وين تتمركز إذا أردنا أن نسأل سؤال ويبدو عام، أين تتمركز هكذا نقول أحجار جيولوجية في السلطنة؟ الإجابة واضحة، ماذا ستقول المهندس حسين؟
1: يعني الله سبحانه وتعالى حبى عمان بتنوع جيولوجي فريد
0: هذا هو هذا ما
1: نشاهده في ولاية الجبل الأخضر، مثلا بقايا عظام الأسماك المنتشرة في صخور الجبل الأخضر اللي تعود ما يقارب 120 مليون سنة، الحافير البحرية كذلك في الجبل الأخضر، كذلك في ولاية صحار، مسندم، ظفار، فكلها يعني التكوين الجيولوجي في سلسلة جبال الحجر، الأفيولات كذلك غنية بتنوع جيولوجي فريد يميز سلطنة عمان يعني بهذا الإرث الثقافي الهام.
0: نعم، هل لها علاقة هذه الأحجار بالمعادن اللي عادة ما تتواجد في هكذا بيئات المهندس حسين حسب علمك؟
1: طبعا المعادن هي جزء من مكونات الجبال، يعني تتواجد فيها بشكل كبير من مختلف المعادن المختلفة، يعني هي سلسلة جبال الحجر غنية بمختلف المعادن، كذلك الجبال الموجودة في محافظة ظفار وفي محافظة مسندم، بطبيعة الحال هي جزء لا يتجزأ من الجبال.
0: نعم، لماذا صدر هذا الكتيب بأكثر من لغة، عن لغتين العربية والإنجليزية، وما هي من هي الفئات المستهدفة اللي استهدفتها الوزارة من خلال هذا التنوع اللغوي على المستويين المحلي والدولي؟
1: كما ذكرت هو في الوصول نوصل لرسالة المشروع لأكبر شريحة ممكنة للمجتمع المحلي، للزائر كذلك من خارج سلطنة عمان، حتى يطلع على أبرز المكونات الموجودة في هذا الإقليم في حديقة الحجر وثرائه كذلك. فلذلك كان من المهم أن نحن نكون نخاطب مختلف الفئات اللي احنا نستهدفها في إيصال هذه الرسالة.
0: جميل، أيضا جميل نتعرف من خلالك على أبرز المنتجات السياحية الـ20 اللي يستعرضها الكتيب ضمن نطاق حديقة الحجر، وما هي المعايير التي اعتمدت في اختيارها. يعني أمامي أنا الفهرس بالكامل، لكن جميل المستمع الكريم يطلع عليه وبالتالي يكون تمهيدا للحصول على هذا الكتيب.
1: بطبيعة الحال بما أنه كان الحديث عن حديقة الحجر وتنوعها الثقافي المادي غير المادي، كذلك المحميات والتنوع الزراعي والمحتوى المحلي الموجود، لذلك كان التركيز على أبرز المكونات اللي نحن نريد نوصلها للقارئ الكريم، من تنوع جيولوجي من أحافير وعظام الأسماك مثلا في الجبل الأخضر، حديقة المرجان الجيولوجية، كذلك عندنا نظام ري الأفلاج وكذلك القلاع والحصون الموجودة في هذا الإقليم، الأسواق الشعبية مثل سوق نزوة وسوق الرستاق، وكذلك المتاحف الخاصة اللي قائمين عليها يعني أرخصت من الوزارة مثل متحف نزوة الخاص وباقي المتاحف الخاصة كذلك في ولاية الجبل الأخضر، القرى القديمة الموجودة في ولاية الجبل الأخضر، وكذلك المماشي السياحية الحديثة اللي أنشئت مثل ممشى حجرة الشيخ،
0: اي نعم،
1: كذلك العيون والعيون مثل عين الثوارة وعين الكسفة.
0: جميل والله، انت تتكلم وتحصر كل هذه المكونات تبادر على الاذهان ان يكون هناك برنامج اذاعي سمعي في البداية يتكلم عن حديقة الحجر الجيولوجية في حلقات، في كل تفصيلة من التفصيلة تاخذ حلقة واحدة، ما رأيك؟
1: نحن جاهزين أستاذ أحمد، وعلى الرحب والسعة.
0: طيب، إذا الأستاذ خالد الحجري موجود حاليا شباب، فكمقترح احنا عرضناه على الهواء الآن أن يكون هناك برنامج يعنى بهذا الموضوع عن حديقة الحجر الجيولوجية، مستعينين بمصدر مهم وهو هذا الكتيب التي تم إصداره من قبل وزارة التراث والسياحة. أعود واستفيد من وجودك المهندس حسين، خلينا نسأل عن الخطط المستقبلية إن شاء الله، هكذا اللي هناك تضعون فيها استراتيجياتكم عادة كوزارة للتراث والسياحة في موضوع تطوير مشروعات مماثلة مثل للحدائق الجيولوجية بمناطق أخرى من السلطنة ومحافظات أخرى من السلطنة وما أكثرها.
1: بطبيعة الحال احنا عملنا دراسة في عام 2019 لتقييم مختلف المشاريع الممكنة للحدائق الجيولوجية من مسندم إلى ظفار، هناك في القائمة في المرحلة القادمة بإذن الله مع انتهاء هذا المشروع واعتماده من قبل اليونسكو. عندنا كذلك مشروع لحديقة في ظفار جيولوجية، حديقة في مسندم، في الشرقية كذلك، في مختلف المحافظات عندنا في القائمة ضمن البرنامج الاستراتيجي 8 حدائق كمشاريع وطنية ممكن لأنها ترى النور بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. لا أدري إذا كان لك ثمة إضافة، نقطة معينة تود أن تسلط عليها الضوء وتكلم عنها بتركيز أكثر، تعيننا بالمعلومة الجديدة فيما نبحث ونحن نتكلم عن إصدار كتيب حديقة الحجر الجيولوجية.
1: نعم، هناك في نقطة إضافية أستاذ أحمد، هناك مع انطلاقة ومع تدشين هذا الكتيب حديقة الحجر الجيولوجية، الوزارة ماضية في تدشين كذلك إصدارات أخرى تعريفية معنية بمختلف المشاريع حتى يطلع القارئ الكريم على خطط الوزارة في مشاريع الحدائق الجيولوجية في سلطنة عمان، كذلك الخرائط الخاصة بمختلف الحدائق الجيولوجية وتنوع التراث الجيولوجي كذلك في مختلف أنحاء سلطنة عمان. فهذه الخطط إن خلال الفترة القادمة بإذن الله راح يكون تباعا تدشين إصدارات تعريفية تتزامن على مراحل مختلفة من هذا العام والعام القادم، تعرف القارئ الكريم بتنوع التراث الجيولوجي، تنوع التراث الثقافي لسلطنة عمان في هذا الإطار.
0: جميل. لا أدري، يمكن غفلنا أن نسأل إذا كان هناك ثمة مؤسسات أسهمت في تحضير هذا الكتيب بشكل أو بآخر، سواء بالمعلومة أو بالمجهود. المهندس حسين،
1: طبعا الكتيب يعني راجع عدد من المختصين من مختلف المؤسسات العلمية، كذلك عندنا تعاون مشترك مع الجمعية الجيولوجية العمانية، مختلف الجهات الحكومية اللي نشتغل فيها ضمن إطار اللجنة الوطنية، مثلا هيئة البيئة، اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، شركات القطاع الخاص مثلا شركة تنمية نفط عمان، ومختلف الشركاء اللي لهم كل التقدير وكل الشكر على دعمهم ومساندتهم ليرى هذا المشروع النور
0: نعم،
1: ولله الحمد.
0: للذين يسكنهم الفضول ونحن منهم، أين سنجد هذا النسخة من الكتيب؟ أين تنصحنا نأخذها، من وين بالضبط؟
1: هو الكتيب متاح في ديوان عام الوزارة حاليا، وكذلك أرفق في يوم أمس على الموقع الرسمي للوزارة باللغتين، باللغة العربية وكذلك واللغة الإنجليزية، ممكن الاطلاع عليه مباشرة وتحميله من الموقع الرسمي للوزارة، وزارة التراث والسياحة.
0: جميل جميل جميل. نبقى نشكرك على هذه الإفادة، المهندس حسين بن علي الغافري، مدير التراث الجيولوجي بوزارة التراث والسياحة، وإن شاء الله هكذا كل مجهوداتكم ترى النور ونشارككم في طرحها للمتلقي الكريم. شكرا جزيلا لك المهندس حسين.
1: بارك الله فيكم أستاذ أحمد، وأسعد الله صباحكم مرة ثانية.
0: يومك سعيد يا رب.

0: 8:34 الساعة الآن في مسقط، تستمعون عبر أثير الأحباب إذاعة الشباب على نقول صباح الياسمين. أخونا خالد ناصر البلوشي، ما نسيت رسالتك، يردد يسعد لي صباحكم يا أحلى إذاعة، كل المستمعين، الثقة بالله هي اليقين المطلق بأن تدابير الخالق خير، والنور الذي يزيل الخوف والراحة التي تسكن القلب، ما من شك يا خالد. نجادي يقول هذه رسالتي الثانية، رسالتك الثانية، وكنت أقرأ حول فكرة أن ما يجري في نفوسنا نشوف من خلاله واقعنا، والجميل بالنص أنه سلط الضوء على الواقعية في هذه الفكرة، بحيث أننا ما نخلط بين الواقع والتوهم عشان ما نصل لشيء من العبثية. شوف علي، خلينا نتفق، يا تحطها بالدارج كلها يا تحطها بالفصحى كلها، الرسالة أقصد. يقول النجادي: إنما يجري في روحنا وقلبنا يلقي ظله دائما على مشهد الحياة، فإذا كانت النفس سعيدة فصورة الحياة سعيدة، وإن كانت كئيبة فهي سوداء، وإن كانت مريضة فصورة الحياة مريضة ثقيلة، وإن كانت ثائرة غاضبة فصورتها حمراء اللون بلون الدم. فنحن نستطيع أن نسيطر بأفكارنا حتى على أجسامنا، فلو أن الإنسان أوحى لنفسه بأنه سعيد بينما هو يمر بأزمة قاسية، فإن ذلك الإيحاء إن لم يحل مشكلته يجعله يجتازها بروح طيبة، والعكس صحيح أيضا. طيب، واضح واضح، رسالة طويلة لكن خلينا نكتفي بهذا يا علي. أنا أريد أوصل للمعنى اللي تقوله العبارة لكن ما وصلت حتى الآن. علمتني الحياة أيضا أن هذه الطريقة الإيحائية لا تجدي في جميع الأوقات، فمن العبث أن توحي إلى إنسان متعطل جائع لا يجد قوت يومه، أو تجعله يوحي لنفسه بأنه سعيد موفق، فسيكون له فعل المخدر الذي ينسي الإنسان حقيقة حاله ويصرفه عن إيجاد حل لها. لا، هو أن تقنع الجائع بأنه غير جائع بمجموعة كلمات، لا أجلس لبكرة الصبح خير، يعني جائع يريد يأكل بس يسد رمقه، يعني ما يريد كلمات تسد رمقه. طيب، شكرا يا علي، شكرا، بارك الله فيك. سماهر الميمني، حيا الله يا سماهر، صباح الخير، صباح البركة والخير على وطننا الغالي، صباحكم الله بالأرزاق الطيبة، آمين. سعيد بن عزيز الله الشامي، السلام عليكم، أنا الحين في المال أسقي فلج إلى قرب الظهر والحرارة مرتفعة حتى داخل النخيل والأشجار. تحياته لنا عمار، لك تحية. أمس قلت لنا برودة واليوم تقولنا درجة الحرارة، شفت يعني الواقع الحال دائما ينبئ عن الحال. لا عندي كلام في موضوع البرنامج، فقد أصبح فقط أصبح عليكم. لا، هو ما موضوع، هو عبارة ونريد رأيكم فيها، هذا كل شيء يعني. لكن نتخيل أنه ما في عبارة، كان بتكون الحلقة نوعا ما يعني تمشي يمينا شمالا، وقد يحسن البعض المحتوى وقد يخطئه. طيب، ولا يهمك عمار، سلام عليك، أخيرا تذكرنا، اقرا هذه الرساله، قارنها والله، قارنها يا الزيادي ناصر حمد زيادي. شوف، عاد ما يوافقك الوقت انك تسمعنا، ذاك موضوع اخر، لكن ما اقدر اقرا رساله ما شاء الله اكثر عن مره في نفس الحلقه، سامحني. ما خبرتنا نوع الرطب، شوف دليل عنك انت ما سمعت انك قرينا الرساله. عمار وين بنروح؟
1: من هنا وهناك.
0: اليونسكو تدرج قرية سيدي بوسعيد التونسية رسميا ضمن التراث العالمي، لكي يصبح عاشر موقع تونسي على قائمة التراث العالمي. نعم، قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو في دورتها 48 المنعقدة ب

التراث العالمي إلى 10 مواقع، بما يعزز مكانة تونس ضمن أكثر الدول العربية والأفريقية تمثيلا على مختلف قوائم اليونسكو. تعد قرية سيدي بوسعيد من أبرز الوجهات الثقافية والسياحية في تونس، على خلفية ما تشتهر به من طابع معماري عربي أندلسي فريد يمتزج فيه اللونان الأبيض والأزرق، ما كسبها شهرة عالمية. تقع القرية على مرتفع جبل المنار المطل على خليج تونس، قبل أن تتطور تدريجيا لتشكل نسيجا عمرانيا متجانسا يجمع بين المساكن التقليدية وبيوت المصيف، لتحافظ بذلك على خصوصيتها المعمارية والثقافية عبر الزمن. إنها قرية سيدي بوسعيد. يطل علينا سيدي منصور هذه المرة.

السلام عليكم جميعا أيها الأصدقاء، وين ما كنتوا تستمعون إلى أثير الأحباب إذاعة الشباب. صباح الخير والسعادة لفريق البرنامج، لجميع المستمعين. سلام من مصيرة من أبو منصور ناصر البلوشي، حياك الله يا ناصر. قرينا مقتطف منها يا علي، ولا يهمك. حرارة نعم اليوم سعيد لها الشامي، ما عليه، تمر على خير إن شاء الله.

صباح الخير ونواف أخونا بدر أبو أحمد الفزاري يقول: الرضا هو بحر من السعادة ينهمر على قلبك عندما تحمد الله على كل أمر أتاك. نسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وينعم علينا الأمن والأمان والاستقرار، اللهم آمين. شكرا يا أبو أحمد الفزاري، شكرا جزيلا. خيرات ولاية أدم ما شاء الله تبارك الرحمن، يستاهلون الجيران والأهل والنسائب في دولة الإمارات. نعم، ودي هدايا سليمان، يلا توصل بالسلامة. لا تخف أن تنفق مالك على رحلة، بل من أن تستيقظ يوما وقد بلغت 80 من عمرك لتكتشف أن كل ما فعلته هو الذهاب إلى العمل والعودة منه. بس الذهاب إلى العمل والعودة صعبة شوية. الحياة ليست راتبا آخر الشهر فقط، ولا قائمة مهام لا تنتهي. اصنع ذكريات، سافر، استكشف، اقترب ممن تحب، وعش أياما تستحق أن تتذكرها. شكرا سليمان. الحياة ليست راتبا آخر الشهر، ذكرنا بإيش يا سالم؟ هذا مقابلة بكرة العمود، ما جاهز؟ مسافر الرجال.

0: ايه زين اللي مسافر ما يتكلم برا البلد. لا كان في فكرة طرحها الصحفي عمر العبري صحيح في جريدة عمان في عمود، يعني تكلم عن فرضية ماذا لو كان المرتب يصرف أسبوعيا، هل مناسب بالنسبة للناس؟ نحن بندور رقمه وبنقنع يتواصل معانا من هناك. أحمد المزيد يا أبو صهيب وأبو صهيب ومحمد، نعم اللهم في هذا الصباح أن تسر خواطرنا بكل ما هو جميل. صباح الخير لجميع المستمعين، صباح الخير بنواف والمخرج المتميز حمار البلوشي. وين نروح في فقرة استحدثناها؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: جميلتنا ذكرني بالاسم وعد الهطالي في تسجيل هذه الفلاشة. مجرد سؤال في صباح الياسمين. هل تساءلت يوما أيها العزيز، وهذا مجرد سؤال ترى، لماذا أحيانا لا تستطيع إخراج شخص من تفكيرك؟ لو حاولت ما حاولت معشعش في دماغك. نعم يواجه كثير من الشباب ومنهم أنا هذا السؤال المؤلم في وقت ما عندما يتعلقون بشخصي شخص رغم رحيله أو وقوع ضرر عليهم، وفي هذه الحالة يتساءل الشباب لماذا يظل شخص رحل من حياتنا حاضرا في أفكارنا. نستيقظ فنجده أول فكرة تراودنا، تمر أغنية فتعيده إلى الذاكرة، أو نمر بمكان فنشعر وكأن الزمن عاد بنا إلى لقاء أو ذكرى سابقة. لماذا يعشعش هذا الشخص في أدمغتنا؟
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: هو مجرد سؤال ولكن دائما الأسئلة تبحث عن إجابات يا عمار، والإجابة هذه المرة من خلال الدكتور هشام واصف وهو الباحث في الصحة النفسية خبير علم النفس رئيس مجلس إدارة أكاديمية بايزن للتدريب والكوتشنج. يقول إن الاعتقاد الشائع بأن استمرار التفكير في شخص دليل على الحب أو وجود رابط خفي بينكما ليس دقيقا بالضرورة، سبحان الله. ويوضح أن علم النفس الإيجابي يدفعنا للنظر للأمر من زاوية أعمق، إذ أن ما يشغل العقل غالبا ليس الشخص ذاته بل الأثر النفسي الذي تركه والمعنى الذي ارتبط بوجوده في حياتنا. والله ممكن يعني نعجب بلاعب كرة قدم ويكون مسيطر على أفكارنا، يسجل كل في كل الأوقات. نحن ما معجبين بالله، معجبين بالأثر اللي تركه هذا اللاعب الكرة قدم، صح؟ يشرح الخبير أن كل علاقة تترك بصمة مختلفة بداخلنا، فقد يمنحنا أحدهم إحساسا بالأمان أو التقدير أو الانتماء، أو يجعلنا نرى أنفسنا في صورة أكثر إشراقا. وحين يرحل هذا الشخص لا يغيب حضوره فقط، بل يختفي معه ذلك الشعور الذي عشناه في وجوده. يا سبحان الله، يعني من تشعر معه بالأمان والحنية والتحنان، قدر ما شاء رب العالمين افترقت أنت وياه دور دوارة، ما تحصل كل اللي كان يقدمه لك في شخصية أخرى. يشير دكتور واصف هنا إلى نموذج بيرما الشهير في علم النفس الإيجابي الذي يربط جودة الحياة بخمسة عناصر، هي المشاعر الإيجابية، العلاقات، المعنى، الاندماج، الإنجاز. يقول دكتور واصف إن العقل قد يستمر في استحضار شخص معين لأنه يحاول استعادة أحد هذه العناصر التي ارتبطت به، يا إما المشاعر الإيجابية، يا إما حسن العلاقات، يعني يا إما المعنى من وجوده، الاندماج في تفاصيل حياتنا، الإنجاز اللي ممكن نحققه وإياه. هنا يعني الإنسان بدون كل هذه يصبح عاجز عن تقبل غيابه. خلصنا؟ لا بعد. في هذا الصدد يقدم الخبير مجموعة من النصائح للتخلص من حالة التعلق التي تجعل الشباب عالقين فيها. في ناس ما تحب تخلص من الحالة، صح؟ في صباح
1: ياسمين.
0: بالضبط بالضبط يا بعد. تغيير صيغة السؤال الذي نطرحه على أنفسنا أحد النصائح، ويقول: فبدلا من كيف أنساه، أن تردد كيف أنساه، يجب أن يكون السؤال: بماذا جاءت هذه التجربة لتعلمني عن نفسي؟ أوب يا مطولها. هنا يؤكد أن هذا التحول البسيط في الصياغة يغير مسار التعافي بالكامل، لأن العقل كما يوضح لا يتعلق بالأشخاص بقدر تعلقه بالمعاني التي يمثلونها. ويضيف أن اكتشاف الاحتياجات التي كشفتها العلاقة والقيم التي أيقظتها بداخلنا يحول الألم إلى باب للفهم، بدلا من أن يظل سجنا للذكريات. والله صعب أنك ما تنسى واحد وتكون سجين مرهون لذلك الواحد. أيضا للعلاج ينصح الخبير بضرورة أن تعيش التجربة دون هروب، ويستشهد بأبحاث في علم النفس الإيجابي التي تؤكد أن الإنسان يتعافى بشكل أفضل حين يمنح تجاربه المؤلمة معنى، لا حين يحاول محوها من ذاكرته، موضحا أن المعنى لا يغير ما حدث، لكنه يغير الطريقة التي نحمله بها بداخلنا.
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: يعني تخيل إنسان يحب إنسانة لا يستطيع أن يعيش، يعني يقول ما لن لا تغيب عن خاطري وما شابه، يعني كل هذه الحلول تعطي يعني تبدو ضعيفة، ولكن سبحان الله العقل يقول لك، المسيطر العقل يقول لك تشيلها من دماغك يرتاح دماغك تأتي أخرى، أنصر آلة. يلا الدكتور واصف يقول إلى أن الألم لا ينتهي دائما بانكسار، سبحان الله، مستعينا بمفهوم النمو بعد الصدمات، الذي يوضح أن كثيرين يخرجون من تجاربهم المؤلمة أكثر وعيا بذواتهم، وأكثر قدرة على اختيار علاقاتهم، وأكثر وضوحا في أولوياتهم. وهنا يقول إن الشفاء الحقيقي لا يعني التوقف عن التذكر، بل التوقف عن فقدان أنفسنا عن كلما تذكرنا. الله، لا المسألة ما سهلة عمار، لا ما سهلة ما سهلة، لكن تريد مجالدة، تريد مجالدة. ليش محضرين عمار؟ الله أعلم. عموما يختم الدكتور واصف، وأنا بختم لأن التفاصيل شوية، إيش بقولكم،
1: مجرد سؤال
0: صح، لكن إجابته يعني. الدكتور واصف يختم حديثه بتوجيه رسالة مباشرة للشباب تحديدا، قائلا: إذا كان هناك شخص ما يزال يسكن تفكيرك، فهذا ليس علامة على الضعف فيك أو العجز عن المضي قدما، بل ربما يكون عقلك يدعوك لرحلة أعمق نحو استعادة ذاتك، إلى بناء مصادر جديدة للأمان والمعنى لا تعتمد على وجود أحد. ويؤكد أن الأشخاص قد يرحلون، لكن ما نتعلمه منهم يبقى معنا. يا سبحان الله. وعندها لا تصبح الذكرى عبئا يثقل كاهلنا، بل حكمة تنير الطريق ليتحول الماضي إلى فصل مكتمل في قصة إنسان تعلم كيف يحول الألم إلى معنى، والمعنى إلى ازدهار، والرحيل إلى بداية جديدة أكثر نضجا واتزانا. وكل إجابة وأنتم بخير.

0: رسالة وصلتنا من أخونا عبد الله سيف. إياك يا عبد الله. يقول: ماذا لو عاد معتذرا؟ هاي كثير يكررها هو. ما يهود يا
1: عم. أنا أقصدك أنت.
0: عبد الله مستعني كأنك. عمار، ماذا لو عاد معتذرا؟ هذه تذكرني بقصيدة. طيب يا عبد الله، والله شوف، ماذا لو عاد معتذرا؟ لا يكون رسالة بس ترسلها لشخص معين أنت، ونحن نرددها كل يوم: ماذا لو عاد معتذرا؟ ترى كل ما كررت عاد معتذرا عاد معتذرا ما بيرجع معتذرا. نعم، ماذا لو عاد معتذرا؟ سؤال يفتح الباب أمام خيارين صعاب: الرفض القاطع حفظا للكرامة، أو القبول الحذر لمن يستحق. الرأي الأول يعني الرفض والنسيان، والرأي الثاني معناها الصفح والقبول، هكذا يقول الـ AI. طيب، وصلنا للنهاية. يبقى أن نقول ونردد بشركائنا كل يوم في هذه الحلقة، برعاية هذه الحلقة تحديدا، من المؤسسات القائمة الشكر والتحية للرعاة نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات، وسيارات جيتور. لكم تحية منا أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي صريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دائما وأبدا كونوا على خير، نلتقي على خير غدا صباحا في صباح الياسمين.

السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وإليكم العناوين. معالي السيد وزير الخارجية يتبادل مع نظرائه بدول مجلس التعاون الخليجي تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. الرئيس الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض مذكرة التفاهم مع إيران ومسار السلام في لبنان. واشنطن تؤكد عقد محادثات جارية في روما للدفع بعجلة تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل في ظل استمرار القصف الإسرائيلي لمناطق في جنوب لبنان. قوات الاحتلال الإسرائيلية تواصل تصعيدها في قطاع غزة والضفة الغربية. تواصل الهجمات المتبادلة بالمسيرات بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع على الإمدادات العالمية للطاقة والغذاء. فرنسا وإسبانيا تسابقان الزمن لاحتواء حرائق غابات قبل موجة حارة جديدة وسط إخلاء عشرات الآلاف منازلهم. وزلزال بقوة تتجاوز 7 درجات على مقياس ريختر يهز محافظة كومامتو اليابانية مخلفا أضرارا واسعة. مستمعينا، كانت هذه العناوين، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: في ولايتي مصيرة ومحوت وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
2: والمسلمين كبر
3: الله أكبر.
1: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
2: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
1: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: شمسه أبد ما تعرف غروب.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان. إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل. التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان. إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: السموحة عاد منك، انت عارف ظروفي وما جايبة معي شيء.
1: زيارتك وكلامك الطيب هذا يسوى عندي هدايا الدنيا كلها. والمثل الشعبي يقول،
0: ايش يقول؟
2: كلمة الوطاء خير من العطاء. الحكاية اللي توضح المثل، كلمة الوطاء خير من العطاء. في قرية تقع على سفح جبل مليء بأشجار التين الكبيرة، جاءت امرأة إلى حكيم القرية وقالت له وهي بتبكي: زوجي عصبي وكلامه قاسي، يعاملني معاملة سيئة خالية من اللين والمودة، الشيء ما عمل له شيء يلين قلبه وما يقسي عليا. نظر لها الشيخ الحكيم وقال لها: زين، جابي لي 3 شعرات من راس أسد حي عايش عشان أعمل لك تعويذة تلين قلب زوجك القاسي وتقصى لسانه الطويل. قالت له: أنا خاف من القط، بغيتني ألمس أسد، أجيب شعر من الأسد، هذا الأسد ممكن يكن. قال لها الشيخ: التعويذة ما تصير إلا ب3 شعرات من رأس الأسد. راحت الزوجة إلى الغابة وشافت أسد ضخم كثيف طويل الشعر جالس تحت ظل الشجرة في انتظار الفريسة، فأخذت تتقرب منه عن طريق إحضار كميات كبيرة من اللحوم الطازجة يوميا. في البداية كانت تضع اللحوم والطعام في مكان بعيد، وبعدها في مكان أقرب وفي مكان أقرب، وكانت تمدحه بكلمات جميلة مثل: يا حية بملك الغابة، يا حية بالهيبة والصلابة، يا حية بالأسد الشهم، حضور ووجود مهم، وهكذا حتى اتمأن لها ووجد الأمان معاها، وبدأت المرأة تتقرب من الأسد شوية شوية. الأسد سمح لها بالتقرب منه، مسحت على رأسه بيدينها بلطف حتى هدى واسترخى، وبكل يسر انتزعت منه 3 شعرات وراحت بهن على طول للحكيم عشان يكمل لها التعويذة اللي تلين وترقق قلب الزوج ومشاعره. فقال لها الحكيم مندهشا ومتعجبا: قدرت ان تروضي وتخضع الأسد المفترس المتوحش، وما بتقدرين على زوجك المسكين؟ يا بنتي تعاملي معه برفق ولطف ورحمة مثل ما فعلتي مع الأسد. انتقي لزوجك طيب الكلام، وابعدي عنه الملام، وعالطريح بالسلام، في الكلمة الطيبة الصادقة تلامس قلبه أكثر مما يفعل العطاء، ويبقى أثرها في النفس لا يزول. بدل ما نقاوم الشر بالشر والإساءة بالإساءة وتتوسع دائرة المشاكل والخلاف والعنف، علينا أن نطلق سراح طاقة الكلمات الطيبة اللي لها قوة السحر، تفتح القلوب القاسية المغلقة وتذيب المشاعر الصلبة وتنور الدروب المظلمة وتزرع البسمة على الوجوه.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
1: والمثل الشعبي يقول،
0: إيش يقول المثل؟
2: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
2: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: استوديو 5.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جابفار عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 88.7 ميجا هرتز
2: في
3: ولاية الرستاق.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صبحكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في مسك النهار. نرحب فيكم مستمعينا في هذا اليوم الأربعاء 14/1448 هجرية، 29 يوليو 2026 ميلادية. والأيام ما شاء الله كيف سريعة، 29 يوليو ركض شهر 7 على طول. يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، إن شاء الله تكونوا مستمتعين أهم شيء بإجازتكم الصيفية، سواء كان للطلبة الموظفين أيضا اللي طالعين إجازات خلال هذه الفترة، أو اللي مفكر ياخذ إجازة ويطلع إجازة خلال الفترة القادمة بإذن الله تعالى، وما زال في وقت كبير إنك تطلع تروح تستمتع تسافر، سواء كان سفر خارجي أو سفر داخلي في سلطنة عمان. اللي عاد ما عنده إمكانية يسافر أبدا على الأقل يعنيها في المحافظة في الولاية، يا أخي هناك في معاكم يعني في المكان، يعني تغير جو تطلع تستمتع. إن شاء الله أموركم طيبة دائما بإذن الله تعالى. إحنا نسعد بصحبتكم مستمعين على مدار ساعة من الزمن في برنامج مسك النهار. هذه أجمل تحية، معكم في الإعداد طالب بن علي المحروقي، معكم في التقديم سلوى بنت عبدالله الخنبشية، وفي الإخراج مانع بن خلف الفارسي.

مثل العسل على قلب صافي. إن شاء الله الناس اللي في حياتكم كلهم مثل العسل بإذن الله. صباحكم عسل. تأكلون عسل هالفترة في الحرارة ولا يعني مخففين من الموضوع عشان الحرارة؟ حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار، واليوم عندنا مجموعة من فقراتنا. فقرة مسك الوطن راح نتكلم اليوم إن شاء الله عن اللبان العماني، من بخور نستخدمه في المنزل إلى مؤشر جغرافي عالمي. وفي فقرة مسك الحياة اليوم موضوعنا مستمعينا عن الصمت الاجتماعي بين البعد الاجتماعي وعصف التكنولوجيا، بمعنى أنه يعني التكنولوجيا كثير سيطرت على حياتنا بشكل كبير، وما صار الحوار نفس زمان، تجمعات زمان، حوارات زمان، بسبب دخول التكنولوجيا بشكل كبير، أو خلينا نقول بسبب أنه إدارتنا للموضوع ما أصبحت بالطريقة المناسبة. نقترب أكثر من هذا الموضوع. راح ينضم لنا إن شاء الله في قادم الوقت من البرنامج الدكتور سالم بن محمد باعمر، مدرب ومستشار دولي في الذكاء العاطفي. وفي فقرة إيش لك إيش عليك اليوم نتكلم في نفس الموضوع، إيش اللي لنا وإيش اللي علينا تجاه الأسرة بشكل خاص. وفي فقرة مسك الختام مستمعينا اليوم راح تكون معانا أغنية ناديت، من الأغاني القديمة عباس إبراهيم. تذكرون هالأغنية لما نزلت يعني سوت صدى وصارت ترند أيامها، وحتى عباس إبراهيم يعني صار يعني ضربت معاها الأغنية بشكل كبير. راح نتكلم اليوم عن الأغنية وراح نسمعكم إياها بإذن الله تعالى. بإمكانكم مشاركتنا مستمعينا عبر الاتصالات على 24689-1551 والواتساب على 72-44-2009. بشكل عام احنا نتكلم عن في صمت صاير في الأسرة بشكل عام، انه في حتى لما يكون في تجمعات كل واحد ماسك هاتف النقال، تحس بروحه في عالم، ما في حوار، ما في تواصل. إيش اللي يخلينا نوصل لهذه المرحلة وكيف ممكن أنه نتغلب على هذا الموضوع؟ أكيد راح يكون معانا الضيف، لكن أيضا إيش وجهة نظركم في موضوع حلقتنا لليوم؟ بإمكانكم مشاركتنا أكيد في البرنامج. إحنا متواصلين معاكم مستمعينا ومسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا، متواصلين معاكم في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وصباح الخير للي شاركونا ويتابعونا وينضموا أيضا لمشاركتنا ومتابعتنا في البرنامج. ونروح معاكم مستمعينا إلى فقرة مسك الوطن. في مسك الوطن مستمعينا، تخيل أن يتحول اللبان العماني من بخور تستخدمه في المنزل إلى مؤشر جغرافي عالمي. أكيد مستمعينا الكرام، سلطنة عمان تحول اللبان العماني اللي ارتبط منذ آلاف السنين باسم عمان، واللي حمل أيضا من جبال ظفار إلى مختلف أنحاء العالم، كان جزء من التجارة والتاريخ والثقافة العمانية، تحوله إلى مؤشر جغرافي لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. هذا التسجيل مستمعين لا يمثل مجرد شهادة أو إجراء قانوني، بل هو اعتراف دولي بقيمة منتج ارتبط بمكانه وبيئته وتاريخه وبالهوية أيضا العمانية اللي حافظت عليها عبر الأجيال. يعد هذا الإنجاز مستمعين الأول من نوعه في منطقة الخليج، حيث يأتي تتويجا لجهود تهدف إلى حماية اللبان العماني وتعزيز مكانته في الأسواق العالمية من خلال ربطه بمنشأه الجغرافي وخصائصه التي تميزه عن غيره من المنتجات. مستمعين، المؤشر الجغرافي يعني أن المنتج لا يعرف فقط باسمه، بل بالمكان الذي جاء منه والظروف الطبيعية والثقافية التي ساهمت في تكوين جودته وخصوصيته. كما أن هذا التسجيل يمنح اللبان العماني حماية دولية ضمن نظام دشبونة للمؤشرات الجغرافية، مما يعزز مكانته القانونية في الأسواق العالمية ويرفع ثقة المستهلكين بجودته وأصالته. مستمعينا، لا تتوقف أهمية هذا الإنجاز عند الجانب التراثي فقط، بل يحمل أيضا أبعادا اقتصادية، ويفتح المجال أمام رواد الأعمال والشركات العمانية للاستفادة من السمعة العالمية للبان العماني وتطوير منتجات مرتبطة به وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية. كما يدعم هذا الاعتراف جهود الاستدامة من خلال تشجيع الممارسات التي تحافظ على أشجار اللبان ومصدر هذا المنتج الطبيعي لضمان استمراره للأجيال القادمة. من جبال ظفار إلى الأسواق الدولية، يواصل اللبان العماني رحلته ليبقى رمزاً من رموز الأصالة والجودة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج، ونرحب أكيد فيكم دائما مستمعينا اللي يحب يشاركنا في موضوع حلقتنا اليوم. وإحنا نتكلم عن الصمت الاجتماعي، يعني ما في حوار أحيانا يكون موجود في يعني بشكل يمكن أصبح أكبر، ما أصبح في الحوار الموجود في بين أفراد الأسرة. تخيل تكون في أحد التجمعات مع الأهل مع الأصدقاء، تحس أنك يعني جالس بروحك، ما حد معاك، هم معاك يعني بس كل واحد ماسك هاتف النقال، بس ما تشعر أنهم معاك أصلا، هم معاك أجساد فقط، أما الروح في عالم ثاني. فالأغلب يمكن يعاني من هذا الموضوع. ليش وصلنا لهذه المرحلة من هذا الوضع بشكل عام؟ او احيانا الحين ممكن في العمل يعني معك زملائك، فكل واحد تحسه على هاتف النقال في عالم ثاني، او على الجهاز، جهاز اللابتوب او اي شيء ثاني. بس لو نسوي يعني مثلا بين فترة وفترة انه ممنوع استخدام الهواتف، ممكن انه احنا نتكلم مع بعض، نسولف، ندردش، ممكن تضبط هذه الامور. شاركونا وجهة نظركم في هذا الموضوع، وكيف ممكن تتغلبوا على هذا الموضوع. هل أنت فعلا تشعر أنك واقع في هذا الجانب، أنه تروح عند ناس تحس أنه مالك وجود معاهم، كله بس ياسين يستخدموا هواتفهم النقالة وأنت في عالم ثاني؟ على 7244-2009. شكرا للي شاركونا في حلقتنا. راح ناخذ يعني الرسائل اللي تتكلم عن موضوع الحلقة بشكل عام، ونوجه تحية لناصر الزيادي. مرحبا يا ناصر، شكرا على مشاركتك معانا. راح ناخذ يعني إذا تحب تشاركنا في موضوع الحلقة يا ناصر حياك الله، شكرا على هذا التواصل. وتشاركنا أيضا أم ناصر الهادي، صباح الخير سلوى ومانع وطاقم البرنامج، أسأل الله صباحكم كل خير ونور وسرور الورد المنثور. الصمت الاجتماعي هو أن الشخص يسكت وما شارك الناس برايه ومشاعره، تجنبا للمشاكل، خوف من الحكم، عدم إحساس بالأمان، تجنب المشاكل وقلة الثقة بالنفس. صباحكم سعيد. لا والله ما دايما يا أم ناصر، تحسي هو في عالم ثاني يعني مشغول بهاتف النقال. ناخذ اتصال 2469-8151. السلام عليكم.
1: عليك السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ سلوى.
0: يا هلا ومرحبا،
1: سعيدين معاك اليوم في هذا البث المباشر في إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان ومسك النهار.
0: يا مرحبا العم عبد الله، شخبارك، شعلومك؟
1: الله يحفظك، الحمد لله بخير، بحالك طيبة؟
0: الحمد لله، الله يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله.
1: نصبح عليك ونصبح على هذا المخرج مانع الفارسي وعلى جميع المستمعين إذاعة الشباب وعلى جميع العاملين في وزارة الإعلام وفي إذاعة الشباب أكثر استماعا.
0: يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا
1: يا هلا يا هلا
0: احنا حياك الله. احنا نتكلم اليوم عن الناس اللي لما تروح معاهم ماسكين هواتفهم يعني، وما يسولفون معاك، ما معطينك سالفة يعني مثل ما يقولوا،
1: ما معطينك أهمية.
0: فكيف كيف تتعامل مع هالموضوع؟
1: والله أتعامل معهم بالعصبية.
0: ليش؟
1: تلقى واحد كرمي مثل محتني مثل الأرنب، جايبين الأرنب يعني مثل الأرنب، تكلمه دباي يجيب لك حاجة، والله ما يسمعك،
0: ما درى عنك
1: أبداً. يعني والله صراحة تعبنا منهم، دمنا الناصحهم يا جماعة الخير، هذا اللعب وهذا الاتصالات مسويات للحاجة، فحاجة ضرورية. حتى أنت يوم بتستخدم الشارع وبتمشي في الشارع يعني ما ترد على أي مكالمة،
0: نعم،
1: إلا إذا هي ضرورية تصفط على اليمين وتجري مكالمتك بأمن وأمان. صح ولا لا؟
0: صح، أحسنت، صح.
1: شكرا لك يا أستاذة سلوى، وأنا بوجه تحية وتقدير على إلى رئيس اللجنة سعادة الشيخ محمد بن حميد الغابجي والي ولاية قعلان بن أبو علي رئيس اللجنة المنظمة لملتقى أجواء الأشخر السياحي لجزيل الشكر والتقدير على متابعة سير العمل وفي جميع مختلف أركان
0: نعم.
1: المهرجان
0: يستاهلوا
1: تحية وتقدير إلى مدير بلدية قعلان بن أبو علي لهو
0: يستاهلوا الخير أكيد موجه لهم كلهم التحية
1: الأستاذ محمد بن علي
0: نعم.
1: سعيد المشرفي مدير
0: نعم.
1: مدير دائرة بلدية قعلان بن أبو علي وأيضا تحية
0: واصلة تحياتك لعم عبد الله واصلة إن شاء الله كل تحياتك للجميع
1: لأن لا مسؤولين والمسؤولين قائمين بدور جبار فوقها في هذه الولاية
0: أنت نحن ما عندنا وقت نوجه التحية أكيد نوجه لهم كلهم دون ذكر أسماء دون ذكر أسماء نوجه لهم
1: التراث والسياحة
0: يستاهل
1: دائرة التراث والسياحة
0: نعم
1: اللي هو عبد الله بن راشد الحجري وسعادة
0: نعم
1: ممثل ولاية قعلان بن أبو علي اللي هو سعيد بن محمد السعدي وجميع ما جميع العاملين
0: نعم يستاهلوا أكيد الخير
1: شكرا جزيلا
0: أحسنت.
1: يا أستاذ سلوى وبارك الله فيك وحفظكم الرحمن في لوح محفوظ
0: أحسنت جزاك الله خير عم عبد الله المشرفي شكرا على التواصل يعطيك العافية وإحنا متواصلين أكيد معكم مستمعينا في مسك النهار عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان نروح معاكم ناخذ اتصال مانع ناخذ اتصال وبعدها نروح للفاصل السلام عليكم يا صباح الخير
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طيب الله صباح الجميع بالخير والمسرات أختي الكريمة
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا يا علي أبو الفضل حياك الله
2: أخوكم الصغير علي أبو الفضل ولا تخابورة
0: حياك الله تفضل
2: إنهم إن البرنامج أكيد لا شك إن مملوء بالفقرات لا أريد أن أطيل عليكم على كل حال أصبح بالفعل أن هناك صمت وليت هذا الصمت في موضع أن يكون فيه الصمت أفضل من الكلام ولكن لا أصبح يعني الصمت في موضع يعني فيه الكلام بالفعل عندما مثلا تذهب إلى مكان كضيف تجد أن هناك في المجلس تجد الأبناء مشغول كل واحد يعني بهاتفه والآب كذلك لا يجب أن نشعرهم ونشعرهم بالفعل أنهم مرحبين ويحتاجون إلى شيء من الكلام يعني يذكر عن رسول الله عليه وسلم عندما يأتيه ضيف كان يعني يوزع حديثه للجميع وكان ينظر إلى الجميع ما كان يشتغل بشيء آخر أنا صراحة عندما أذهب إلى أي مكان أو أجلس مع مجموعة من, من, من, من الأخوة وأجد أن كل واحد منهم مشغول بهاتفه حقيقة لا أرتاح أبدا وأتمنى لو أني لم أذهب إليهم
0: صحيح
2: ليس هكذا حتى أن تجد أن هناك مثلا تجد أن الأسرة يعني رب الأسرة أو الأم غير مرتاح يقول أنا أنتظر والدي في نهاية الدوام يأتي حتى أني أيضا أتحدث إلي ويتحدث إلي وأشكيله يعني بعض الأمور لكن أجده أنه مشغول يعني يا ليته يعني لم يأتي
0: صحيح بالضبط
2: على كل حال أختي الكريمة لا أريد أن أطلع عليكم وبارك الله فيكم وعذرون على الإطالة وأكرمكم الله وتحياتي إلى هذا الأخ الكريم مانع وأسأل الله تعالى أن يحيل عنكم ويمنع عنه وعنكم كل سوء مكروه بارك
0: بإذن الله
2: وحفظ الله الجميع من كل سوء ومكروه
0: جزاك الله خير شكرا علي أبو الفضل يعطيك العافية شكرا على اتصالك شكرا أيضا لكل اللي شاركونا عبر الرسائل وعبر الاتصالات إحنا نطلع معاكم مستمعينا لفاصل مسك النهار عبر إذاعة الشباب بعد الفاصل راح يكون معانا ضيف حلقتنا بإذن الله تعالى

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر ذات الشباب من سلطنة عمان. رحب فيكم، رحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج. وحنا نتكلم عن الصمت الاجتماعي، وهل فعلا أصبح هناك في صمت اجتماعي، وإيش هي الأسباب، وليش صار في صمت اجتماعي، ما صار الحوار اللي إحنا كان موجود معانا في الأسرة بالشكل عام. خلونا نرحب مستمعينا في هذه الدقائق بضيف حلقتنا الدكتور سالم بن محمد باعمر، مدرب ومستشار دولي في الذكاء العاطفي. دكتور سالم صباح الخير، يا هلا مرحبا فيك معانا. صباح الخير دكتور سالم.
1: صباح الأنوار يا مرحبا، حياك الله أختي سلوى.
0: يا مرحبا بك، شو أخبارك دكتور، شو علومك؟
1: والله الحمد لله، كيفكم طيبين؟
0: الحمد لله طيبين. في صلالة ولا في مسقط؟
1: لا والله في صلالة.
0: كيف الأجواء في صلالة؟
1: والله أجواء طيبة والرذاذ والخريف ولله الحمد.
0: الحمد لله، إن شاء الله نعمة دائمة يا رب العالمين. تستمتعون به إن شاء الله، تستمتعوا بالأجواء دائما. دكتور سالم، إحنا نتكلم عن الصمت الاجتماعي اليوم. يعني بشكل عام في كثير من الرسائل اللي نتبادلها عبر الهواتف، لكن تشعر أنه في بعض الناس يشعروا بالوحدة. كيف ممكن نفسر هذه المفارقة دكتور؟ وهل يعني ممكن نقول أنه التواصل الرقمي سبب هذا الصمت الاجتماعي؟
1: أولاً أستاذ سلوى، شكرا لكم على هذه الاستضافة. ومثل ما يقول أخواننا الشاميين، يعني هذا الموضوع بالذات كرماله عم بيزيد. يعني سبحان الله، هذا الموضوع يعتبر من أكبر مفارقات العصر. يعني اليوم سبل التواصل عندنا كثيرة، عندك الواتساب، عندك الاتصال، عندك الانستغرام، عندك سناب شات وإلى آخره. فلذلك نحن ما عندنا اليوم مشكلة في قلة التواصل، المشكلة هنا نتكلم عن جودة التواصل بالذات. ممكن اليوم يعني الواحد بيجلس يرسل مئات الرسائل، لكن السؤال يطرح نفسه، متى آخر مرة الواحد جلس مع نفسه في جلسة حوار حقيقية مع شخص، بغض النظر عن الشخص اللي أمامه؟ طبعا من البداية خلينا نقول من أهل بيتك، أصدقائك، أمك، أبوك، زوجك اللي يكون. ففي النهاية عمرها الرسائل، عمرها التواصل الاجتماعي، وعمرها أيضا الإيموجيز. وللعلم يعني إذا لاحظ اليوم خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، الواحد يعبر عن مشاعره بإيموجي، قد يكون يبكي، قد يكون فرحان، قد يكون متحمس، اللي يكون. لكن صدقيني عمرها هذول كلها يعني ما كانت سبب أو ما كانت بديل للقاء الحقيقي والحوار الحقيقي. باعتقادي هنا ما يأتي مما نسميه ومما تفضلتي الصمت الاجتماعي. الناس ترى ما ساكتة، الناس تتكلم، لكن السؤال وين تتكلم؟ يعني الغريب في الموضوع أن اليوم تعرفين جلساتنا وجلسات أهالينا وجلسات حتى في الغداء وفي العشاء، حصل كل واحد ماسك تلفونه بغض النظر قد يكون شيء عنده ولا ماشي عنده، لكن خلاص صارت مثل العادة. سبحان الله.
0: بالضبط. طيب يعني احنا مثل ما ذكرت يعني دكتور سالم، انه تكون في تجمعات، يمكن تكلمنا احنا ايضا مع المستمعين انه في احيانا تكون تجمعات بس انت ما تشعر انه انت في هذا التجمع، تشعر انه مالك اهمية، واحيانا تندم انك حضرت معاهم لانه كل واحد مشغول بهاتف النقال. فاحنا ليش وصلنا بالفعل لهذه المرحلة، وكيف ممكن نتجاوز هذه المرحلة، او على الاقل نقلل يعني من هذا الموضوع دكتور؟
1: طيب أستاذة، خلينا أوصف لك مشهد. الأب جالسين في جلسة صالة، الأب ماسك تلفونه، الأم ماسكة تلفونها، والأبناء كل واحد ماسك جهازه، الأيباد أو التلفون. ترى في الحقيقة هم مع بعض، لكن للأسف كأجساد وليس كمشاعر أو كحوار. فهذا الشيء طبعا يخلق كثير من السلبيات. أولها يضعف القرب، رابط العاطفي بين الأسرة، وكل واحد سبحان الله يعني ما يعرف أخبار الثاني، ما يعرف مشاكل الثاني، ما يعرف المواقف اللي صادفها اليوم، خلنا أقول لك في الدوامات، في المدرسة وإلى آخره. فسبحان الله أستحضر حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أو موقف أنه النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان لابس خاتم في وسط مجموعة من الصحابة، فكان ينظر إلى الخاتم وينظر إلى الصحابة. فجأة نزع الخاتم ورماه. إيش قال؟ قال شغلني هذا عنكم فنظرة إليه ونظرة إليكم. السؤال أو الشاهد من هذا الحديث، متى اليوم نحن بنخلي التلفون ونتكلم مع أغلى الناس؟ متى اليوم نحن يعني بنخلي ملهيات هذه الحياة بشكل عام؟ لأن ترى العمر يمر والله العظيم هذه اللحظة اللي اليوم أنت جالس فيها في تلفونك بتتمناها بكرة لو الشخص اللي أمامك طبعا الله يطول عمار الجميع راعى هذه الدنيا.
0: نعم.
1: فلذلك أختي الكريمة اليوم العلاقات الأسرية ما تقاس بعدد الساعات اللي نقضيها مع بعض.
0: نعم.
1: لكن بعدد اللحظات اللي ممكن نحن نتكلم فيها نسمع مع بعض ونضحك مع بعض. لأن الأسرة اليوم إذا فقدت الحوار بتبدأ شوي شوي تفقد الترابط ما بينها. والأخطر من كل هذا ونحط يعني أكبر خط تحت هذا الكلام، اليوم أولاده ممكن ترى يكبروا يعرفوا كيف يشغلوا كل تطبيق في التلفون، لكن ما يعرفوا كيف يعبروا عن مشاعرهم، ما يعرفوا كيف يتكلموا عند الناس، وهذا أخطر شيء على الجيل القادم.
0: بالضبط. حتى يعني دكتور سالم، وإحنا نتكلم فعلا عن الصمت الاجتماعي.

0: فمحتاجين فعلا لوقفة جادة.
1: بالفعل استاذه، في متلازمه اسمها متلازمه الفورمو، فير اوف ميسنج اوت، ان الفرد سبحان الله اليوم قد يكون ماشي عنده في الواتساب، ولا ما في اي اشعار في الانستغرام، او ما في حاجه في سناب شات، او ما في حاجه في وسائل التواصل بشكل عام، ولكن تحصلي 24 ساعه موجود، خوفا منه ان شيء بيفقده، او شيء بيروح عنه، او شيء ما بيلحق عليه. وهذه متلازمه معروفه على مستوى العالم. فلذلك سبحان الله، يعني ما اجتمع قلبين في جوف، من الاستحالة جدا أن أنت اليوم تمسك تلفون وتركز في شيء ثاني. يعني ما يصير أنك أنت اليوم، وأنا أعتبرها يعني من باب أيضا من باب الاحترام، يعني اليوم لما بيجي والدي أو والدتي أو حد زميلي أو مديري أو أي كان يكلمني في موضوع وحاب أن يتناقش معي في حوار عميق، وأنا ماسك تلفوني أرد على واتساب ولا أرد على اتصال ولا أرد على، يعني في اعتقادي هذا يعني تدخل في موضوع أخلاقيات التعامل أو احترام ما بين الأشخاص. فلذلك يعني خلينا نكون واضحين، نحن اليوم يعني ما نقول أن التكنولوجيا سيئة، بالعكس التكنولوجيا هي نعمة والتكنولوجيا هي قربت الناس، ولكن للأسف يعني سوء استخدام هذه التقنية اللي خلتنا نوصل اليوم أن كل واحد يحس بنوع من العزلة. ليش نحن دائما اليوم سبحان الله، يعني خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بشكل عام في كثير من الورشات اللي قدمها، في كثير من الناس يقول لك أنا اليوم جالس وسط ناس لكن حس أني وحيد، ما مع الناس، لأن الناس خلاص صارت تجلس معك وتفكيرها بعيد، تفكر في بكرة، تفكر مش بالها في وليد اللحظة. لذلك أنت ممكن تسمعي مصطلح متداول عند الناس يقول لك عيش اللحظة، عيش اللحظة. ما كل شيء، ما كل شيء لما تسافر لما تقعد مع أهلك لازم ترفع تلفونك وتصوره، كل شيء في الحياة جميل هو الذكريات، أنك تحتفظ بالذكريات، لكن ترى هل أنت مستعد أنك تضحي باستمتاعك باللحظة عشان تحفظ ذكرى؟ وقد يكون الذكرى ممكن يعني ما تكون قلبا وقالبا معك. أنا أنصح صراحة الجميع أنه على الأقل فترة بسيطة في اليوم، نص ساعة، ساعة، مع زوجتك، مع زوجك، مع أولادك، مع أمك، مع أبوك، مع أخوانك، على الأقل وجبة واحدة في اليوم، يعني إذا تعذر الوجبة على الأقل جلسة آخر الليل من بعد ناس ما ترجع من دواماتها. يعني على الأقل هو سؤال واحد فقط، سؤال واحد، كيف كان يومك أو كيف كان يومك، صدقني بيسترسل لحديث مدة ساعة،
0: لأن
1: كلنا بواقف.
0: صحيح، وحتى يعني حتى يعني من الأفراد الأسرة اللي ما تلتقي فيهم في نفس اليوم ممكن تلتقي فيهم في نهاية الأسبوع فتسألهم كيف كان أسبوعك، بالفعل راح يعطيك ملخص كامل يعني عن الأسبوع. وهذه من الأشياء الحلوة بعد اللي تقرب بالفعل أفراد الأسرة. دكتور سالم، وإحنا نتكلم عن الصمت الاجتماعي، هل تتفق أنه إحنا وصلنا لهذه المرحلة، مرحلة الصمت الاجتماعي من بعد كورونا؟ يعني هل فترة كورونا كانت يعني سبب أنه وصلنا بشكل أكبر لهذه المرحلة، مرحلة الصمت الاجتماعي، وزادت أكثر يعني من أيام كورونا إلى الحين؟
1: سبحان الله، خذيت المعلومة من بالي توني جاي أقولها، أنه شوفي يعني طبعا كورونا مع الأشياء السلبية، وسبحان الله ترى الخيرة في مختار الله، هذا مرض وصار، لكنه من الأشياء سبحان الله المفيدة في كورونا أن الناس بشكل عام تحولت على التواصل الإلكتروني بشكل عام. أنت لو تلاحظي حياتنا بعد كورونا وقبل كورونا، الناس الحين خلاص صارت كلها أونلاين بشكل عام، وهذا يعتبر يعني شيء جميل في استخدام التكنولوجيا، ولكن من جانب الآخر يعني صار استخدام التكنولوجيا هذه مثل ما يقولوا زايد حبتين، بمعنى أن اليوم أنت حتى في الأعياد أو في المناسبات تحس أنه بعض الناس يقول لك ما في داعي أزور عمي، ما في داعي أزور خالي، اكتفي بالاتصال. لكن باعتقادي هذا التفكير أو هذه الثقافة ما كان موجودة قبل كورونا.
0: بالطبع.
1: يعني عمرها صلة الرحم ما كانت بالاتصال عمرها، إلا طبعا إذا كانت في أحكام مثلا المسافة وإلى آخره، لكن إذا عمك مثلاً أو خالتك أو حد من أفراد أسرتك موجود عندك في نفس المنطقة وتقول لي أنا بكتفي باتصال، أتوقع أن شخصي أنا لازم شوية يراجع نفسه ويراجع حساباته. فلذلك جواباً على سؤالك، نعم هي المفارقة أيضاً صارت في كورونا لعبت كثير، لأنه يعني الواقع كان فارض علينا بسبب الإغلاق وسبب تعرف الشيء اللي صار. فالإنسان ما عنده غير تلفونه، لذلك من الأشياء من الأشياء الكوميدية اللي طلعت خاصة في فترة كورونا، أنني أقول لك أنا تعرفت على أهلي أكثر.

0: فسبحان الله. نعم نعم كورونا كان لها عامل.
1: نعم بالضبط. دكتور سالم كنا نتكلم عن يعني موضوع واحنا نتكلم عن موضوع الصمت الاجتماعي، وانه مثل ما تفضلت وذكرت انه البعض يعني من بعد كورونا اصبح انه مثلا ما يروح عند عمه او خاله مثلا في الاعياد وغيره. لاحظت يعني في شيء ايضا موجود ومنتشر يعني بصراحه غير جيد، يعني انه في المناسبات السعيده او الحزينه الناس ترسل رسائل، وهذه الرسائل يعني لصق ونسخ، نسخ ولصق على طول، يعني ما يكلف نفسه حتى يكتب هذه الرسالة بمشاعر حتى، وفي البعض يعني وصل لهذه المرحلة ما يكلف نفسه حتى يعني يكتب مشاعره الحقيقية، خلاص ناسخ الرسالة ورسلها على طول. فلأي درجة أيضا وصلنا من طريقة أنه إحنا ما عندنا تعبير أيضا عن المشاعر حتى في الرسائل دكتور سالم؟
0: أنا في اعتقادي أن الناس صارت تنظر لشيء سريع، يعني ما مش شرط أنه دائما الشخص اللي يعمل نسخ ولصق معناته ما يحس بالطرف الآخر، ولكن يعني قد يكون الشخص اللي قبله كتب هذه الرسالة ممكن مشابه، خاصة لو نحط بين قوسين مثلا الوفيات، لو مثلا رسل في رسالة في أحد المجموعات وأحد الجروبات مثلا انتقل لرحمة الله فلان أو أنه عمي أو خالي، بتحصل أول شخص كاتب أننا يراجعون عظم الله أجرك يحصل الله عزاك، البقية قد يقول أنه في هذا الموضع يقال هذا الموضوع. ولكن صراحة أنا يعني أحترم كثير من الناس اللي تتفرد بمصطلحاتها بغض النظر عن نوعية الموقف اللي صار، كان وفاة كان عرس كان مناسبة معينة. أصلا حتى بشكل عام أنت اليوم كصاحب مصيبة أو كصاحب الموقف هذا لما تشوف المجموعة بعدين تشوف الرسائل أنت بنفسك يعني راح تستثني الشخص اللي عبر لك، وهذا الاستثناء صدقني لا تلقائيا بترد لي إياها في موقف في المستقبل. فأنا أقول للناس يعني بشكل عام عبروا بصادق التعبير، لأن اليوم الحياة تراها لك وعليك، اليوم أنت باكر عليك صحيح. باكر عليك اليوم أنت
1: صحيح ضبط. إحنا سعيدين أكيد بوجودك معانا دكتور سالم في هذا الحوار القصير لكن المثري أكيد والقيم، وإن شاء الله تكون معانا في القادم في الاستوديو بإذن الله تعالى. إيش حاب تقول في ختام هذا الحوار دكتور سالم؟
0: مرة ثانية شاكر لكم على هذه الاستضافة، وفي النهاية حاب أختم برسالة صراحة كثير أؤمن فيها، إن التكنولوجيا اليوم قربت البعيد ولكن لا تسمحوا لها أن تبعد القريب. إذا جعت بيتك اليوم أنت ما لازم تجلس 24 ساعة على التلفون، يعني أنا ما أقول أن واحد يعق تلفونه، لا في النهاية التلفون فيها أعمال فيها تجارة فيها وفيها فيها، ولكن يعني الاستغناء عنه بمقابل شيء أسمى وأقيم صدقني هذه الأشياء اللي راح في المستقبل تتذكرها أنت وتتذكرها عيالك، لأن في النهاية أنت ما تريد بكرة عيالك يكبروا في المستقبل ما يتذكروا لك أنت لحظة لما كنت أو أنت لحظة لما كنت أنت تتلعب معهم أو تنازحهم أو تلعب معهم. ففي النهاية الإنسان يا أختي الكريمة ما يحتاج شاشة أنه تسمعه، يحتاج إنسان أنه يسمعه. وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة ويعطيكم الله العافية.
1: جزاك الله خير، شكرا جزيلا لك دكتور سالم بن محمد باعمر مدرب ومستشار دولي في الذكاء العاطفي، كان حديثنا عن الصمت الاجتماعي، وإن شاء الله ما يكون في صمت، خلاص يكون في حوار بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله.
1: شكرا
0: بإذن الله يعطيك العافية.
1: الله يحفظك دكتور سالم. شكرا شكرا على هذا الحوار الجميل. ومستمعينا أيضا في فقرة إيش لك وإيش عليك، وإحنا نتكلم عليك أشياء كثيرة أكيد باتجاه الأسرة، عليك أنك تخصص وقت حقيقي للجلوس مع عائلتك وأصدقائك بعيد عن شاشات الهواتف، عليك أنك تراقب استخدامك للهاتف وما تسمح له بأنه يأخذ مكان الحوار والنقاش مع الأشخاص القريبين منك، عليك أنك تعود نفسك على الحديث المباشر، بعض المشاعر ما ممكن أنها تصل برسالة مكتوبة، تحتاج إلى صوت ابتسامة ونظرة ونظرة عين، عليك أنك تبدأ بالأسئلة البسيطة اللي تفتح باب الحوار، مثل كيف كان يومك، إيش اللي يشغلك وإيش تحس اليوم، أو كيف شعورك اليوم، شعور فرح حزن لا سمح الله وغيره، عليك أنك تنتبه للأوقات اللي تجتمع فيها مع الآخرين، وأنك ما تخليك لحظة صمت تتحول تلقائيا إلى تصفح للهاتف، ولك أيضا أنك تستخدم التكنولوجيا ووسائل التواصل لأنها أصبحت جزء مهم من حياتنا، ساعدتنا في البقاء قريبين أكيد وقصرت الكثير من المسافات. لك إنك تستمتع بمشاركة لحظاتك وصورك مع الآخرين، لكن ما تخلي العالم الافتراضي ياخذ مكان اللحظات الحقيقية، ولك إنك تاخذ وقت عشان نفسك بعيد عن الضجيج الرقمي. يعني ما كل وقت فراغ يحتاج إنك ترجع للشاشة، ترجع لهاتفك النقال. أعطي نفسك استراحة على الأقل من الهواتف أو من الأجهزة بشكل عام، ولك إنك ترسل رسالة عشان تطمن على شخص تحبه، لكن ما تنسى أن المكالمة أو اللقاء المباشر طبعا أثره أكبر أهمية من الرسالة. فما تعتمد في تواصلك مع الناس أو مع شخص تحبه فقط على الرسائل، لا، المكالمة مهمة جدا، واللقاء بعد أكثر مهم أنك تتواصل معاه وجه لوجه. وإحنا متواصلين معاكم أكيد مستمعينا، وهذا اللي لك واللي عليك مع الأسرة ومع الأصدقاء ومع أحبابك بشكل عام. الله يحفظكم مستمعينا، وشكرا للي شاركونا عبر الرسائل. محمد شكرا، سلوى صباحكم سكر، أصبح تليفون صديق الإنسان صعب فراقه، يسليك عن الكل وحلوة في المجلس تواصل على التليفون، سلام للجميع. احنا ما نقول يا محمد انك تفارق التليفون او الهاتف، احنا نقول انه لما تكون مع الناس، مع اهلك، مع اصدقائك، تعطيهم الاهتمام، تترك عنك الهاتف وتتحاور معاهم وتعطيهم حقهم يعني بالسوالف وبالحوار وغيره، وتخصص وقت للهاتف ووقت ايضا للاهل والاصدقاء وغيره. يعطيك العافية محمد، والسلام عليكم وبركاته. يقول من عهد كورونا تغير كل شيء، سعيد الهشامي. فعلا كلامك يا سعيد، وتكلمنا مع ضيف الحلقة عن هذا الموضوع. مسك الختام جاهز مانع ولا نروح لفاصل؟ نروح لفاصل بعدها مسك الختام.

وصلنا معاكم مستمعينا للختام. في مسك الختام اليوم اخترنا لكم أغنية ناديت لعباس إبراهيم من كلمات خالد الفيصل، من الأغاني الجميلة اللي انتشرت بشكل جدا كبير. والكثير من الأغاني مستمعينا ما تعتمد على جمال اللحن أو قوة الصوت، لكنها ترتبط بمشاعر عاشها الكثير من الناس، مثل لحظات الانتظار أو الاشتياق أو رغبة في الوصول إلى شخص أصبح بعيد رغم قربه من القلب. هذا اللي تطبق، يعني هذا الشيء اللي نشوفه ونسمعه في هذه الأغنية، أغنية ناديت للفنان عباس إبراهيم. هذه الأغنية مستمعينا تحمل إحساس عاطفي عن الشوق، عن البحث عن شخص لمكانة خاصة في القلب. الأغنية تعبر عن حالة إنسانية بسيطة، شخص يحاول أنه يوصل إلى شخص يحبه، يناديه وينتظر منه جواب أو حضور يعيد فيه شيء من الطمأنينة. كلمة ناديت بحد ذاتها تحمل الكثير من المعاني. هذه الكلمة هي محاولة للتواصل، رغبة في أنه يوصل إحساسك إلى الطرف الثاني، ما مجرد منادى وخلاص بصوت عالي، لكن شعور تحاول أنك توصله إلى الشخص الثاني. جمال الأغنية مستمعينا ما بس في قدرتها على التعبير عن مشاعر الانتظار والحنين، لكن اللحظات اللي يشعر فيها الإنسان بأنه يحتاج فعلا فقط إلى إشارة أو كلمة تعيد للقرب بعد المسافة الكبيرة بينه وبين الشخص اللي يحبه. من خلال هذه الأغنية قدر أن الفنان عباس إبراهيم من خلال صوته، من خلال إحساسه، أن ينقل هذه الحالة الجميلة للمستمع. تميز بأدائه بالهدوء، القدرة على إيصال المشاعر بطريقة جميلة وقريبة من القلب. عباس إبراهيم مستمعينا من الأصوات السعودية اللي تركت لها بصمة جميلة وواضحة في الأغنية الخليجية، ونعرف يعني من أول ما بدأ نعرف بصوته القوي، أداء العاطفي، وقدم مجموعة من الأعمال اللي بالفعل يعني لاقت انتشار واسع بين الجمهور، خاصة أعماله اللي تجمع بين جمال اللحن وصدق الإحساس. أغنية ناديت هي من الأغاني اللي ارتبطت بشكل جدا كبير بأسلوب عباس إبراهيم، تمدت على البساطة في التعبير بعيد عن التعقيد، وصلت الفكرة بشكل مباشر لكل من يسمعها، وهذه الأغنية كانت سبب شهرته بشكل أكبر. في النهاية مستمعينا تذكرنا أغنية ناديت بأنه بعض الأشخاص ما يغيبوا عن قلوبنا حتى لو ابتعدوا عن حياتنا، في مشاعر تبقى حاضرة مهما طال الانتظار. وأكيد مستمعينا الكلمات الجميلة في هذه الأغنية ترجعك لتفاصيل ومشاعر جدا جميلة. ناديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمعي. ناديت والليل جاوبني وبكاني، ما حد سمعني سوى ليل النزاع دمعي. ما غير ليلي من الأحباب، ما غير ليلي من الأحباب واساني. يا ويل من هملة ربعة مثل ربعي. طالت مسافاتي وتاهت بي زماني، وعلمني الوقت كيف أقسى على طبعي. ومن طاول الوقت لو هو قاسي، لأناني من يرفض العشر يقبل عقبها سبعي. كم عاقل صار بأمر الحب هيماني، وكم قلب عذرة ترك فيها الهوى صدعي. يا عازف بالهوى من غومة الحاني، رد المواجع نغم في قلبي. وسمعني غنى الغزل ينتعش خفاق والهاني، واشرب زلال الهوى من كاسي ونبضي. كلمات جدا جميلة مستمعينا، راح نترككم تستمتعوا فيها بأغنية ناديت لعباس إبراهيم، وإحنا وصلنا معاكم لختام حلقتنا. ولكم أجمل تحية من فريق العمل طالب المحروقي سلوى الخنبشية ومانع الفارسي. إلى اللقاء.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاء ظفار عاني شي ثاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة سنوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعين أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. عقد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية لقاء تشاوريا مع أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر الاتصال المرئي، وتبادل أصحاب السمو والمعالي الوزراء الرؤى حول تطورات المرحلة الراهنة ومستجدات المفاوضات الجارية والجهود المبذولة للدفع بها نحو تفاهمات عملية تسهم في خفض التوتر وتعزيز بيئة الأمن والاستقرار الإقليميين. وبحث اللقاء سبل تكثيف التناسق والتشاور بين دول المجلس إزاء القضايا المرتبطة بحرية الملاحة وسلامتها في مضيق هرمز، بما يكفل حقوق المرور والعبور وانسياب حركة السفن والتجارة والإمدادات وفقا لأحكام القانون الدولي، وبما يحفظ الحقوق السيادية لجميع الدول المشاطئة لمياه الخليج. وأكد أصحاب السمو والمعالي الوزراء أهمية مواصلة العمل المشترك وتغليب المعالجات السياسية والدبلوماسية وتهيئة الظروف المواتية لبناء الثقة والتوصل إلى حلول مقبولة لجميع الأطراف. قامت القوات المسلحة السعودية بالتنسيق مع القيادة المركزية الوسطى الأمريكية اليوم بشن ضربات نوعية محددة ضد أهداف على أراضي جمهورية العراق مرتبطة بالاستهدافات على المنشآت البترولية في المملكة. وأكدت المملكة العربية السعودية أن هذه الضربات أتت انطلاقا من حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى التصعيد ولكنها سترد في حال تعرضت إلى أي اعتداءات. أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ مصدرها إيران مع استئناف ضربات في الشرق الأوسط بعد فترة هدوء استمرت أيام. ونقل البيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية قوله إن الدفاعات الجوية وضمن منظومة الرصد والمتابعة تعاملت فجر اليوم مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، مؤكدا أنه تم اعتراضها وإسقاطها. التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحث الجانبان مسار السلام في قطاع غزة وتنفيذ الاتفاق الإطاري الذي رعته الولايات المتحدة ووقعته إسرائيل ولبنان الشهر الماضي، بالإضافة إلى تطورات الحرب الأمريكية مع إيران. استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في اعتداء إسرائيلي على قطاع غزة، فيما حذرت الأمم المتحدة من اتساع رقعة الصراع والتصعيد في الضفة الغربية مع استمرار تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات جديدة وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين. أكدت الولايات المتحدة على أن محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس القادم، وستركز الوفود الفنية على دفع عجلة التنفيذ الكامل للاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل وتوسيع نطاق عملية المناطق التجريبية وتسوية كل القضايا الحدودية العالقة وصياغة اتفاق شامل للسلام والأمن. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح أوكرانيا تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حين جاب فار عالي
2: خريف ظفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف من هنا من جبل أتين، حيث تتهادى الغيوم بين الجبال وتفوح ريحة الأرض بعد المطر، ويرسم خريف ظفار أجمل لوحات الطبيعية. نحييكم أجمل تحية، أهلا وسهلا فيكم مستمعينا في هذا البرنامج الحي والمباشر اللي يبث يوميا من الساعة 2 لين الساعة 4. ننقل لكم تفاصيل هذا الموسم الاستثنائي وما تسخر بمحافظة طفار من جمال وثقافة وفعاليات وتجارب بالفعل تستحق أن تعاش.
1: مساء الخير لكل من يتابعنا من داخل محافظة طفار، وإذا يوصلك هذا الأثير وانت في خارج محافظة ظفار في كل محافظات سلطنة عمان، نقولكم جميعا مساء الخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف. ولكل زائر عزيز المستمع اختار أن تكون وجهته هذا العام وجهة جميلة جدا ننتظرها في كل سنة، أرض اللبان والجمال محافظة ظفار. قبل أن نبدأ مسعيد، لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لزملائنا في الفريق الأول اللي افتتحوا الموسم بكل احترافية، قدموا صورة مشرقة عن إعلام إذاعة الشباب للمذيعين والمعدين والمخرجين والفنيين، لهم كل كلمات الشكر، ولكل من وقف أيضا خلف ناقل الصوت وخلف الكواليس نتمنى لهم دوام النجاح، ونكمل اليوم معهم ومعكم أعزائنا المستمعين هذه المسيرة بروح الفريق الواحد. مساء الخير ومسعيد.
0: مساء الورد خالد، يمكن تونا ملتقين أنا وياك اليوم في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية اللي تشهدها المحافظة، واللي بالفعل الناس تنتظر هذا الموسم حتى يعني يجيوا ويغيروا جو. وما أجمل يعني أن تمتلئ ذاكرة الإنسان، ذاكرة البشر العقلية وليست الهاتف، حتى نسترجع الصور احنا بين فترة واخرى، الصور الذهنية اللي تظل راسخة في الذاكرة. احنا عندنا يمكن مئات الملفات في الموبايل وما نفتحهم، صح ولا لا؟
1: صحيح.
0: يعني
1: علشان نوثق بس
0: فقط للتوثيق، لكن ما نرجع لهم صحيح. للأسف مرة ثانية. فأنا نصيحتي لكم يا مستمعينا يا زوار محافظة طفار، أتمنى أنه تبتعدوا شوي عن الهواتف المحمولة، تخلوا ذاكرتكم هي تلتقط أجمل الصور لأن هي بتظل محفوظة في الذاكرة، متى ما طرت عليكم ترجعوا تستحضروها من جديد. مو الموبايل يذكرنا، تعالوا شوفوا شيء من الذكريات القديمة، صح ولا لا خالد؟
1: صحيح ومسعيد. كنت وأنا جاي في الطريق إلى الاستوديو يعني لفت انتباهي منشور على واحدة من المنصات في الانستغرام بالتحديد، كاتبين فيه أن إحنا ما موجودين في مكان معين علشان أن نوثق على الستوري، ولا نوثق لننزل بوست معين، ولا نوثق مثلا سنابة ولا أي تطبيق من التطبيقات ننشر عليه. لا، احنا موجودين علشان بس ان نستمتع بالاجواء الجميله. فهذه دعوه نقولها لكم مستمعين الكرام، انكم ارتبطوا بالمكان بذاكرتكم اللي موجوده معاكم والحيه، ليست فقط صحيح. الافتراضيه او الرقميه. الرقمي يمكن ترجع له في يوم من الايام، لي يمكن يرجع لك مثلا
0: يذكرك
1: بحاجه معينه، بس صحيح. بس لما تعيش المكان لا، حتى اللي موجودين معاك بيستمتعوا أكيد، وبترجع لهم في يوم من الأيام.
0: وإحنا محتاجين اليوم خالد والمستمعين أيضا أنه شوية نعطي راحة لعيوننا من مواقع التواصل الاجتماعي، من كثرة استخدام الهاتف، من أن إحنا نشوف المناظر الجميلة والطبيعية من خلال هواتفنا، ما نشوفها من خلال عيوننا بشكل صحيح. مباشر. فاتركوا الهواتف عن جنب على جنب، واستمتعوا وقعدوا مع أهلكم، عيدوا هذه الأجواء الجميلة والأسرية، واللي جاي مع أصحابه ومع شلته بعيد كل البعد عن الهواتف المحمولة. فأكيد أنتوا بتطلعوا بكذا راحة، لأنه سبحان الله يعني اللون الأخضر حتى هو يعني دليل على الرخاء والاسترخاء وراحة البصر والسكينة والهدوء، يعني جمال فوق جمال. فما يمنع نحن نجمل كذلك أذهاننا، نعطيها شوية أكسجين ونسوي لها إنعاش من بعد أجواء المدينة وأجواء الهواتف المحمولة ومواقع التواصل الاجتماعي اللي للأسف صارت كانها دوبامين، كانها إدمان خالد.
1: كان صحيح. الواحد يوصل إلى مرحلة بعيد الشر عن الجميع، إلى التعفن الدماغي
0: للأسف
1: يعني. لكن احنا ندعوكم أيضا، حتى اللي يسمعنا الحين وهو يقود سيارته، أن يترك الهاتف عنه، أولا لسلامتك، وثانيا علشان تسمعنا وتستمتع معنا وترافقنا في مشوارنا اللي يمتد معاكم مستمعين الكرام حتى تمام الرابع عصرا عبر أثير إذاعة الشباب
0: بإذن الله تعالى. تفضلوا معنا في الشباب والخريف، معكم في الإشراف العام خالد الحجري وخالد بيت فاضل، وأيضا في الإعداد والتقديم خالد البداعي، أختكم ندى بنت عبد الله البلوشي.
1: في المتابعة والتنسيق خالد بن محمد الشنفري، في المحتوى الرقمي حمد بن عبد الله الفرعي المهلب بن جمعة العمري.
0: الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي والمهندس سالم بن خميس العرفاتي، والمهندسين في النقل الخارجي المهندس يوسف البلوشي والمهندس عمار الرئيسي.
1: وفي الإخراج يحييكم يمسي عليكم بالخير زميلنا المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

0: تحياتنا لكم مستمعينا ونمسي عليكم بالخير. يمكن أنا أول مرة صراحة أبط في هذا الاستوديو، استوديو أتين. الاستوديو تذكروا زمان تشوفوا في التلفزيون كان يقدم من خلاله برنامج الناس والخريف، الحين صار عندهم التلفزيون استوديو متنقل، وفرصة أيضا أنه التلفزيون يكون حاضر وجزء من السياحة، الترويج للسياحة للمحافظة من خلال اختيارهم للمواقع السياحية الجميلة، تكون كذا يعني خلفية زجاجية رائعة واستوديو حديث متنقل. فيعني ارتأوا الإدارة أن احنا نستفيد من هذا الاستوديو أيضا بمكان الجميل، المكان أيضا هو بحد ذاته صار مزار سياحي خالد، يعني صحيح. احنا حوالينا الكثير من العوائل اللي شايلين كراسيهم وغداهم، فجايين بالفعل ينبسطوا ويقضوا أجواء جميلة وحلوة. فهذا أيضا يعني تطور يشهد لوزارة الإعلام فيما يتعلق بالتمكن الإلكتروني، الجاهزية فيما يتعلق بالمعدات اللي تساعدنا على البث، وبالإضافة إلى اهتمامهم بتنمية الكوادر المحلية الشابة.
1: نعم فعلا أم سعيد، يعني المكان جميل اللي تختاره، يعني اختياره في التلفزيون للاستوديو المتنقل، والمكان اللي موجودين بعد احنا فيه جميل، اللي فيه في مشهد بانورامي يعني زجاجي جميل جدا. يمكن قبل لا نطلع للفاصل سولفنا عن المستمعين أم سعيد عن الارتباط بالذاكرة، يعني احنا شخصيا لما كنا صغار نتابع التلفزيون وكنا نشوف الناس حوالين الاستوديو، الحين هذا المشهد يتكرر امامنا ونشوفه على ارض الواقع.
0: بس ما يسوون لنا باي باي، هم كانوا يسوون كذا
1: اشاره بيسوون اشوف حد قريب مني
0: عشان يطلعوا في التلفزيون لان كان مباشر فيشوفوهم.
1: ما علي، بنخلي المهلب يرجع ورايح فوق الحين ونخليه يصور لهم يسوون
0: ان شاء الله. خالد، قبل ان نعرف المستمعين بضيوفنا اليوم في الحلقه، انا ابغى ارجعك شويه ورا مع المستمعين. اتمنى اللي يسمعنا شويه يرجع بذاكرته كذا لكم سنه ورا، اول مره جيت محافظه اظفار وشفت هذا الجمال وهذا الخضار وهذا الضباب، متى كان؟ في سنه كم؟
1: انا ما اعرف السنه بالضبط، يعني يمكن قبل 2010 وقبل، لكن الإحساس أنا ما أنساه أبدا. هو إحساس
0: مع من كنت جاي إحساس تقريبا؟
1: مع الشباب، مع الشباب
0: مو مع الأهل.
1: مع الأهل. فكان إحساس بالدهشة، وسبحان الله هذا المشهد أم سعيد إحنا نشوفه الحين مع الناس اللي تي أول مرة إلى محافظة ظفار. يمكن اللي المقطع اللي انتشر لمجموعة من الشباب من أعتقد من البحرين، كانوا جايين
0: بر،
1: جايين بر، فيسأل ربعه شفتوا كيف خبرتكم أنا، هذا الشعور اللي بتحسوا به، وفعلا هو نفس الشعور يتكرر مع كل سنة مع كل ضيف، أو خلنا نقول مع كل شخص يزور المحافظة أول مرة.
0: يمكن
1: انت سنة كم؟
0: أنا سنة أظن يعني تقريبا 89.
1: ما شاء الله،
0: كنت أنا في الإعدادي أظن، في المرحلة الإعدادية، ما أتذكر
1: يعني سنة كنت ما مولود بعد.
0: بعدك ما مولود. ما أتذكر سنة يعني السنة بالضبط تقريبا ما أعرف. بس كنا تونا جايين من البحرين ورحت مع أهل صديقتي أم عبد الله الريامي، وجه لها تحية أكيد. فكانوا هم يعني كل خريف يطلعوا بالسيارة ويحملوا أغراضهم، والكل يعني يكون موجود في هذه السيارة، فنطلع بر. أبوهم كان يجيبنا الله يرحمه ويغفر له يا رب، وكنا نجي ونستمتع. فتخيل يعني هذه الدهشة، لأنه كان حر غير طبيعي. تعرف لما تجي من الطريق وتمر على
1: الصحراء
0: وثمريت لما توصل للجبل، أنت تحس أنك أنت في عالم خيالي. عرفت كأنه الساحرة سوت لك أبركة دبرة.
1: إيش اسمها هذه؟ آلة الزمن.
0: يعني أنا قاعدة أقول لها أنا وين، معقولة؟ معقولة هذا الجمال اللي أنا قاعدة أشوفه؟ وكانت أياميها المحافظة ما كثير يعرفوها حتى على مستوى دول المجلس. يعني الانترنت يمكن ما كان حتى موجود، ومواقع التواصل إلى آخره، فكان في ضيوف قليلين جدا كانوا أكثر شيء من المملكة العربية السعودية، جيو بار أيضا كانوا بسياراتهم، وعمانيين يعني الأغلب كلهم من مسقط ومن الولايات الأخرى. وبالفعل حتى على ذيك الزمانات كان زحمة، يعني بالفعل كان زحمة، ويعني تغيرت ما شاء الله المحافظة عام عن عام. تجي خالد تشوف بالفعل التنمية اللي قاعدة تحدث، صحيح، فيها تطور في في الطرق كذلك. يعني اليوم وأنا جاية طريق من طاقة إلى إيتين قاعد أقول حق ولدي عمر، أقول له ترى هذا كان شارع واحد قبل سنتين، كان شارع
1: الشارع من طاقة إلى أيوة صلابة.
0: أيوة لا وأنت جاي ما أعرف أنا ترى شو أراني
1: منطقة من طاقة إلى صلابة.
0: فقاعد أقول له لا، في تطور جدا ملحوظ ومشهود على مستوى الكافيهات، المطاعم، المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لأن بالفعل يعني أنت لما تجي للمحافظة مش فقط تستمتع، أنت تبغي تتمشى، صحيح، تبي تتسوق، تبغى تاكل، تبغى تجرب الأشياء الترند حتى. فبالفعل يعني أنا أشوف بجهود الشباب وبرؤى كذلك وخطط من المحافظ وبلدية الظفار انتعش الخريف بشكل وصار مشهور على خارطة العالم السياحية.
1: الحلو أم سعيد، يعني أنا كنت أذكر هذه النقطة يمكن من السنة الماضية، الفعاليات متوزعة في كل مكان، وين ما تروح تحصل الفعاليات موجودة، وموجودة بطريقة عصرية، يعني حتى
0: modern.
1: اللي شفناه يعني في دول ثانية كيف يسوقون للسياحة بطريقتهم الخاصة، وهذا أمر يحسب صراحة. وجه تحية للإخوان في بلدية ظفار وأيضا مكتب المحافظ. اللي كنا نشوفه في دول ثانية لما نزورها في أماكن سياحية شفناه موجود هنا بطابع عماني أصيل.
0: صحيح،
1: يعني
0: هذا يميز.
1: لما مثلا تروح أنت مكان سياحي الـ الـ الـ الـ الـ الأفكار هذه الجميلة العصرية الحديثة الشبابية بمحافظتها على الأصالة طبعا تكون موجودة معنا في كل مكان.
0: هو في توازن بين الحداثة وبين المحافظة على العراقة والأصالة والتراث. يعني تأكل أنت برياني في
1: وادي دربات؟
0: لا، تاكل برياني في شو يسموها قشرة نارجين، هذه الجوزة مالت النارجين، فحلو يعني.
1: صحيح، فكرة
0: يعني
1: حلوة.
0: بالفعل فكرة حلوة، وإن شاء الله من خلال برنامجنا بنسلط الضوء على الأفكار الشبابية وبندعم إن شاء الله مشاريعهم، حتى وانتوا جايين يعني تاخذوا فكرة وين بتروحوا وين بتتمشوا.
1: لا، بنغششهم أم سعيد يوميا، بنغششهم
0: بإذن الله. بإذن الله. إذا خلونا نعرفكم على ضيوفنا اليوم إن شاء الله. بتكون معنا صاحبة سمو السيدة تغريد بن تركي بن محمود آل سعيد، هي الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز تعلم لتلهم، ومؤسس حضانة كتابي جليسي، وهي اختصاصية نفسية تربوية المختصة في التعليم الاجتماعي والانفعالي. بعد شوي إن شاء الله راح تكون معنا حتى نتكلم عن موضوع واجد مهم، واجد مهم، اللي هو الانتماء والشعور بالانتماء.
1: نعم، وراح تكون لنا وقفة أيضا مع أو محطة حوارية ثانية مع الأستاذ والإعلامي ورجل الأعمال الأستاذ زكريا الغساني. نعود بذاكرة الخريف من التغطيات الإعلامية اللي تحظى باهتمام واسع من قبل وزارة الإعلام من سنوات ماضية، وهي أيضا ماضية في هذا الأمر. في الوقت القادم إن شاء الله راح تعيش كل هذه الأجواء الجميلة معنا في برنامج الشباب والخريف.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
3: حبيبي،
2: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
3: أنا معك.
2: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
3: أنا موجودة.
2: لأن الحضور يتطلب شعور.
4: أي وقت تريد تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
5: خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق. خريج وبس أو خريج جامعة مسقط؟ تميز وحقق طموحاتك بدراسة البكالوريوس في جامعة مسقط ببرامج حديثة تواكب سوق العمل في الهندسة، اللوجستيات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الإدارة، التسويق الرقمي، الهندسة الرقمية وهندسة البرمجيات وغيرها من البرامج المرتبطة بشهادات مهنية. الجامعة الوحيدة اللي تقدم 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية تأهلك لسوق العمل. التحق الآن لتحصل على رسوم دراسية مخفضة تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على 93892504 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
6: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
7: برنامج الشباب والخريف.
8: يا حلم جاب ظفار عالي،
9: خريف ظفار شي ثاني.
7: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
9: تعال تأمل المنظر خلي الصيف من كرام.
7: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

0: نرحب بالجميع مستمعينا. هناك احتياجات لا يراها الناس لكنها أساس استقرار الإنسان وسعادته، من أهمها شعوره بأن هو ينتمي إلى أسرته ومجتمعه ووطنه.
1: وللحديث على هذا عن هذا الجانب المهم مستمعينا الكرام، يسعدنا أن نرحب بصاحبة السمو سيد تغريد بن تركي بن محمود آل سعيد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز تعلم لتلهم ومؤسس حضانة كتابي جليسي والإخصائية النفسية التربوية والمتخصصة في التعليم الاجتماعي والانفعالي. أهلا وسهلا بكم صاحبة سمو.
2: أهلا وسهلا وشكرا على هذه الاستضافة.
0: نورتي الاستوديو، أهلا وسهلا، تسلمي. بداية صاحبة السمو، لما نذكر كلمة الانتماء، يعني ماذا نعني بالحاجة إلى الانتماء؟ ولماذا تعتبر أيضا الاحتياجات تعتبر من الاحتياجات الأساسية للإنسان؟ أنا قبل أجري معك هذا اللقاء يعني تبحرت شوية في عالم الانتماء، ووجدت هناك دراسات كثيرة ونظريات كبرى للكثير من علماء النفس العالميين، أيضا ركزوا على كلمة الانتماء لما لها من قيمة وفوائد إن شاء الله كبيرة رح نذكرها. طبعا لما نتكلم عن الشعور بالانتماء، هذا بناء على الورشة اللي قدمتيها بالأمس، لو تعطينا نبذة وبعد ذلك نجاوب على السؤال لطفا منك، تفضلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه فيما يرضيك عني قولي. موضوع الانتماء طبعا جاء من ضمن مواضيع كثيرة أخرى، بس طلعت الصدفة أنه أنا بدأت الموسم هذا في هذا الأسبوعين اللي موجودة في ظفار في صلالة بالانتماء، وسبحان الله أمس كانت أيضا محاضرة الانتماء، لأنه أوكيو كان عندهم أيضا وجهوا لي دعوة أكون أول ضيفة في مبادرة أو برنامج عندهم اسمه الانتماء، بس هذا كان عن محطات في حياتي أتكلم عنها. وأمس أنا اخترت هذا الموضوع معاهم في المكتبة العامة للأستاذ عبد القادر الغساني عن موضوع علاقة وتأثير الصحة النفسية على الانتماء والعكس. ليش الانتماء في هذا التوقيت مع هذه الأجيال في ظل كل الضغوطات وكل الأمور اللي حاصلة؟ لأنهم إذا خضيتها من منظور نفسي والصحة النفسية، مثل ما تفضلتي أنه في علماء كثير تكلموا عنه، بس أنا شرحت بهرم مازلو، يمكن ناس كثير مر عليهم مازلو وهرم مازلو. هو يقرأ من القاعدة للأعلى، أول حاجة هي حاجاتنا الفسيولوجية للبقاء نسميها، اللي هو نحن نشرب ماء، أنه نحن نتنفس وإلى آخره، نأكل وننام ونرتاح. ثاني واحدة الشعور بالأمن والأمان،
0: صحيح.
2: الحب والانتماء يأتي في المرتبة الثالثة.
0: بالضبط، صحيح.
2: ولما نتكلم عن الانتماء الموضوع أعمق من أنه مجرد قيمة أو فكرة عادية بسيطة جدا. السؤال هو، هل هو فطري؟ هل هو مكتسب؟ هل لازم نغرسه من خلال مناهج؟ نغرسه من خلال تربية؟ كيف نعبر عن هذا الانتماء؟ وأنا سألت الناس سؤال ختمت فيه الورشة، قلت لهم نحن ننتمي في الحياة لأشياء كثيرة، السؤال هو ما مدى انتمائنا لأنفسنا؟
0: جميل.
2: هل نحن فعليا ننتمي لأنفسنا؟ وما مدى انتمائنا لأنفسنا؟ لأنه نحن نلاحظ من خلال تجربتي أيضا في الاستشارات، الحالات اللي أشوفها بين المراهقين، كثير من المراهقين لا يجدوا أنفسهم. نحن نعرف أنه في مرحلة المراهقة لما ينتهيوا من الطفولة ويدخلوا المراهقة يمروا بشيء اسمه أزمة الهوية أو أزمة الذات، بمعنى أنا لست طفل وأنا لا أنتمي لعالم الكبار، فمن أنا؟ فالسؤال كان، هل نحن محتاجين أنه نحن يعني نشبع هذه الحاجة عند الإنسان؟ هل الأسرة مسؤولة؟ هل المدرسة مسؤولة؟ هل المجتمع مسؤول؟ من هو مسؤول عن غرس صفة الانتماء؟ ولما شرحت لهم إياها من ناحية الصحة النفسية، إيش قال مازلو؟ قال إنه الإنسان عنده حاجات، هذه الحاجات إذا لم تشبع يحدث عنده عدم اتزان. فإيش اللي يحرك الدافعية؟ دافعية إنك تقومي يوميا من سريرك، دافعية أنك تذهبي للعمل، دافعية أنك تحسي أنه هذا يوم جديد لازم أعيشه، أنك تشبعي هذه الحاجات.
0: يكون شغف عنده الإنسان،
2: أصبحت
0: صحيح.
2: حاجات ضرورية،
0: صحيح.
2: ففي الوقت هذا اللي الهوية ضايعة عند البعض، عالم الـ AI، عالم الافتراضي، عالم فضائيات، أصبحوا الأصدقاء والأسرة وكل حد يتعامل معاه المراهق أو الطفل في مراحل مختلفة عبر الشاشات.
0: صحيح.
2: قد لا نراهم، قد لا يكونوا موجودين، فهم أنا الطريقة اللي أشبهها أنه كأنهم هم في الفضاء وطايرين، لأنه الانتماء أنا بالنسبة لي ما أعرف حضراتكم لما تقولوا الانتماء تفكروا في إيش؟ تفكروا في الشجر؟ تفكروا في الجذور؟ تفكروا في الأصول؟ أنا هذول الأطفال أحسهم أنهم يعني يبحثوا حقيقة عن ما هو الانتماء. فلذلك أصبح هو حاجة أساسية. ليش أنا اخترت الموضوع؟ لأن في الزيارة السابقة زرت متحف ظفار، وصراحة شفت شيء جميل في تجسيد تراث عمان، تاريخ عمان، فألهمني. قلت لهم إن شاء الله في الزيارة القادمة حابة أني أنا أقدم ورشة أو محاضرة. فلما قالوا لي في عندنا المكتبة، وفكرت في الكتب أيضا والمكتبة وتاريخها وليش أسست، قلت لهم إذن حيكون الموضوع موضوع الانتماء بإذن الله تعالى، وإيش علاقة الانتماء بتوازننا وصحتنا النفسية.
1: نعم صاحبة سمو، يمكن يعني ذكرتي أن كثير من المؤثرات تتأثر علينا الحين في حياتنا اليومية، من الـ AI، من يعني ما يشبع فضول، خلنا نقول ليس فقط الأطفال وإنما حتى أيضا فئات عمرية مختلفة، من أشياء يمكن الاستفادة منها تكون قليلة جدا. بين الشعور بالانتماء مهما كان شكل الانتماء، الهوية، الذات، الانتماء لمكان معين، لحاجة، أي حاجة من الحاجات اللي موجودة ونعيشها فيه ونمارسها في حياتنا اليومية، كيف نقدر نربط الانتماء بتعريفات المختلفة بالصحة النفسية؟ وهذا يمكن يعني صلب موضوع الورشة يوم الأمس. هل يمكن أن يؤثر فقدان الشعور بالانتماء على صحتنا النفسية؟
2: أكيد طبعا. أنا دائما أقول المصطلحات قابلة للتغيير، قابلة للتطوير، قابلة للتعديل. في نفس المصطلح الانتماء قد يكون في الأسرة وفي الشق التربوي يعرف بطريقة، في الاجتماعي يعرف بطريقة أخرى. مثلا إذا حد خض الانتماء وربطه بالتراث، إذا حد خض الانتماء وربطه بالسياحة، إذا حد تكلم عنه من منظور ديني
1: هوية،
2: إذا حد تكلم عنه من منظور هوية وهكذا، استثمار، بتلاحظوا أن المفهوم يتغير. ولكن الشيء الثابت أنه نعم، إجابة للسؤال، الانتماء يؤثر على صحتنا النفسية. لأنه
1: كيف يكون شكل التأثير؟ نعم؟ كيف يكون شكل التأثير هذا؟
2: شكل التأثير، يمكن أمس نحن تناقشنا في المحاضرة عن قضية أن الإنسان يشعر بالانسحاب، يشعر بأنه هو يعني يفقد مهارات، ما عنده المهارات الصحيحة، ما عنده أسلحة أنا أسميها فإنه يقدر أنه يتكيف ويتعايش. يعني إيش أزمة الأجيال هذه اليوم؟ ما قادرة تتكيف، ما قادرة تتعايش مع هذا الوقت، لأنه هم يعني جيل جاء أنا أشوف يعني في الوسط. يمكن نحن أجيال محظوظة أنه عاصرنا السابق ودخلت علينا التغييرات، التكنولوجيا، التقنيات، ما تأثرنا لأنه نحن خضينا كما نقول الأساسيات، خضينا الجذور الأساسية. هم جيل جاء في وقت كل شيء جاهز، كل شيء متوفر، كل شيء لو تلاحظوا صار بضغطة زر. فهم حقيقة
0: اختصر عليهم أمور كثيرة، بس كان من المفترض أن هم يكتشفوها
2: بالضبط،
0: بالممارسة، بالتجارب،
2: فما عاشوها.
0: صاحبة سمو ما عاشوها. أيضا ربما توافقيني الرأي فيما يتعلق بالأسر الممتدة، كنا إحنا نحس بالانتماء والهوية الاجتماعية والوطنية وحتى على مستوى الحارة والقرية من خلال هذه الأسر الممتدة اللي للأسف صارت صغيرة بعض الشيء، وكل مالها تتقلص أكثر وأكثر. يؤثر ذلك أيضا على شعور الطفل بالانتماء.
2: صحيح. أنا أشوف أنه كما تفضلتي، التجارب الجميلة اللي نحن عشناها، سياحة داخلية في بلدنا، أنه نحن نتعرف على الموروث الجميل الموجود، هم ما عايشينه، لأنهم هم جالسين 24 ساعة بين مدارسهم وباقي الوقت جالسين من خلال الشاشات. أو إذا شافوا شيء، أنا قلت لهم يعني كم طفل لو نحن سألناه يعرف عمان حقيقة؟ لأن هم أنا أجلس معاهم الفئات هذه، يقول لك كله تتكلموا عن التراث، تتكلموا عن أشياء، يعني لا هم مقدرين الزي بتفاصيله، لا هم مقدرين الأكل، لا هم مقدرين الحلي، لا هم مقدرين الموروث كله بكل أنواعه، ما يعرفوا كيف يبثلوا عمان، يقدموا عمان، ما يشوفوا يعني تطلع معاهم في السيارة يقول لك انزين وبعدين،
0: هذا كله عالم اتقانة مأثر عليهم. حتى وانا جاية في المطار صاحبة السمو يعني ما شاء الله القاعة، قاعة الانتظار كلها عوائل مع أطفالهم، تكاد لا توجد عائلة خالية من الآيباد، كل طفل مع آيباد يشوف العالم من خلال فقط هذه الشاشة. يعني هذا بالفعل موضوع خطير، يعني ما يفترض أنه يتم السكوت عنه، يفترض الأسر تكون أكثر وعيا. يعني الأم كأنها تبغي تهرب أنه تسكت ولدها أو ما تنشغل فيه تعطي الآيباد شغل يعني أعمار صغيرة يعني.
2: صح هذا الكلام، بس ما حد يكلمهم عن نقطة أنه يعني هذه البلد نحن رايحين خريف صلالة، بس طيب إيش فيها ظفار؟ إيش فيها صلالة؟
0: حتى المطار لو هم تأملوا المطار وشاهدوا اللوحات وشاهدوا المعمار، في تفاصيل كثيرة تعزز هذه من روح الهوية،
2: من السيارة إلى الطيارة إلى المطار. وهم بالفعل أمس رحت مدرسة أيضا الصباح، كان عندي محاضرة لطالبات من الصف الثامن للصف الحادي عشر، كله ماسك تليفونه وكل حد على التليفونات، وأنه كل الورش اللي قدم دائما أقول للناس افصلوا شوية، صدقوني في آخر الكلام بتشكروني، خلوا التليفونات وخلينا كذا نستمتع مع بعضنا البعض، نتكلم نشوف نريح نتسولف في أشياء معينة. في البداية إيش هذا وإيش قاعد تقولنا ليش بنخلي التليفونات، بس بعد ما يخلوها وننجز يحسوا بالارتياح بالفعل إنه أشياء بسيطة. صحيح. بس هي كيف تسعد نفسك، كيف أنت تنتمي إلى اللي أنت تنتمي لي، حتى الدين، الانتماء إلى الدين، الانتماء إلى الوطن، الانتماء إلى عادات، الانتماء إلى زي كما قلنا، الانتماء إلى قيم معينة، كل هذا. أنا بالعكس أنا يعني مش زعلانة منهم، أنا أشفق عليهم، أنا مرات أحزن عليهم لأنه صاروا ما يعرفوا يسعدوا نفسهم بنفسهم إلا إذا نوجد التليفون أو نوجد الآيباد، وهم كذا جالسين يضيعوا يعني فرص كثيرة.
0: احنا استهلنا البرنامج على فكرة بنصيحة أنه اتركوا عنكم الهواتف المحمولة وتأملوا جمال البلد والطبيعة بذاكرتنا احنا اللي صارت شبه معدومة الاستخدام، عشان كذا الناس صارت تنسى أكثر، لأن ما نخزن فيها ذكريات ولا نخزن فيها صور، نخزنها ونشوف الجمال كله من خلال الشاشات ومن خلال الكاميرا، كاميرات الهاتف. طيب إحنا إذا

0: يعني احنا كثير مرتبطين بالمناهج. انا في يعني ايام اليوم المرأة العمانية، في المناسبة الوطنية، في اماكن كثيرة تحدثت عن المنهج الدراسات الاجتماعية اللي هو مفروض انه يغطي هذا الجانب. ليش ما نحن يعني نطلع الطلاب رحلات ميدانية، يزوروا القلاع، يزوروا الاماكن؟ ليش تكون في مواسم الاجازات؟ ليش ما يكون هذا منهج يدرس؟ عندنا كان مادة التربية الوطنية، مادة المهارات، مواد كثيرة. ليش ما تستبدل بطريقة إن نحن ندرس هذه الأشياء بس من خلال كما قلت رحلات، من خلال زيارات؟ أتذكر لما سافرت مع الأولاد إلى ألمانيا فترة الدكتوراه، كنا نتنقل بين بريطانيا، بين ألمانيا، بين بعض الدول الأوروبية. كان في سواق الأجرة، وكان في أتذكر في سائق تونسي كان مغرم بشجرة اللبان وباللبان. نحن كنا نودي لهم هدايا أشياء من التراث العماني، فكنا نودي لهم مرات لبان. مش هو يعني أنه عربي ومسلم، في حتى الأجانب الموجودين يحبوا اللبان جدا، حتى في الكنائس عندهم يعتبروه شيء مقدس يستخدموه. فهو كان يقول ممكن تجيبوا لي من شجرة اللبان أزرعها؟ قلنا له ما تنزرع برا، وهو مصمم يقول لي شجرة شيطانية حنزرعها وكذا. مهم ودينا لهم كتب، ودينا لهم أشياء. فأنا قاس الأولاد مستغربين أنه هذا الشخص ليش مهووس باللبان وبشجرة اللبان، وأنه صار ينعمل منه أشياء للوجه، أشياء للجسم، ودارس عامل دراسة عليها، بينما أولادنا يجهلوا الخيرات اللي موجودة في عمان. صح. فجلسنا نتكلم أنا وأولادي يعني عن أنه أنتوا شو كثر تعرفوا عن بلادكم. فردا على السؤال، لو كان عندنا الأسلوب القصصي والروائي، حد يروي لهم، لو جبنا من محافظات، من الأماكن ناس وأدرجناه في المدارس، لو أخذناهم سياحات داخلية، مع احترامي لجدول المدارس، بس أكيد حضراتكم تعرفوا هم وين يودوهم، بيودوهم مرات مولات، بيودوهم
1: معرض الكتاب فقط.
0: معرض الكتاب، بيودوهم مرات البحر، وبعدين بيروحوا المول بيجيبوا وجبة وبياكلوا. هذه الخرقات عادة. بس لو نعمل مزارات بالفعل حقيقية، ورحنا أماكن وزرناها، فهذا أتوقع بيعزز أيضا الانتماء. نحن نحيي العلم يوميا الصباح في هذا، بس هل نحن نعرف يعني قصة وراء الموضوع؟ لا، هم حاصل تحصيل.
2: ليش نحيي العلم كل صباح؟
1: كأنه روتين يعني يومي.
0: أيوة. إيش الانتماء للعلم، الانتماء للوطن، الانتماء لأشياء كثيرة، خاصة في ظروف الأشياء اللي حاصلة في العالم. إيش الإنسان يتمسك بهذه القيم، بهذه الأشياء؟ فأنا أحس أنها مفروض تغرس من الصغر تدريجيا، لا تأتي يعني كذا بس.
1: نعم صاحبة سمو، أنا أريد أسأل يعني الحين وسائل التواصل الاجتماعي صارت من المؤثرات على الانتماء بشكل يعني كبير جدا، ودائما هذا الاتهام على وسائل التواصل الاجتماعي. طيب الآيباد اللي موجود عند الطفل لما صار يعني ما نقول مزعج في الطيارة مثلا مثل ما قالت أم سعيد، أو حتى مثلا في مكان معين علشان احنا بس نتخلص من هذا الازعاج مباشرة نعطيه الايباد، طيب ليش ما نعطيه الايباد وفي شيء يعزز من شعوره بالانتماء للوطن، شعوره بالانتماء لرمز من الرموز اللي موجودة معنا، ما شرط انه يكون هذا الرمز عبارة عن شخصية، وانما حتى عن رمز مثلا خلينا نقول تراثي متعلق بأرضنا. اللبان مثلا هذا يعتبر رمز من رموزنا اللي موجودة معنا في تراثنا وفي حضارتنا في سلطنة عمان. استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز شعورنا بالانتماء، كيف مفترض أن يكون؟
0: هو التواصل، القنوات هذه والمنصات كلها، أنا دائما أقول سلاح ذو حدين. أتوقع أنه مثل اللي صار في فترة الإغلاق والجائحة، الله لا يعود هذه الأيام، لكن اضطرينا نتحول إلى أونلاين. إيش اللي حصل في الأونلاين؟ إنه ما قدرنا نفصل البرامج.
1: صحيح.
0: حتى لو نحن حطينا تطبيقات وحطيناها على المنصات هذه، كيف بنقدر نفرز أو نفصل إنه أولادنا إيش يتابعوا إيش يشوفوا؟ أنا شخصيا ما ضد التكنولوجيا وكل شيء، ولكن أفضل التواصل وجها لوجه، أفضل الزيارات، أفضل الأشياء اللي تكون واقعية في الواقع. إنه الأطفال كما قلت لازم تغرس فيهم. فمثلا أنا ضربت مثال أمس لما زرت المتحف، الجد هو اللي الله يرحمه اللي عمل أساسا، أولاده اليوم هم اللي قائمين على هذا المتحف.
1: نعم.
0: وكانوا جايبين الحفيدة، البنت كانت موجودة تعطي الورود وكذا، فأنا كلمتها وسولفت معها، قلت لها ما تحسي بالفخر أنه هذا متحف جدك، واليوم تشوفي والدك وتشوفي عمامك وكلهم يواقفين عليه؟ فالأولاد يعني نشأوا في هذه الأجواء.
1: صحيح.
0: وترعرعوا فيها، وجالسة هي تشوف كيف يعني الموروث هذا اللي الجد تعب كل هالسنين وهو يجمعه

0: أبوها اليوم وعمامها جالسين مثلا يرتبوا فيه، والناس هذا ويوم هي وأخوانها وأولاد عمها وكذا كلهم موجودين فيه. إذا هذا انغرس من الطفولة. نفس الشيء إذا أولادنا اليوم يشتغلوا معانا في الأشياء، لو نحن كلنا ما زلنا نحافظ على بعض الأشياء نستغلها، يعني يكون عندنا أوقات معينة نمارس هذه الهوايات، زراعة، صيد، حاجة من الحاجات للتسلية نعملها. وليش ما نحط هذه الحرف، هذه الأشياء الموجودة، إنه ليش ما تكون شيء نعلمه؟ ليش ما تكون ورش؟ ليش ما تكون أشياء نزرعها؟ يعني أنا في فترة مثل اللي يصير في المهرجانات، مهرجان مسقط وغيره، كنت أريد أحول عندي من خلال المركز اللي عندي كأنها قرية عمانية مصغرة. قضية تأتي النساء تروي قصة، بس تعمل خبز الرخال مثلا، تجلس مع الأطفال، الخيمة، التفاصيل الصغيرة الصغيرة، بغيت الأطفال يعيشوا الأجواء هذه كلها. فإذا نحن، أنا في وجهة نظري، إذا نحن بغينا نبعدهم عن الآيبادز وعن الأشياء، أنا أحس أنه عدم وجودنا الفعلي في حياتهم هي المشكلة. انشغالاتنا، عدم وجود لغة حوار حقيقية
1: وما
0: موجودة.
1: في بديل يلهيهم عن الآيباد أصلاً.
0: ما في شيء بديل، لأنه نحن ما مستعدين نستثمر الوقت، صح؟ كلنا صحيح مشغولين. صحيح صحيح. حتى ذهابنا للمولات، ما في المولات إيش بنسوي؟ كوفي شوبس، سينما، تسوق، جلسات، في أشياء كذا. ما مستعدين نستثمر سياحة داخلية أو جلسات إلا في مواسم بسيطة، لكن لو اتخذناها كعادة وتعودنا. وبعدين الطفل يتعلم بطريقة محسوسة، بطريقة مرئية. الطفل يحتاج أنك تشغل حواسه عشان تعلمه. فأنا ضربت عن الانتماء مثال بسيط، شوف التربة والشجرة لما تكون مزروعة في مكان ما وتجي تغير تربتها، تحاول تنقلها من الأصايص الموجودة فيها إلى تربة أخرى، ما شرط أنها تقدر تعيش.
2: صحيح.
0: مرات ما تقدر تتأقلم ولا تقدر تتكيف، لو سقيتها، لو زرعتها، لو عملت اللي عملته فيها، ما تقدر، لأنك أنت نزعتها من مكان وحطيتها في مكان. لو نحن شرحنا هذا للطفل بهذه الطريقة المبسطة، معنى الانتماء، وعززناه وحببناه في الطفل، أتوقع أنه ممكن أنه نحن نستطيع.
1: صاحبة سمو، ما أجمل حديثك، ما شاء الله. وأنا أشعر أنك أنت تشعري بالانتماء لهذا المكان تحديداً، لمحافظة ظفار، والدليل أنك سنوياً عندك ورش ما شاء الله، وكل موضوع أعمق من الآخر. يعني هذا دليل على الواجب الاجتماعي كذلك اللي تمتلكيه، اللي فيه جزء كبير من الانتماء والحب لهذا الوطن. خبرينا عن الورش الماضية، ونبغي نرجع فيكي كذا بعد بالذاكرة للخريف وذكرياتك معه، والمرة الأولى اللي لما شفتي كل هذه السحب وهذا الضباب وهذه الخضرة، كم كان عمرك أياميها؟
0: نحن الله يسلمك من أيام الدراسة، من العهد السابق، طيب الله ثراهم والله يرحمهم السلطان قابوس والوالد ويغفر لهم جميعا، والأعمام ولهذا، كنا نجي ونجلس بالأشهر هنا مواسم في حي الشاطئ وفي كذا، لأنه الوالد كان مع جلالة السلطان قابوس في هذاك الوقت طيب الله ثراهم. فكنا نشوف هذه المناظر كلها، ونطلع الجبل ونجلس و ناكل من الخيرات، وتعودنا عندنا قصص، يعني كنا نلعب هنا ونركض هنا ونستانس على المكان. فكان هذا كأنه يعني والوالد الله يرحمه كان عنده كذا، يعني يحببنا في هذا الشيء، مش بس هذه المحافظة، بس هذه المحافظة لها خصوصيتها بموسمها، بس كنا نطلع رحلات حتى عصريات كذا في محافظات ومناطق مختلفة، ونفرش ونجلس ويبدأ يكلمنا ويبرينا الأشياء وكذا. هو معروف عنه الله يرحمه بشعبيته وبحبه للمحافظات والولايات، فهذا ترعرع من الصغر عنا يعني. وبعدين صار انقطاع فترة، كنت أجي فترات بس فترات متباعدة جدا، بس تقريبا من سنة رجع هذا الحراك والنشاط، والحمد لله يعني بدعوات مختلفة في قطاعات مختلفة، الحمد لله قدمت عدة ورش للصحة، للتربية، التعليم، ومجالات مختلفة ما شاء الله، كلها في الصحة النفسية طبعا، في التربية، في مجالات أخرى، ولكن سويتها كذا مواسم. كل ما أجي أقول لهم أغطي كذا، أجلس فترة كذا شوية وأغطي كم ورشة أو كم مقابلة أو كم هذا. واللي عجبني يعني دائما أقول لهم كل عمان غالية بكل محافظاتها بكل ولاياتها، بس ظفار كذا في القلب، ظفار لها محبة ومعزة من محبة وترحيب الناس صراحة. وأنا وجدت نفسي هنا لأنه الناس تحب تسمع، أنا وجدت أنه صراحة في وعي كبير وترحيب بمفهوم أنه نشتغل على نفسنا.
1: مو موضوع أن الناس تحب تسمع، تسمع من؟ لأنه أنت تمتلكي مهارة في توصيل المعلومة، ومش فقط توصيل المعلومة، في أنك أنت تخلينا نقتنع حتى الكلام اللي نسمعه نطبقه. يعني أنا الحين واجد سعيدة بالأفكار اللي عطيتينا إياها فيما يتعلق بالنشأ الجديد. إن شاء الله إذا صار عندي أحفاد أنا بتعامل معهم بهذه الطريقة، لأن خالد تتفق معي أسلوب
2: طبعاً
1: السرد
2: طبعاً
1: لأنه تمتلكي أسلوب السرد. يعني إحنا شوفي كم ضاف، يعني موضع أنا أتكلم استثمرنا وقت البرنامج بالحديث إليك ولشخصك الكريم صاحبة سمو، وأيضا لأفكارك اللي ما شاء الله يعني عندك أبعاد جدا جميلة وعميقة فيما يتعلق بالصحة النفسية وتأثيرها، وخاصة الانتماء. احنا في أشد الحاجة إلى الانتماء.
0: نعم صحيح.
1: فالمهم ان احنا نستمع لمن ما شاء الله عليك. الله يزيدك من علمه يا رب.
0: جزاكم الله خير. آمين يا رب ولكم بالمثل.
2: بنكمل هذا حادث الاستمتاع ان شاء الله مع معذرة يعني صاحبة سمو بعد ما نروح لهذا الفاصل، وبعدها بنكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كلياً. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
3: برنامج الشباب والخريف. رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
4: تعال تأمل المنظر، رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كيران.
3: الشباب والخريف يومياً من 2 وحتى 4 عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

0: مكملين مشوارنا معكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا تستمتعوا بالأماكن الجميلة في محافظة ظفار أو أيضا موجودين في كل المحافظات في سلطنة عمان. نكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف حتى تمام الرابعة عصرا. أهلا بالجميع.
1: كذلك من جديد باسمكم مستمعينا نرحب بصاحبة السمو السيدة تغريد بن تركي بن محمود آل سعيد، وهي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مركز تعلم لتلهم ومؤسسة حضانة كتابي جليسي والإخصائية النفسية التربوية والمختصة في التعليم الاجتماعي والانفعالي، والحديث معها جميل وشائق، وهي وهذه الحلقة الأولى لنا في الفريق الثاني. اليوم نرحب فيك من جديد، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك.
1: يا مرحبا. كنا نتكلم عن الانتماء وأهمية الانتماء، تأثيره على الصحة النفسية، الصحة الجسدية، الصحة الذهنية، أهمية الانتماء في التواصل كذلك مع الآخرين. تحدثنا عن ذكرياتك أيضا مع المحافظة والورش التي قمت ب يعني إعدادها وتقديمها في هذه المحافظة. خلينا نتكلم شوية، دام أن احنا برنامجنا كذلك في جزء كبير من السياحي في المحافظة، وين تحبي تتمشي أكثر شيء صاحبة السمو؟ وين الأماكن اللي تشدك؟ إلى أي مدى شفتي التطور كذلك المشهود في محافظة ظفار والفعاليات بشكل عام؟
2: أولا أنا أجي ظفار يعني وصلالة كثير عشان الشغل أمانة، أحس نفسي في دوام لما أكون موجودة، فطلعاتي ما كثير يعني من ناحية أني أتمشى، بس أسترق بعض الأوقات أمانة. ويمكن شهادتي مجروحة في هذا الشيء لأنه صاحب السمو المحافظ أخوي، يعني ما أريد أمدح في الشيء
1: الحقيقة.
2: ولكن حق يعني نعطي كل ذي حق حقه.
0: صحيح.
2: هو وجميع الفريق اللي يشتغل معاه، يعني دكتور الغساني أيضا وكل الفريق يوجه لهم تحية، يعني أنه ما شاء الله تبارك الله، وأهل المحافظة يشهدوا بذلك، بس نحن نراها بعين اللي يأتي من الخارج أيضا.
1: صحيح.
2: إنه كل موسم وموسم، أو كل حتى ما بقول من خريف لخريف، بين كل كذا شهر وشهر نرجع نشوف ما شاء الله في تطورات، ما شاء الله في تغيير في البنى التحتية، في الشوارع، في أشياء كثيرة، المرافق. طبعا الله حب هذه المحافظة بهذه الأجواء الاستثنائية، حتى أقولهم الخريف عندكم عكس مفهومنا للخريف.
1: صحيح.
2: اللي درسناه من أيام المدرسة. الخريف بالنسبة لنا يبدأ في سبتمبر وطالع.
0: صحيح.
2: الخريف عادة أصفر على برتقالي وأوراق تتساقط وأشياء
0: فعلا.
2: كذا أنتم الخريف عندكم مفهومه آخر تماما، الدنيا تخضر، الضباب، الأشياء أخرى، ولكن كان زمان يقولوا مع هذا الجو يا ريت لو ظفار فيها مرافق، فيها أماكن للسياحة، فيها أشياء أكثر. اليوم ما شاء الله صار على أرض الواقع، وسرعة التغييرات تبارك الرحمن، سرعة أنه كل موسم موسم في أشياء جميلة. أنا بالنسبة لي أيضا كأخصائية أقول لهم لما أطلع برا الخضار هذا تبارك الرحمن المريح للعين،
1: يهدي الأعصاب.
2: بالضبط، يهدي الأعصاب، يعني وحده ثيرابي، وحده علاج.
0: صحيح.
2: فهذا الشيء مثلا نحن ما نجده يعني، فسبحان الخالق يعني. وبعدين ترى الطبيعة وتواجدنا في الطبيعة له فوائد عدة، هو
1: خاصة التأريض لما تجلس.
2: نعم.
1: على الأرض هذا
2: بالضبط.
1: بحد ذاته،
2: فنحن لما نمشي على البحر على الساحل الله يعزكم مثلا من غير الأحذية،
0: الشحنات السالبة تطلع،
2: تسحب طاقات. أنا دائما أمس كنت أقول للطالبات أقولهم شوية طلعوا برا، بدل التليفونات والمذاكرة والجلسة على هذا، لازم نشوف في الأفق على الطبيعة، لأنه نحن لما نجلس على الأجهزة أو نتابع شيء دائما على مستوى معين في النظر.
1: صحيح.
2: نحتاج أن نشوف في الأفق، نشوف الطبيعة، نشوف على البحر، نحتاج أنه نهدأ، نسحب طاقات. فدائما واحد بيريح يروح البحر، يروح الجبال، يروح الرمول. فهذه ما شاء الله أنه بلد عمان أصلا قلت لهم الاستثناءات اللي فيها غير النعم اللي الله حباها، السياحة مفتوحة فيها تقريبا معظم السنة، وهذا سمعته من الناس المختصين في السياحة. يعني فيها جبال، فيها سهول، فيها بحار، فيها شواطئ، فيها ما شاء الله تبارك الله،
1: والبادية جميلة،
2: البادية، نعم، العزب، أشياء كثيرة، وأنواعها المناخية متنوعة، تطلع الجبال في عز الصيف تحصل أجواء ماطرة،
0: باردة،
2: تحصل درجات منخفضة، تحصل كل أنواع الأجواء ما شاء الله تعالى. هنا في صلالة إيتين، واحدة من الأماكن كنت أتكلم الحين وأنا جاية إنه ما شاء الله لها طبيعتها يعني ولها خصوصيتها. أنا أحب مرباط جدا، أحب ساحل وشاطئ مرباط، بحر مرباط وساحله وغريب يعني مريح نفسيا يعني حتى لو تتمشى في السيارة. فهذه من الأماكن اللي أيضا أحبها جدا. الجبال أنا ذكرني صراحة، نحن كثير كنا نروح مع الوالد سويسرا الله يرحمه ويغفر له ويغفر لأمواتنا وأمواتكم. آمين. يعني كان جدا يحب سويسرا، فما نجلس كثير في العواصم جنيفا أو زيورخ، نطلع الجبال. فلما أطلع هنا الجبال أقولهم هذه مثل
0: أحلى
2: سويسرا بس أحلى
3: طبعا. سويسرا ما عندهم ضباب،
2: ما عندهم يابها الطريقة، بس ذكرني كثير بالهذا. فكنا نعمل رياضة المشي، نتحدى بعض، نمشي هايكينج وننزل بعدين من الجبال. فالشيء اللي اليوم سمعته في واحدة من الجهات اللي كنت زايرتنها واللي كنت أقول بس ناقصنا إنه يعملوا لنا مثل هذه الفندر ماشينز، المكاين اللي يحطوا المنتجات، يعني إيش تنتج الجبال، إيش عندنا من أنواع خيرات، من فواكه، من أشياء. وما بس هنا، ممكن يطبقوها في الجبل الأخضر. صحيح. في الكذا. صحيح. بحيث أنه السائح أو الزائر يقدر يشتري الأشياء مباشرة بأنه يحط بس يعني
0: عملة
2: حاجة وياخذ المنتجات الطازجة. ممكن يعملوا كما عملوا موسم الورد في جبل الأخضر، يخلوا الناس يروحوا بنفسهم مع الأطفال وكذا يقطفوا وياخذوا الأشياء.
0: تجربة.
2: هذه مثلا بتكون إضافات جدا جميلة. صحيح. ما شاء الله تبارك الله، كل شيء فيها جميل، اللي يجيها مرة يحب يرجع لها. طبعا في الجزء الشرقي له جماليته والجزء الغربي في له خصوصيته. أنا حتى المسميات تأسرني على فكرة، مسمياتهم في بعضها فيها موسيقى، أقول من وين جبتوا هالأسماء؟ يعني في مناطق كلها تنتهي بالتاء.
0: صحيح.
2: كلها
0: رخيوت، ضلكوت،
2: ريسوت، ضلكوت، أفتلقوت، هذه أشياء عجيبة يعني كذا. فقلت لهم كل شيء عندكم في قصة، في كذا قضايا معينة. فلما نجلس ونشوف، يعني أنا اللي يعجبني لما أسمع القصص وراء الأشياء هي وحدها هذه.
3: تكرري الأماكن اللي تزوريها كل سنة ولا تحبي تكتشفي أماكن جديدة؟
2: في أماكن أنا من طبيعتي لما أروح أماكن معينة وأحبها أروح بروح لها
3: تبيها.
2: أكثر من مرة، فأروح للأماكن اللي متعودة عليها. بس أحب أكتشف أيضا أماكن، بس أقولهم مرة يريد لي أجي فقط سياحة
3: من غير التزامات ورش
2: استرخاء وكذا.
0: هذا اللي كنت أريد أسأل عنه، يعني متى الموعد اللي بيكون ما فقط للورش اللي تقدمينها وتحضرينها لي يعني للناس، وإنما للوقت الخاص بالعائلة؟
2: إن شاء الله.
0: لربما حد من العائلة الآن يسمع وخلاص.
2: الأولاد دائما يسألوني أيضا أنه يعني متى بتجيبينا مرة وما تشتغلي وبس نستكشف الأماكن، لأن هم صراحة ما زاروا يعني إلى الآن ما جيوا. فأنا مقصرة معاهم.
3: كم عمارهم تقريبا؟
2: أنا عندي 4 الحمد لله الله يحفظهم. يعني بنتين وولدين. يعني
0: ما زاروا المحافظة من قبل ولا هذه السنة قصدك؟
2: لا ما زاروا المحافظة
3: أبدا.
2: من قبل. ما زاروا المحافظة.
0: لا ضروري زيارة قريب
2: إن شاء الله.
0: يعني أنا أريد أسأل بعد عن شغلة مهمة جدا، خلنا شوي نربط يعني بين الجدول السياحي وبين أيضا موضوع الورشة.
2: نعم.
0: يعني هنا معنا في محافظة فار بعد يعني سلسلة التطويرات اللي صارت، ونوجه شكر مرة ثانية لمكتب المحافظ وكذلك أيضا بلدية ظفار، شبابنا محتاجين أن يحافظوا على هذه خلنا نقول إذا صح التعبير رموزنا الأساسية اللي موجودة معنا، أماكننا الجميلة، طابعنا الخاص. إيش الرسالة اللي توجهينها صاحبة السمو للشباب علشان اللي موجود الحين يطور ويحافظ عليه في نفس الوقت؟
2: سؤال جميل صراحة. وسبحان الله قبل 4-5 أيام كنت أو في الويكند أظن الماضي كنت أتمشى شوية، طلعت أشوف بعض المناطق وجالس أتفرج وأقول جيتها قبل كذا شهر قبل الخريف، والفترة اللي صار بسبب الظروف المحيطة في المنطقة وكذا اختفى الموسم الأوروبي، ناس بطلت تيجي، كان في هدوء.
0: صحيح.
2: غريب جدا. هذا الحراك اللي موجود بسبب الحمد لله اللهم لك الحمد ولك الشكر موسم الخريف، وأن الدنيا هدأت والناس شوية رجعت تيجي. طبعا أكثر السياحة داخلية من المناطق المختلفة، بس بدت تبين الحين الخليجيين. صحيح. وصلوا وناس ثانيين جميل، بس قاس أقول إن شاء الله الناس يعني تحافظ على الأماكن، فأيضا يعني نحافظ على البيئة وما نأذيها، وإنه نفهم إنه هذا خلق إسلامي.
0: صحيح.
2: إنك أنت لما تترك المكان تتركه نظيف لغيرك، مش بس قاعد تحافظ عليه للبلد، بس قاعدين نحافظ عليه أيضا لأنه في غيرنا.
0: صحيح.
2: فهذا الأدب اللي علمنا إياه الإسلام، إنه استخدم الأشياء استمتع فيها بس لا تأذي الطبيعة، لا تأذي الأشياء، لا تترك مخلفات وراك. أيضا لازم نتعلم إنه كيف نستمتع بالأشياء من غير ما نعمل. الناس ما يدركوا إنه أنواع التلوث مختلفة، تلوث بالصوت، تلوث بالبيئة. كنا نضحك بصر
3: كذلك.
2: كنا نضحك ونحن طالعين، السائق يحكي لي شيء ظريف في المنطقة اللي فيها هنا في إيتين، يعني في المطاعم والهذا، وشفنا البقر البقر يتمشوا. فأنا دائما، وأمس وإحنا طالعين رايحة أحضر المهذا، كانوا وقت اللي كل يوم نتكلم عن الجمال، يعرفوا العزب ينزلوا تحت في هذه الفترة عشان يقدروا يعيشوا حسب ما سمعت فوق في الجبال. فكل يوم أشوفهم وقت العصر يرجعوا لعزبهم. سبحان الخالق كيف
3: يهتدوا للمكان،
2: كيف يعرفوا أماكنهم وكيف يعرفوا يروحوا. فالبقر اللي موجودين هنا شكلهم هم يريدوا يأكلوا بعد ويتمشوا، فالناس لما يفرشوا ويجلسوا شكلهم يروحوا ويأكلوا من أكل الناس، فالناس مزعوجين منهم. فما أعرف نحن نتعدى على الطبيعة ولا الطبيعة، والحين
3: نقتسمها خلاص،
2: صار زحمة بيننا بيننا وبين الكائنات الموجودة الأخرى والأشياء هذه كلها. فالنصيحة هي خلينا نستمتع، بس أيضا نقدر نعمة وجود هذا الوطن.
0: صحيح.
2: وكما نقول، أنا دائما عندي كذا عبارة أتذكرها وأقولها، جزء من دعاء هي، وعبارة: اللهم نحمدك على نعم اعتدنا على وجودها فنسينا شكرها. يمكن الأشياء اللي توصل جاهزة.
0: صحيح.
2: وتوصل بهالطريقة لا نقدر القيمة اللي وراها،
0: في علشان
2: جهود مجهولة، في ناس تشتغل على هذه الأشياء وفي ناس تتعب عليها. من ضمن الأشياء اللي فهمتها واللي لاحظناها، لما يطلعوا بالسيارات على الجبال في الأماكن اللي فيها الزراعة، هم يقتلوا المكان أو
0: المسطحات الخضراء.
2: المسطحات الخضراء خلاص ما تنمو هناك.
0: صحيح.
2: فياريت نتبع القوانين ونطلع في الأماكن المسموح لها توصل السيارات، وما نخرب هذه المسطحات الخضراء اللي موجودة واللي غيرها، عشان تبقى الدنيا جميلة. صحيح. ونستمتع فيها كلنا يا رب.
3: احنا جدا سعدنا معك، سعدنا بالورشة هذه اللي أعطيتيني إياها على الهواء. حديثك جميل ومسترسلة ما شاء الله، تعودتي انت اتصور على اللقاءات صاحبة السمو، ف يعني حتى موضوع الرهبة والرفكة هذه ما موجودة في قاموسك ابدا، لان حضورك جميل، حضورك طاغي وحضورك يفرض نفسه. دائما الانسان متمكن من ادواته، ايضا يستطيع ان يقول وأينما كان، ويحط أكيد محط، يكون دائما هو محط اهتمام. وكل أتصور المستمعين كانوا أذان صاغية لك. شكرا أنك شاركتينا جزء من ذكرياتك أيضا مع أولادك، مع أخواتك، مع الوالد الله يرحمه. فإحنا جدا ممتنين لحضورك معنا في الاستوديو.
2: شكرا
0: لك صاحبة السمو على حضورك معنا، وشكرا مرة ثانية على تلبية الدعوة أن تكوني ضيفة عزيزة معنا في هذه الحلقة. شكرا لصاحبة السمو السيدة تغريد بن تركي بن محمود السعيد، الرئيس التنفيذي ومؤسس مركز تعلم لتلهم، ومؤسس حضانة كتابي جليسي، والأخصائية النفسية التربوية والمتخصصة في التعليم الاجتماعي والانفعالي. شكرا لكم صاحبة السمو، بارك الله فيكم.
2: شكرا وبارك الله فيكم.
3: شكرا لك.

0: برنامج الشباب والخريف.
1: يا حي من جاب غفار عالي
2: خريف غفار شي ثاني.
0: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
0: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

مسي عليكم بالخير من جديد مستمعينا. يعني احنا نغبط نفسنا ولا انتم تغبطونا؟ انا ابغي حد كذا يعني يقول اوه مسعيد في صلالة على هالاجواء الجميلة والخضار اللي ممتد على مد البصر والناس قاعدة ومستمتعة ومستانسة. ها خالد نبغى حد

0: أو حتى من رقم الواتساب على 724-442-0009. رسائلكم، مشاركاتكم، كذا تفاعلكم معنا.
1: واللي قريب يقرب، اللي يبغى يمر علينا حياه الله، احنا في الاستديو.
0: أعتقد في ضيوف هنا موجودين، بعدين بنروح لهم
1: بإذن الله. أيوة أيوة، يشوف ما شاء الله امتلى المكان حوالينا في الخارج.
0: المكان بيمتلي لما تصير الأجواء مكشوفة.
1: يعني الحين أنت تشوف ضباب؟
0: لا، بعد أكثر إن شاء الله على الوقت القادم.
1: يعني الحين شيء ضباب ولا
0: لا؟ لا ما في ضباب، بس المكان مكشوف. أنا أقصد لما تصير المكان أكثر انكشافا بيصير الوضع أكثر من كذا. احنا نكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف يوميا من الثانية ظهرا بتوقيت مسقط حتى تمام الرابع عصرا عبر أثير إذاعة الشباب، الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان. ومكملين أيضا أم سعيد مشوارنا في هذه الحلقة
1: مع ضيفنا. يعني ضيفنا اليوم من الأسماء الإعلامية اللي ارتبطت بموسم خريف ظفار منذ تسعينيات القرن الماضي، صح؟ أيوة، يهز لا رأي، يهز لي راسة،
0: ما كبرنا
1: عاش بداياته ونقل تفاصيله للمستمعين والمشاهدين طبعا من خلال الإعداد، اتجه إلى الاستثمار وأصبح رجل أعمال جامع بين الخبرة الإعلامية والرؤية الاقتصادية في هذا المجال. يسعدني جدا أني أنا أرحب بالإعلامي وأخونا العزيز زكريا الغساني. زكريا، أهلا وسهلا.
2: أسعد الله وقاتكم ومسعيد بعد فترة طويلة من اللقاء في مجال الإعلام وفي مجال أيضا التلفزيون، وفي أيضا حاليا طبعا نلتقي ما بين أخوة بفترة
1: صدفة صدفة نلتقي
2: إن شاء الله، والله يديم هذا التواصل. حياكم الله أخي العزيز، ونتشرف اليوم في اللقاء معكم.
1: طمني عليك، كيف حالك؟ كيف أخبارك؟
2: الأمور طيبة.
1: كيف عالم المال والأعمال؟ شوف قلت لك المال أول والأعمال.
2: المال والأعمال هو طبعا مصاحب للظروف المحيطة، إن كانت جيدة فهي جيدة، وإن كانت يعني تشوبها بعض الأمور للظروف العامة في المنطقة، لكن الأمور طيبة في عمان، مبشرة بالخير. وطبعا الحكومة تسعى إلى أنه الحفاظ على التوازن الاقتصادي بكافة قطاعاته والخروج به من الأزمات المحيطة.
1: الله يا الدنيا، الله يا الدنيا، تغير الكلام 180 درجة. أيام
2: أيام الإعلام،
1: برنامج المسابقات، أرقام ومعلومات. والله
2: أم سعيد
1: يعني الحين شفتوا، لا الحين حسستني
2: خلال فترة إعلامية
1: زكريا، الحين حسستني كأنك أنت في برنامج رؤية اقتصادية، منتدى اقتصادي.
2: أنا جاوبت على سؤالك،
1: ماله أعمار.
2: كل سؤال له جواب، ولكن هذا لا يعفي أنه طبعا نحن ولدنا في الإعلام والقطاع الإعلامي والأسرة الإعلامية اللي أنتم منها، وعملنا
1: بداياتك
2: نعم في الفترة اللي كان فيها عدد الإعلاميين قليل، ليس مثل اليوم طبعا بهذا الحجم، وكان الجميع يعني يؤدي بإخلاص ووطنية والكل مثل اليوم، لكن كنا نغطي، الواحد يغطي عن عدد كبير من الإعلاميين، ويشتغل ليل ونهار بحب دون كلل وملل، ويحب التميز. اليوم طبعا الظروف المحيطة وأيضا الأجواء وسائل التواصل، وأصبح المنافسين اليوم، أصبح التلفزيون زمان مقنن، الشاشة مقننة، الإذاعة مقننة،
1: صحيح.
2: اليوم أصبح كل صاحب تليفون ذكي أصبح مذيع وأصبح إعلامي وأصبح ناقل للصورة، فاختلفت الأوضاع ما بين الأمس واليوم. الذكاء الاصطناعي لعب أيضا دور حاليا، له سلبياته وله إيجابياته، ولكن الكل يوجه أنه الاتجاه نحو الإيجابية بشكل أفضل. أكيد أنه الإعلام له دور، اليوم أصبح كل شيء مرتبط بالإعلام، كل شيء مرتبط بالترويج، أصبح المسؤول مسوق ومروج، أصبح الموظف أيضا في يعني إعلامي يسوق لأفكاره وسلعته وبضاعته، كل في مجاله يعني.
0: نعم، هذه التغييرات أستاذ زكريا بعد ما طالت كل المجالات، أكيد صار في نوع من التطور حتى على مستوى، خلنا نخصص الحديث عن

0: التغطيات الإعلامية، بما أن إحنا الآن في موسم خريف ظفار، فبين أول تغطية إعلامية للموسم بنرجعك بالذكريات، اليوم حديثنا كله عن الذكريات، فمتى كانت أول تغطية إعلامية لك لموسم الخريف، وإيش اللي يميزها في تلك الفترة عن الموسم أو عن المواسم اللي بعدها؟
1: نحن كنا كتغطية على الخريف بصفة عامة، كان
0: هرب عن أي سنة
1: بالضبط؟ بالنسبة لي أنا من 95
0: 95
1: 95 بالذات كان خريف ظفار فعاليات أمور، بحكم أنه كنا موظفين في الإعلام.
2: كان البث من وين زكريا 95؟
1: في 95 كان البث من
2: الاستوديو،
1: من الاستوديو البث كان من الاستوديو، ولكن في تقارير
2: مراسلين
1: كانت الأمور في هذه الفترة مهرجان صلالة، وكان عملنا بعدين مشت الأمور 96. طبعا هي مرتبطة، نحن مش الخريف وبس، نحن حتى على مستوى مسقط بدأنا بفعاليات اللي هي المهرجان المعوقين.
2: هو على فكرة كان يشتغل مهرجان مسقط
0: مهرجان
2: ومهرجان خريف صلالة،
0: خريف صلالة سابقا.
1: بدأنا بعدها بعد 96 مهرجان الأيتام أيضا كان له حضور من خارج السلطنة ومن داخل. قلت بلدي الظفار في حينها عندهم مخيم أصدقاء البلدية اللي هو مكان أتين سكوير الحين، كان مصغر، عاملين فيه برنامج للتوعية عن الزجاجات الفارغة والأمور هذا، وبدت فيه بعض الأعمال اللي هي الفرق الشعبية ومسابقات يعني للتوعية. جينا نحن في 97 عجبتنا الفكرة، قلنا المكان، قلنا ليش ما نعمل مهرجان يعني على مستوى ويكون فيه يعني يشمل حفلة. كان وزارة السياحة في حينها من بدايات تسمي مهرجان الخريف، كان تعمل حفلات لأربعة أيام أو خمسة أيام، وكان بالتنسيق ما بين مكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار في حينها والبلدية، وكانوا داعمين لهم بمبالغ، وكان يعني أربع خمسة أيام ما يزيد، هذا يسموه مهرجان الخريف. في 97 نحن استعدينا، قلنا بنعمل مهرجان. كم كان المهرجان؟ أربعة أيام الخريف. قلنا لا، حاولنا، جلسنا مع البلدية في حينها وقلنا لهم نحن نريد نعمل مهرجان، قالوا نحن عندنا مال مخيم أصدقاء البلدية. قلنا المكان بيتغير، المكان فأصبح في المكان القديم اللي هو مركز البلدية الترفيهي. فبدأنا، كان بداية يعني بسيطة، كنا نحن عندنا شركة اسمها الشرق الأوسط للسياحة، وبدأنا نحن نتكفل بتكلفة المهرجان بدون دراسة، بدون يعني جدوى اقتصادية. قلنا هذاك 40 نعمل 40 يوم، واشتغلنا في ميراثون، في كل شيء، في
2: والقرية التراثية صحيح.
1: في البلدية كان عندهم هم عملوا بعض التهد، فكان التظاهرة من أهل المحافظة، فأحد الله يعني الله يرحم من مات والله يطول بعمر من بقى، تبرعوا اللي عمل الشوارع، شركات مثل شركة النصر، بعض الشركات الأخرى تبرعوا اللي بمواد البناء، والبلديات يعني تكفلت ببعض المواقع، وتعمل مسرح بسيط مبسط، وتعاقدنا مع فنان أساس أنه يكون الدخول بتذاكر. واتصلت أنا بالله يرحمه اللي هو حسين العويش اللي هو كان صاحب شركة دندون في الكويت،
2: صح،
1: قلت له يا أخي نبغى الفنانين لكن ما عندنا ميزانية يعني في حدود المعقول، وقلت أنا بعلاقاتي ببعض الاتصالات بعض الجماعة الأصدقاء الفنانين، وأيضا هو قرأ الاتصال المقصر وقا وزارنا وتكلمنا وشفنا
2: أيام خالد بن حسين،
1: أي نعم،
2: يوسف العماني، صح.
1: فمن الطريف أنه نحن عملنا حساب أنه عملنا من شبك، ما كان مهيئ المكان، يتعمل الشبك صور على المسرح، وكان الافتتاح الساعة 4 تحت رعاية معالي السيد محافظ ظفار، بحضور بعض أصحاب المعالي. الناس اللي جلست تعرف أنه في تيكت، خلص الاحتفال الافتتاح الرسمي الساعة 4 ما عاد قاموا
2: محطة لا
1: الناس اللي ماخذين التيكت نحن بعنا، وأول تيكت الدرجة الأولى كان 5 ريال والبقية من ريال. فالمهم الناس ما في، أصبح الناس كيف يتعلقوا وأصبح ضغط ومسكرين ناس ما طلعت. فأعلننا أنه خلاص جبنا من سيارات الشرطة تعاونوا، قصينا الشبك، خليناها مفتوحة لأنه سلامة الناس ما أصبحت مسألة مادية. صحيح.
2: من الفنانين تتذكر أياميها؟
1: الفنانين أيبا أقول لك إياه. فانفتحت المسألة لأنه الناس كان معلقي خفنا، تعرفي صلالة و... وأصبح المسألة ما مرتبطة ماديا بقدر ما هي الحفاظ على
2: أرواح الناس،
1: على العادات والتقاليد، وأيضا لأنه رجال ونساء وأمور. فسبحان الله يعني أصبحت مفتوحة، قلنا أي واحد عنده تكت يجي يستلم مبالغه. كان خالد بن حسين، محمد البلوشي، فطومة،
0: يوسف العماني،
1: يا ربي مجموعة. أيوة نحن عملنا كان كذا حفلة، هالحفلة الأولى كانت في فأصبحت المسألة سبحان الله مسرح المروق هذا اللي أنشأ عشان هذا ذكر التاريخ لكم. يعني مولانا رحمه الله طيب الله ثراه قرات سلطان قابوس كان حد من الحاشية موجود، نقلوا الصورة إلى مولانا والمسرح والحضور والهذا وكيف قصوا وكيف سووا، يعني قلوا الصورة، فأمر بإنشاء مسرح المروق.
2: ما شاء الله.
1: ما دام صلاة السهل فوجهوا للسياحة والبلدية وبدأ إنشاء مسرح المروق.
0: هذه قصة إنشاء مسرح المروق.
1: أيوة. فمن ضمنها إيش اللي صار، نحن عشان نقول من ضمن الذكريات، نحن ما عندنا الميزانية لأنه ما في دراسة كانت موجودة، والبلدية لها حدودة ما كان، يعني نحن تكفلنا بالموضوع عشان نهرب من المصاريف. عملنا مسابقة الفنون الشعبية، فرق الفنون الشعبية، وشكلنا لها لجنة، الفائز له مبلغ في النهاية، فقتنا عدد فرق كبير.
2: يلا فعالية بالمجان يا
1: طب. لا لا، وعطيناهم نحن ما شاء الله ما قصرنا فيهم، عطيناهم الجدول، ربطنا بالجدول يعني. ايضا عملنا مسابقه لفرق الباند من مسقط، تحمل تكاليف السكن والاقامه، وبالنهايه برضو لهم فرقه عشان نشتغل، عندنا 40 يوم. عملنا مسابقه للشعر، والله يرحمه سعاده عبد الله صخر العامري، خلينا رئيس اللجنه ومع مدير الثقافه، عملنا يعني شغل. كنت ادعي الوزراء، المجموعه، الافتتاحات، المسؤولين، الامور، واصبحت المساله اخذت مسار اخر. عملنا ماراثون، جبنا بعض الشخصيات، كان الهاجري من راليات الجماعة يحضرون ضيوف شرف ويمشوا ويحضروا، يعني كان أيامها فسار حراك غير عادي. نحن ما كان عندنا دعم، كنا نجيب بعض الفنانين من اليمن، يروح الشباب 5-6 ساعات لحد ما يوصلوا المزيونة عشان يقابلوهم ويجيبوهم. فاتصل بي الله يذكره بالخير معالي السيد مسلم بن علي البوسعيد، قال يا زكريا انتم عاملين ربشه وقو وتظاهره جيده، يعني كيف الوضع عندك؟ ايش الوضع؟ بدا الاهتمام. قلت له معاليك والله 1-2-3. قال ايش اللي ناقصك؟ نحن داعمين، نحن بغينا مثل هذا الحراك في البلد، وانه الناس لما يقول سياح يحصلوا مجال في مجال في في في يعني. قلت له والله معاليك نحن عندنا طبعا ما قصرتوا، عندنا ضيوف ونحتاج سيارة. قال في سيارتين مرسيدس الحين تبع مكتب المحافظ، هذا أرسل لك إياهم، كنوا تحت أمركم لضيوفكم، وإذا احتجتوا بنجيب لكم حتى من الديوان للضيوف، ضيوف عمان يعني. أيضا أنه قلت له أنا والله عندنا بعض الفنانين من اليمن والشباب يروحوا 4-5 ساعات ولدوا. قال بنكلم رئيس القاعدة، كنا الطائر المروحية هناك الجماعة بيروح إذا في مجال. قال بنكلم كلم قاعدة غاسار الطائرة مروحية، وقت يقول حد نسق معهم يجيبوا الجماعة من الحدود ويوصلوهم ويرجعوهم بحكم الدورات، يعني دعم كان مباشر من معالي السيد المحافظ.
2: ما شاء الله
1: مشت الفعاليات ونجحت الفعاليات، نحن خسرنا.
0: أنا كنت أريد أسأل يعني الفلوس.
1: نحن خسرنا لكن بنينا شيء،
2: أسستوا
1: أول مهرجان في منطقة الخليج العربي.
2: صح.
1: هذا واحد، هو مهرجان صلالة. السياحة كانت مسمية مهرجان الخريف حفلات، وعملوا حفلاتهم. السنة اللي بعدها معالي السيد مسلم قال لا لازم نوحد الجهود، يعني ممكن ندفع أنا وهني، لازم نوحد الجهود. فسارت لجنة أنه كيف توضعون التوحيد الجهود. فكان سعادة محسن جزاه الله خير، كان هو يعني وكيل السياحة في حينها، ومعانا الدكتور محمد الحبسي والله يرحمه السيد سلطان بن حمد، كان رئيس مؤسسة عمان للصحافة والنشر.
2: صحيح.
1: وسان نحن نجي ومعانا ونجتمع مع سعادة عبد الله عقيل، كان في حينها
2: رئيس
1: يعني
2: البلدية،
1: رئيس البلدية، والمهندس عبد الخوار مجموعة يعني مهم، على أساس إن نخرج بخلاصة نجي من مسقط سواء ونجتمع ونرجع. فكان هني السياحة كانت تريد في حينها تسميه مهرجان الخريف، وأنا كنت مسمي مهرجان صلالة 97. فقلنا لهم صلالة هي الاسم والخريف هذا موسم، فخلونا نسميه مهرجان صلالة. قالوا من هني من هني وصلنا إلى تسوية، دمجنا الاسمين مهرجان خريف صلالة، هذا تاريخ.
2: صحيح.
1: فدمجنا اسم صلالة مع الخريف. فبعدها بسنتين أو ثلاث الله يرحمه طيب الله ثراه مولانا جلال السلطان قابوس الله يرحمه سماه مهرجان صلالة السياحي. هنا انعكست، صارت البلدية تدفع لنا ونحن ننفذ.
2: في موازنة صار الموضوع،
1: صار في موازنة، اختلف، صار في دعم، صار في رعاة، توحدت الجهود، جال بالشكل الأكبر، لحد ما أيضا شركات، شو معنى هذا الشركة رغم أنه نحن مؤسسين. في 98 أسسنا مع بلدية مسقط مهرجان مسقط،
2: صح،
1: كان المهرجان الثاني في الخليج. واشتغلنا، وكان يعني معظم الفعاليات نحن نديرها بحكم أنه البلدية تابعة للديوان، وكان دعم مباشر من المهندس عبد الله عباس الله يذكره بالخير، وشباب اللي الحين يعني صار في شغل حراك،
2: وعلاقاتك
1: كبير.
2: بعدين زكريا يعني تفتح ابواب كبيره. صحيح.
1: بال بال بال
2: يعني بالشغل. ما في فنان يسال انه يحضر ويقول له لا ما ينرد، ما شاء الله.
1: الحمد لله صار الثقه، يعني حتى الشركات اللي دخلت على القطاع لما يحبوا يتعاقدوا ويفوزوا مثلا بالحفلات، لما يقول تعرف كل واحد مدير عمل طلب مقدم، لما تعرف الشباب يعني لسه جداد، فلما كنا الحمد لله الثقة وصلت انه نوقع على العقد مالهم من فوق انه ضامن، خلاص انتهى الامر.
2: أيوة.
1: يعني وصلت الى هذا المرحلة.
2: ما شاء الله.
1: المهرجان دبي كان عام 2000 2001، جاء بعدنا برضو شاركنا في، نحن في مهرجان دبي، مهرجان عوافي، مهرجان عجمان، مهرجان، فسارت المنطقة. مهرجان صلالة اصبح لخارطة المهرجانات العربية، ولكن ما زال يحتاج إلى الدعم وزيادة الموازنة، وأيضا إعادة ترتيب الأوراق بصراحة، يعني لأنه اليوم أنت تتكلم عن مهرجان في موسم استثنائي، ومهرجان يعتبر المهرجان الأول في منطقة الخليج. بعد زمان كانت المهرجانات في المنطقة مرتبطة بموسم
0: سياحي معين،
1: كان الوحيد هو إكسبو الشارقة. إكسبو الشارقة كمعرض وجنبه بعض الفعاليات البسيطة، كان هو الأول في الخليج من زمان، هذا بحكم الوضع في الإمارات والسوق يعني، ولكن كمهرجان يعتبر مهرجان صلالة هو الأول في منطقة الخليج، يحتاج إلى إعادة ترتيب أوراقه، يحتاج إلى موازنة، يحتاج إلى أنه تعمل قرى عالمية على مستوى عالي في ترتيب الموازنات، أيضا يتم الاستعداد بشكل يعني موسع والجان بشكل موسع. الجماعة ما قصروا، بيجتهدوا، ولكن يحتاج أيضا إلى رفع الكفاءة إلى يعني درجة أعلى بكثير يعني.
2: بس اللي شاهدناه يعني من تطور مشهود بأمانة، يعني أنا من أوائل المذيعات أيضا اللي اشتغلت من مسقط وغطينا مهرجان الخريف، لكن بالفعل الجهود الإعلامية، التمكن الإعلامي أيضا، التقنيات سهلت كثير من عملنا زكريا، وأنا أتصور أنه صار أكثر جودة، سواء كان صوت، صورة، نقاء، تنقل كذلك من السابق. كنا نشتغل بإمكانيات بسيطة، لكن الحين وزارة الإعلام أيضا ساعدت من يعني دفع بمسيرة الإعلام بشكل أفضل حتى تخرج بهكذا صورة. احنا بنرجع لك إن شاء الله بدل بعد ما نرجع من فاصل أذان العصر، ولنا رجع إن شاء الله.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: برنامج الشباب والخريف.

0: ما قصرت بلدية ظفار فيما يتعلق بأكثر من موقع. اليوم وأنا جاية في الطريق، يمكن هذا الكلام كررته، شفت الطرق إلى أي مدى توسعت، إلى أي مدى المحافظة ازدهرت كذلك، مثل ما تفضلت صاحبة السمو أيضا سيدة تغريد، يعني لما ذكرت أنه كل كم شهر تيجي تشوف شيء جديد. إلى أي مدى يعني أنت تشوف أنه هذا كافي ولا احنا نحتاج اكثر فيما يتعلق بالمشاريع الصغيره والمتوسطه للشباب؟ كيف تشوف يعني لمساتها واضافتها كذلك لانجاح المهرجان او الخريف بشكل عام؟
1: والله انا اشوف انه طبعا المهرجان اكيد كل سنه ما دام في ميزانيات وفي دعم وفي الشباب ما شاء الله الكوادر العمانيه والشباب والافكار والاقتراحات يعني من شباب أبناء المحافظة ومن أبناء السلطنة، فالكل الآن يريد يساهم بفكرة جديدة. وطبعا القائمين على المهرجان وصاحب السمو السيد المحافظ أيضا كلهم داعمين لكل أفكار جادة وأفكار جيدة يعني، وهذا طبعا يبشر بالخير أنه نحو تطور هذا المهرجان. ولكن المسألة ما زالت تحتاج، لأنه نحن لسنا بوحدنا على الساحة، وبما أنه هذا أول مهرجان في منطقة الخليج المفترض أنه نكون نحن متصدرين رقم واحد
0: المشهد
1: نكون، لأنه نحن في موسم استثنائي حباها الله يعني.
0: بس يعني احنا متصدرين الحين زكريا، ما تحس أن احنا متصدرين احنا حاليا من
1: في الموسم
0: في الموسم
1: أنا ما أتكلم على موسم، أنا أتكلم كمهرجان بمكوناته. اليوم نحن نحتاج إلى قرية عالمية كبيرة يعني تنافس الدول المجاورة يعني، ونعيد الثقة للمستأجرين اللي هم من الخارج يحرصوا على المشاركة. اليوم نحن بحاجة إلى أنه تتوزع المناشط في مناطق بشكل أكبر. يعني أنا أرى أنه اقترحنا على بعض أنه المفترض أنه يعني مشكورين صار في عودة الماضي في أيضا المناطق الأخرى يعني، والشباب اللي عندهم أفكار يعني بجهود شركات محلية، وأيضا البلدية مشكورة يعني اللجنة الرئيسية داعمة لبعض الأفكار الشابة، وهذا كويس. ولكن نحن وين نريد؟ اليوم نحن يجب أن نسعى أول شيء إلى الاستدامة. أنا عندي موسم الخريف، وما بعد موسم الخريف هل كل شيء يموت؟ لا، المفترض أنه أنا عندي مقومات ثابتة ومشاريع ثابتة وخدمات أشوف إيش اللي يريد السائح أو الزائر. يعني اليوم في كثير من الدول عندها مهرجانها ولكنها عندها بعض الفعاليات والكثافة السكانية، أعمل مشاريع يعني اقتصادية اللي تستقطب الناس للزيارة، نعمل يعني زي ما في بعض الدول المجاورة أن اقتصاديا حسب تروح تشتري. شوف اليوم عندنا نحن دول مجاورة، اليوم في دول محيطة اللي فيها ثلاثة أكثر من 30 مليون نسمة والقرن الأفريقي، يجب إعادة النظر نحن نريد وين نوصل.
0: تسويق أكبر قصدك،
1: تسويق أكبر
0: لما تكون في قواعد
1: اقتصادية في تسويق
0: ثابتة.
1: اليوم نحن للأسف يعني بعض الجهات تقول لك نحن ما نقدر نسوق لأنه مراكز الإيواء قليلة. طب ما نحن يا مرة احنا إلى دول مجاورة وسكننا آخر الدنيا ما كان عندهم، لكن لما يصير عندي ضغط أنا السكن ما موجود، المطاعم دايما فل، والناس من هذا يشجع المستثمرين من خارج وداخل السلطنة أني أبني فنادق، أبني شقق فندقية.
0: صحيح.
1: زي ما سار في
0: تكون قاعدة
1: دول
0: استثمارية جاذبة
1: في يعني في المملكة في الإمارات في الدول الثانية الأخيرة.
2: أستاذ زكريا يعني
1: يشجع هذا
2: أدرى على المقاطعة، بس أنا أريد يعني أوقف على نقطة معينة هي متعلقة مثلا يقول لك والله هذه فعالية موسمية مرتبطة بموسم معين، أنت ذكرت الاستدامة. طيب هل نقدر نفصل بين فعالية موسمية مرتبطة بموسم معين وبين أن يكون معنا مهرجان مستدام طول السنة؟
1: بلدية ظفار بدأت تعمل على المواسم. يعني في موسم السرب، ولكن موسم السرب يحتاج هو ما لهم ميزانيات عامة، هم بجهودهم يعني بجهود اليوم في مواسم، احنا ليش ما يكون في مواسم؟ في عندك الربيع، الربيع ممكن استثماره بفعاليات
0: بأمور. حتى الشتاء حلو،
2: والافواج الشتويه اللي تاتي لمحافظه ظفار كبيره.
1: اليوم نحن حتى على مستوى، شوف خلينا

0: نتكلم بشفافية بدون مجاملات. يعني اليوم شركات الطيران يعني حتى في في في في في في الحقيقة عندها مشكلة إنه حتى ما في باقات يعني مشجعة أو أسعار مخفضة يسووا للخارج أكثر من الداخل.
1: ما في خطوط تشغيل، عذرا يا أستاذ زكريا، خطوط تشغيل محدودة. أيوة يعني
0: محدودة
1: فقط.
0: محدودة. وفي نفس الوقت إنه أيضا الأسعار يجي يتشطر لك، كيف إنه يزيد السعر يتشطر لك، كيف يجي يقول لك أنا نزلت من هنا بعض الحين تحصل ون وي وصل ضعف السعر. ليش؟
2: على أساس أنه موسم سياحي يعني.
0: غير موسم
2: يعني
0: سياحي
2: يعني. شوف أنا يعني عملت حلقة عن موضوع تغير تذاكر السفر، الأسعار بين يوم وليلة تتغير. هم ما عندهم جدولة ثابتة، عندهم موضوع المرونة، من يقدر يربح أكثر. يعني شركات السفر والسياحة خاصة أو شركات الطيران كيف تغير هي من وإلى بناء على الموسم السياحي، وتستغل كل الفرص المحيطة، ويقول لك هذا حقها، حقها مشروع.
0: أنا بقول الشيء إلى لندن ترى العماني عامل ترويج 200 ريال من دبي إلى لندن، يجي محطة إلى مسقط ويغير طيارة ويطلع لندن 7 ساعات ذهاب وياه 200 ريال، بينما لا صلالة توصل.
2: هذه سياسة يعني.
0: لا بس سياسة أنا بقول زي ما روقت. لماذا؟ لا أنا قصدي المفترض إنه أنا أريد
2: يكون في في في باقات جاذبة.
0: أنا ليش أسوي الباقات إلى لندن؟ ليش أنا ما أسوي من لندن باقة خاصة إلى عمان إلى صلالة في الموسم، أخصصها لك السعر كذا ذهاب ويا، أجيبه من لندن حولها بدل ما تكون نجي محطة أحولها لندن
2: صلالة،
0: صلالة لندن
2: ممكن،
0: أحولها دبي صلالة، أعمل ترويج البلدي، أصرف على الأقل المسافة والوقود أقل بكثير،
2: ونعطي ترانزيت بعد ليلة ليلتين يغير جو.
0: يعني ما في الفنادق، تعرف أنت السائح الأجنبي في السياحة الشتوية كم تكلفة الغرفة ماله؟ إذا غلط 25 ريال مع وجبتين والبعض وجبة يعني فطور، وهذا يجيش فندق 5 نجوم يجيش 25 ريال. لكن تعالي أنت كمواطنة أو كحد من هذي يوصل 70 ريال 80 ريال، يقول لك بدون فطور، مع الفطور ممكن إذا أعطاك مع الفطور. طيب اعمل باكج للمواطن العماني، السياحة الداخلية شجعها قبل الخريف، خليها من بداية 6 إلى 15/7 أسعار خاصة مع الفنادق مع شغل الفندقية. يجي واحد هو أسرته يجلس في فندق، أعطيه 25 ريال، أعطيه معه وجبتين 40 ريال فطور وعشاء، أو فطور يعني على الأقل 35-30، بتشوف انت الناس بتيجي، والتيكت يكون بسعر مخفض. انا بشجع الفتره الميته هذا على الاقل اقويها
2: قبل السيزن،
0: قبل السيزن
2: صحيح،
0: ممكن ازيد واستفيد. اليوم ما في السياحه الداخليه للاسف، بعض الدول المجاوره اشتغلت سياحه داخليه ونجحوا. نحن السياحه الداخليه مفروض ندعمها. تعرفي انت في 24 اللي زاروا الدوله مجاوره أكثر من 4 مليون وشيء.
2: إن شاء الله إحنا بس نوحد الجهود، نوحد الجهود وإن شاء الله عمان بتكون
1: الله
2: في المرتبة الأولى سياحيا بإذن الله تعالى.
0: عندنا كل المقومات
2: إن شاء الله، نوحد الجهود فقط.
0: كل منطقة في عمان لوحة سريالية أنا أسميها، لوحة يعني مرسومة برشة الخالق عز وجل.
2: مثل واحد من المخرجين قال عمان استوديو مفتوح ما شاء الله.
0: الداخلية صحيح. إرث تاريخي عريق لم نستثمره.
2: احنا ودنا نطول معاك اكثر
1: ونستثمر
2: الوقت، ونستثمر الوقت لكن وقت برنامجنا انتهى.
0: اتمنى عمان بخير وفي خير بس.
2: الله يسلمك بجهودكم اكيد، وجهود الكثير من الشباب المحبين والمنتمين لهذه الارض الغالية. باذن الله تعالى عمان بتحقق كل تطلعاتها للنجاح فيما يتعلق بالمستوى السياحي، الاقتصادي، الاجتماعي، الترويج ايضا الجميل لكل هذه الموجودات في عمان الغالية. شكرا على وجودك معنا في الاستوديو، رجعناك شوي كذا بالذاكرة.
0: زكريا
2: شكرا جزيلا لك. زكريا الغساني
0: دائما تسعى يعني، والذات يعني من سار في نائب الوزراء لصاحب السمو يزن الشؤون الاقتصادية، وهناك في استبشار خير
2: بإذن الله يعني. بإذن الله.
0: واللي انتهى شوي أيضا القطاع السياحي يعني إن شاء الله ينمو وربنا يوفق الجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين. شكرا لك أستاذ زكريا على حضورك معنا، وشكر أيضا موصول لكم جميعا مستمعين الكرام مع وجودكم ومتابعتكم لنا في برنامج الشباب والخريف الملتقى بحول الله تعالى في حلقة الغد. تقبلوا التحية من فريق العمل في الإشراف العام خالد بن حمدان الحجري، خالد بن حامد فاضل، كنا معكم في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي في الإشراف الهندسي المهندس إبراهيم بن سليمان الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في الهندسة هندسة النقل الخارجي، يوسف البلوشي، عمار الرئيسي، وفي المتابعة والتنسيق خالد بن محمد الشنفري، في المحتوى الرقمي حمد بن عبد الله الفرعي والمهلب بن جمعة العمري. هذه تحيات مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري.
2: أمان الله.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالح.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان إذا كانت خضراء ما تيبس. المثل يقصد بأن القلب الأخضر هو القلب المليء بالطيبة والحب والرحمة والتسامح، فعطائه يدوم ولا يقف ولا يذبل مثل عطاء الأرض الخضراء. القلب الأخضر لا يعرف الحقد ولا القسوة، ولا تقهره الرياح ولا تيبسه الفصول. صاحب القلب الأخضر يصنع السعادة وينثر عطرها وعبيرها على الجميع.
1: يلا في شيء؟ قلبي بيخرج علي من ثومي من قلق وخوف، بسوي تلفون وما حد رد علي.
2: وانا مثلش، ما عندي خبر الا من كلام الناس. قالوا سيارتك اندبت. يمكن لا الله تكيرنا، ما حد فهم.
1: الحمد لله، واخيرا رد علي. قال شاف الموت قدام عيونه وكان الحادث شنيع، لكن الله فوله.
2: الحمد لله الله سلم. سبحان الله، انكتب له عمر جديد.
1: الحمد لله اللي ما هو يومه الله ينجيه من كل خطأ.
2: صدق المثل الشعبي اللي يقول
1: ايش يقول؟
0: اذا كانت خضراء ما تيبس. الحكاية اللي توضح المثل إذا كانت خضراء ما تيبس. على أطراف غابة كثيفة كانت تعيش سيدة عجوز مع حفيدتها. كانت العجوز تستيقظ كل فجر عشان تروح إلى النهر الجاري تجيب الماء في جحلتها اللي تشيلها على كتفها الأيمن، وتحط الماء في قربة مثقوبة في يدها الأسرة. وطول ما هي ماشية تسلم على الأشجار وعلى الطيور وتحكي لهم حكايات جميلة، فكانت الأشجار تتمايل والطيور تغني. وما أن توصل للبيت إلا والقربة المثقوبة فارغة من الماء. هنا تسألها حفيدتها، ليش تحطين الماء في القربة المثقوبة وانت عارفة إنها بتسرب الماء كله؟ تقول لها العجوز، عشان يكون دربي أخضر وما يقف. وبعد أن ترتاح الجدة شوية تخبز الخبز اللذيذ وتبيعه في الأسواق. وهي في طريقها إلى السوق تحط في يدها قرص من الخبز، تفتته إلى قطع صغيرة وترميه على يدها الشمال وعلى يدها اليمين عشان يأكل منه الطير والحيوان. وتسألها حفيدتها، ليش بترمين فتاة الخبز على جانبي الطريق؟ تقول لها، عشان قلبي يكون أخضر وما يقف ولا دقاته تيبس. بعد ما تجي من السوق وتجيب الأغراض وترتاح شوية، تجلس بالقرب من النافذة تخيط ملابس للأطفال وملابس للكبار، وتطرز الشالات وتروح وتبيعها في السوق. والمال اللي يجيها من بيع هذه الأغراض تروح على طول وتوديه لمديرة دار الأيتام. فتسألها الحفيدة مرة ثانية، ليش تقدمين تعبك وشقائك وسهرك للأيتام؟ تقولها، عشان كفي يكون أخضر وما هو يابس، يكون رطب وما هو جاف. رحلة الجدة عن الدنيا، لكن الحياة ما نسيت الجدة. كان الفجر يتذكر خطواتها، والنهر يتذكر ابتساماتها وتسبيحها واستغفارها. أما الطريق فكان لونه أخضر يبتسم للحياة، والأشجار كانت تحكي حكاياتها للرايح والجاي، والعصافير تطير وتخبر صغارها عن سيدة عجوز قلبها أخضر، والأيتام يدعون للسيدة العجوز صاحبة الكف الأخضر. السعادة بطريقة أو بأخرى تطرق جميع الأبواب، منا من ينتبه ويفتح لها قلبه وينعم بالرضا والهنا، والبعض يغفل ويغلق الباب وتفلت السعادة من بين يديه بصمت. طيب كيف نعوض هذه السعادة عشان يظل القلب أخضر عامر بالمحبة والعطاء، ونبعد عنه شبه التيبس؟ علينا أن نكون متحفزين لالتقاط اللحظات المرحة والفرحة في الحياة. كيف نعيش على محبة الناس ونرفق بهم ونغض الطرف عن هفواتهم وبكذا نعيش الحياة بقلب أخضر.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جغفر عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
1: جنة جنة جنة بحرين يا وطن، سعودية يا وطن، الكويت يا

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كثر ما اشتقت لك والله أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99171114. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معنا في لقاء جديد ومحطات تتجدد معكم عبر أثير الشباب FM. سعيدين جدا بتواصلكم معنا في مساء متجدد في طاولة استوديو 5. نبدأ معكم رحلة هذا اليوم، إن شاء الله تكونوا بأفضل حال. مساء جديد يكتب في صفحات الأيام وتبقى اللحظات الجميلة يسجلها شريط الذكريات. في مشوار هذا اليوم بإذن الله نتجول مع محطاتنا التي تتنوع في استوديو 5 عبر أثير الشباب من سلطنة عمان. سعيد جدا أكيد بتواصلكم. اليوم حضرنا لكم مجموعة من المحطات والفقرات، ولكن في البداية أكيد أرحب بزميلي أيضا اللي يرافقكم في الإخراج، الزميل المنتصر بالله العامري، اللي مسي عليكم بالخير ويتمنى لكم مشوار طيب ومتابعة طيبة. هذه تحية مني أنا عدنان الميمني، حياكم الله معنا عبر أثير إذاعة الشباب. خليكم مبتسمين لا تعكر المزاج، وخلي صفو مزاجك رايق المنتصر وكل المستمعين.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، سعيدين جدا اكيد بانضمام كل الاصدقاء في مساء هذا اليوم. مكملين معاكم المشوار، طمنوني عليكم وان شاء الله يا نور العين، يعني اللي كذا ما لاقي حد من الحبايب ومشتاق ان شاء الله ينور عينك وتقر عينك في انسان غالي عليك. الاغنيه في محلها اعتقد يعني مناسبه، ولا ايش رايكم يا جماعه؟ الأمور تمام؟ تمام. طيب نحن اليوم بنبدأ معاكم مجموعة من المحطات اللي تجدد بفقرات البرنامج اللي تعودتوا عليها دائما من خلال تواصلكم. يسعدني جدا أيضا التواصل مع ضيفي خلال الفقرة اللي خصصناها لكم، فقرة صيفكم أحلى، الأستاذ مالك بن ناصر الغافري، أخصائي أنشطة وفعاليات بالمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. وبنتعرف في فقرة صيفكم أحلى، هذه الفقرة اللي خصصناها أيضا في استوديو 5 للحديث عن العمل التطوعي وتحديدا إسناد للتطوع الشبابي. فأعتقد أن هذا القطاع الشبابي مهم جدا أيضا أن نشارك الشباب في الأعمال التطوعية. رايح نتعرف على الهدف، ورايحين أيضا نتكلم إن شاء الله عن الكوادر الشبابية اللي كيف ممكن تكون مؤهلة للعمل التطوعي، وكيف يمكن لبرنامج مثل برنامج إسناد أن يعزز ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. بتكون معنا في الساعة الثانية إن شاء الله أيضا الفنانة وفاء المعشرية، أو وفاء المعشري، عن فيلم ورود وذنوب. هذا الفيلم اللي فاز في مهرجان تواصل السينمائي أمس وأول أمس بالتحديد، خلال اليومين الماضيين مجموعة من العروض الأفلام السينمائية في الجمعية العمانية للسينما. وبتكون معانا أيضا نور الهدى بإذن الله خلال الوقت القادم بعد تمام السادسة مساء، وبنتكلم عن الأفلام السينمائية لشبابنا أيضا من خلال أيضا صناعة السينما في سلطنة عمان والمشاركة وحصولهم على الجوائز يعني في المراتب والمراكز الأولى من خلال مشاركتهم المسائية. ما ننسى فقرتنا أيضا المهمة اللي نتجول في أسفار الأخبار حول العالم، ومن هنا وهناك مجموعة من الأخبار اللي حضرناها لكم. بس ما أدري إيش، طمنوني على أخبار الإنستغرام عندكم بعد الثغرة اللي أكيد الثغرة الأمنية اللي شوية شغلت مستخدمين منصات التواصل الاجتماعي تحديدا في الوطن العربي والعالم بشكل كبير جدا، من خلال يعني عدم ضبط مثلا الباسورد الخصوصية والأمان في حسابك على الانستغرام. فكانت ثغرة أمنية قوية جدا في كثير من الحسابات اللي انغلقت خلال الأيام الماضية. هل كان الهدف من الانستغرام بالتحديد هو توثيق العلامة الزرقاء عشان ندفع مبلغ ونوثق حسابنا، ولا كانت هي ثغرة أمنية عابرة حالها حال المشاكل التقنية اللي تصير على التطبيقات؟ هذا السؤال اللي يطرح نفسه، والإجابة عندكم مستمعينا الأحبة مستخدمي أو متابعي منصات التواصل الاجتماعي. وش رأيكم بالسالفة اللي صارت خلال اليومين الماضيين في عملية الثغرة الأمنية على منصة الانستغرام أو تطبيق الانستغرام؟ وهل وثقتوا ودفعتوا مبلغ عشان توثقوا، ولا هي يعني عملية كانت عابرة وراحت بسلام ورجعتوا حساباتكم من جديد؟ عندنا المحطة اللي أكيد نقترب بسوالف بيننا وبين اللي أكبر منا في العمر، اللي أكثر منا خبرة في الحياة، ويقول المثل اللي أكبر منك بيوم أفهم منك بسنة. فنحن نستفيد من خبراتكم وجهات نظركم ونتكلم في أسئلة من مشاهد الحياة. 10 أسئلة حضرناها لكم اليوم إن شاء الله تتجدد بتواصلكم وجهات نظركم ورايكم. كل هذه المحطات فقط في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شاركونا على رقم البرنامج 24698151، ورقمنا أيضا اللي ممكن تتابعونا وتشاركونا على رقم الواتساب، لا تحرمونا من رسائلكم يا جماعة الخير، على 724-424-009.

0: حياكم الله مستمعينا. من العادة دائما الاستوديو بارد، لكن اليوم يعني بعدنا حاسين شوية بحرارة الصيف، ولا ايش رايك يا المنتصر؟ الجو بارد بارد يعني وسط وسط. عموما نحن في محافظة مسقط، أكيد كثير هناك من الفعاليات والأنشطة الرياضية الصيفية في مختلف محافظات وولايات السلطنة، ومجموعة أيضا من الفعاليات المستمرة في موسم خريف ظفار في محافظة ظفار ضمن الفعاليات المتجددة بتواصل الأصدقاء. ولكن قبل ذلك بقرأ مجموعة من الرسائل، وبعد ذلك بذكركم بمجموعة من الفقرات ورقم البرنامج عشان نسمع أصواتكم مشاركاتكم وتشاركونا لحظاتكم المسائية على 24-698-151. شكرا جزيلا طبعا لسامي العبدلي، يقول تحية لطاقم البرنامج، تحية من القلب للقلب لأخي عدنان الميمني، تحياتي وسلامي لجميع المستمعين بالأخص لكل من يعرف طبيعي. إن شاء الله أسمع صوتك يا سامي واطمن عليك. وتحية لأخوي يعقوب السيابي ولأبو أياد الشيادي، محمد المنصوري، صادق البلوشي، محمد الناعبي، إن شاء الله التحية تكون واصلة. أما أيضا الرسالة اللي وصلتنا من العزيز الغالي سليمان العاصمي، يقول مفاتيح السعادة في الحياة تنافس مع نفسك ولا تقارن نفسك بغيرك، قدر قيمة ما لديك ولا تركز على ما ينقصك، احتفظ في عقلك بالمواقف اللي تحفزك ولا تحتفظ بالذكريات المكدرة، تفائل بكل شيء جميل ولا تتوقع الأسوأ، امتلك الشعور بالرضا وابتعد عن التشاؤم. سليمان العاصمي، يا مرحبا وسهلا يا سليمان. نروح لأولى المكالمات على رقم البرنامج، سجلوا معاكم الرقم على 24-698-151. ومرحبا بهشام أيضا اللي تابعنا من محافظة ظفار، سعيدين جدا بتواصلك يا هشام العجمي، ونتمنى لكم بالتوفيق وإن شاء الله تكونوا مستمتعين معنا. إن شاء الله بنحط لكم كذا الأغاني اللي تطربكم في مشواركم وأنتم مستمتعين بأجواء خريف ظفار. معانا أولى المكالمات، يا هلا وسهلا.
1: يا هلا وسهلا عدنان، شلونك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله، كيف حالك يا عبد الرحمن؟ كيف الصحة؟
1: كيف حالك؟ خير الحمد لله. أسبوعين ما سمع صوتك.
0: وأنت وين مختفي يا عبد الرحمن؟
1: كنت أنا أتصل الأستاذ ندى أسأله عني، قلت يمكن ما أجاز ولا شيء، سمح الله ما نسألك.
0: موجود موجود يا عبد الرحمن، معاكم دائما.
1: لأن أسبوعين أنا ما سمعت صوتك كأخ عزيز وكزميل لهم للمذيعين.
0: الله يسلمك وعافيك يا عبد الرحمن، سعيد جدا بتواصلك معنا. كيف صحتك؟ طمني عليك.
1: الله يعزك خير الحمد لله. كيف حال أستاذ منتصر؟ كيف حاله؟ حيا الله.
0: الحمد لله، نقول له سلامات شوية. لا بأس منتصر،
1: الحمد لله، ان شاء الله طهور ان شاء الله، ما يصاب اي مكروه
0: ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحفظك يا رب. كيف امورك اليوم؟
1: والله الحمد لله، يعني لا بس كما تقول، ما كل شيء نشتكي فيه، وعكه صحيه في كم بعض كثير فترات، والحمد لله تعدت على خير
0: الحمد لله رب العالمين. يلا نروح الى الاسئله.
1: ايه طبعا، اختار رقم واحد.
0: رقم واحد، انت قول المشاركات تختار رقم واحد، بتسوي لنا سالفة أمس.
1: لا أنا متصل أمس، متصل ذيك الأخت أم لؤي.
0: أم لؤي، يلا نزين. طيب نروح إلى رقم واحد مباشرة. كيف تخفي حزنك يا عبد الرحمن؟
1: أخفي حزني، أكتمه، ما شرط أشتكي ما أعاني، لأن الشكوى لا تفيد أكثر، وبعدين علميا إن الحزن يفيد الدماغ بعض الشيء، يعني الحزن ما شرط الإنسان دائما فرح. الإنسان إذا إذا إذا إذا أصاب حزن تجده يحس بشعور الإنسانية تجاه الإنسان، تجاه أخيه الإنسان، تجاه الإنسانية، وبالتالي إحنا نشأ لازم نحزن ما يعاني أشخاص آخرون، نحزن نعم. إذا فقدنا أخ عزيز، بالتالي الحزن هذا ليس كنوع من الغم أو الهم.
0: يعني هل تعتقد أن شعور الفرح أو الحزن هو شعور طبيعي في الفطرة الإنسانية؟
1: نعم، لابد الإنسان ليس كل سرور وفرح. نعم الفرح مطلوب، نعم. مطلوب، لكن الحزن شوية إذا حزنت تحس بأخيك، تحس بما يعاني، تحس بك أنت كشخص.
0: نعم.
1: علميا الحزن مفيد للدماغ. نعم. حقيقة يعني.
0: جميل، تحياتي لك، والله يبعد عنا الأحزان، وإن شاء الله دائما نعيش الأجواء الفرح والسعادة وشعور الاطمئنان أو السلام قدر الإمكان.
1: وأيضا في عام يقال عام الحزن، عندما الرسول
0: نعم
1: توفت خديجة زوجة السيدة خديجة وعم أبو طالب.
0: نعم نعم وسمي بعام الحزن، صحيح.
1: نعم سمي بعام الحزن. تحيات للعم للأخ الفان العامري والعم عزيز وعلى الخاطر وعلى اليعربي وهذا الصديق الجديد ايش اسمه سامي العبدلي.
0: سامي العبدلي سلطان، عندنا أمس
1: سلطان ايوه
0: شاركنا أيضا من الأصوات الجديدة، ولليوم إن شاء الله
1: تحياتي له.
0: نسمع، يعني قايل لهم أنا، قايل لهم تتواصلوا عاد تتواصلوا دايما معانا.
1: الله يعطيك الصحة
0: الله
1: عزيز، إن شاء
0: يحفظك
1: الله
0: إن
1: إن
0: شاء
1: شاء
0: الله.
1: الله نبيك تهتم بغذائك الصحي وإن شاء الله تطول أيها الفاضل أيها
0: إن شاء
1: أفضل
0: الله
1: الأطباء
0: بإذن الله. دعواتك الصادقة يا عبد الرحمن لي ولكل مرضى المسلمين. شكرا
1: إن شاء
0: جزيلا
1: الله.
0: لك، الله يحفظك
1: يلا
0: يا رب.
1: عزيزي يلا عزيزي
0: بارك الله فيك، شكرا. 2 4 6 9 8 1 5 1. سعيد جدا أكيد بتواصلكم، ومستمتع أيضا بقراءة رسائلكم اللي تنهل علينا بالفرح والسرور، وأكيد نحن نطمن عليكم، وهذا الشيء اللي يبشر دايما بالخيرنا. القلوب الطيبة موجودة. فاطمة عيد المحروق يوم غيث، يا مرحبا وسهلا فيكي، سعيد جدا بتواصلك، ويا مرحبا أيضا بكل الرسائل. معنا اتصال على 2 4 6 9 8 1 5 1. من معانا؟
2: معك أخوك مروان العلوي.
0: يا مرحبا يا مروان.
2: ها عرفتني ولا نسيتني؟
0: لا لا، يعني ما نسيتك، انتظر النتيجة. كيف أمورك؟
2: أول شيء أستاذي وبانتظار برنامج يعني الجميل، وحاليا من الخط السريع إلى مسقط، يعني
0: الخط السريع إلى مسقط. لحظة، يعني
2: يعني
0: من وين لوين؟ رايح
2: والله
0: مسقط مسقط بالنفس؟
2: إلى عقريات يا أستاذي العزيز، إلى عقريات.
0: أوه شكلك من أمس أنت موجود في مسقط عيل.
2: كنت في مسقط وعشنا أجواء طيبة.
0: ها
2: نبارك
0: بشرني بالنتيجة وأنت رايح كذا أمس.
2: نبارك للاخوان في
0: ها
2: اتحاد دغمر على وصولهم للنهائي، ونبارك لفريق المعالي وصولهم لنهائي. شجع فريقك على مستوى محافظه مسقط، النهائي ان شاء الله يكون يوم السبت في تمام 8 مساء على استاد السيب ان شاء الله.
0: ان شاء الله ان شاء الله. مبروك
2: شاء الله.
0: مبروك كذا. هل
2: الله يبارك في حياتك.
0: هالبشارات الطيبه هارد لك عيال
2: اكيد
0: للفرق
2: اكيد
0: الثانيه.
2: هارد لك، واكيد هذه استاذ من ضمن المناشط الصيفيه يعني اللي تقام على مستوى محافظه مسقط طول شجع فريقك.
0: جميل. زين انا عندي سؤال، يعني بس اللي هالسؤال يعني شوي خارج الموضوع. تمام
2: تفضل.
0: ما بنخليك تختار ارقام اليوم. في اول خبر لما عرفت النتيجه وان خلاص انتوا يعني بتشاركوا في نهائي للمباراه يوم السبت ان شاء الله، وبعد ما حققتوا هالنتيجه الطيبه يا مروان، اول اتصال وانت كذا فرحان، شاركت من؟
2: والله ما هو اتصال على كثر ما انشارك الجماهير وانشارك الجهاز الفني واللاعبين. ما في يعني
0: ما اتصلت في حد،
2: ما
0: يعني ما بشرت حد؟
2: لا لا ما في اتصالات، كان كل تصوير سناب شات، توثيق على الستوري والانستغرام، توثيق اللقطات اول باول، يعني انا انسان اوثق.
0: جميل. انزين يقولوا امس كان في ثغره امنيه واليوم بعد نفس الشيء على الانستغرام، ايش رايك في الموضوع؟
2: هذه مثل ما يقول المثل الاستاذ، اذا سلمت ناقتي ما علي
0: من رفاقتي.
2: من رفاقتي. لا الحمد لله انا كنت بعيد يعني عن هذه الثغرة، والحمد لله ما وصل لي هذه الثغرة. بعدني كنت أترقب كل شوي في الانستغرام، كل شوي في الانستغرام، لأنه بيروح عمل طويل من الأعمال في الأرشيف في الانستا.
0: بس
2: الحمد
0: عشان
2: لله
0: تحافظ على حسابك المفروض أنك تدخل على الإعدادات، وفي طريقة أعتقد أنك تحافظ على خصوصية الحساب.
2: التوثيق خلاص أنا خلصت أستاذي أوريدي، تقريبا صار للحين شهر من وثقت الحساب.
0: يعني أنت تدفع مبلغ عشان التوثيق.
2: إيه هو تكون في.
0: زين هل تعتقد من وجهة نظرك أن تطبيق انستغرام سوى هالحركة أو هالثغرة الأمنية عشان الناس توثق وتدفع مبالغ؟
2: والله كإجراء لشركة كبيرة ربما.
0: ربما صح؟
2: ربما أكيد. ربما
0: تسويقيا وعشان نكون في ماركتينج وفي على الاقل مبالغ تدخل.
2: قلتها انت الكلمه ماركتينج. ماركتينج معروف الكلمه يعني.
0: زين يلا الحين ما شاء الله يا كثر التطبيقات اللي تتنافس يا مروان.
2: اكيد اكيد.
0: الله يسعدك، سعيد جدا وبارك لك هالفرحه، وشاركك ايضا هذه الفرحه الجميله، وتحياتي لكل الكوادر وكل الفرق اللي شاركت وكل اللي موجودين واللي ما حالفوا الحظ هذا العام، ان شاء الله العام المقبل باذن الله.
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله
2: استاذي بارك الله فيك.
0: إن شاء الله على تواصل. شكرا لك، الله
2: إن شاء
0: يحفظك
2: الله
0: يا رب،
2: تعالى.
0: توصل بالسلامة.
2: آمين يا رب، آمين إن شاء الله.
0: مع السلامة. 2-4-6-9-8-1-5-1. رسالة أيضا أخرى من صاحب الرسالة محمد الكعبي، مسي عليكم بالخير، يتمنى لكم مساء سعيد، يتمنى التوفيق لكم جميعا. خالد بن سليمان العاصمي يقول: لا تسمح لسوء فهم الآخرين أن يصبح مشروع حياتك. هناك مرحلة يستهلك فيها الإنسان عمره وهو يحاول تعديل صورته في عقول الناس، يشرح، يبرر، يدافع، وكأنه مسؤول عن كل فكرة تشكلت عنه. لكنك ستدرك متأخرا أن الناس لا يرونك كما أنت، بل كما تسمح لهم تجاربهم أن يروك. والسلام يبدأ حين تتوقف عن محاولة التحكم في شيء لم يكن ملكك منذ البداية. خالد بن سليمان العاصمي، مسي عليكم بالخير، مس السعادة والجمال. ونتجه إلى أيضا تذكير بفعاليات محافظة ظفار لليوم. خلال الوقت القادم بإمكانكم الاستمتاع أيضا مع أجواء خريف ظفار، ومن خلال متابعتكم لأثير الشباب نحن معاكم، ونقدر نوجهكم على مجموعة من الفعاليات من خلال تواصلكم مع الفعاليات المسائية في خريف ظفار. أناديك والله من زمان هالأغنية ترند، بنرجعها ترند مرة ثانية في إذاعة الشباب.

0: يا هلا وسهلا، والله هذه الأغنية كانت من أنجح الأغاني، يعني كان الطلب عليها بشكل كبير جدا في إذاعة الشباب، وكانت يعني مكتسحة الساحة الغنائية بصوت ماجد المهندس. أنا سعيد جدا أكيد بتواصلكم، ولا زالت كثير من الأغاني القديمة والجديدة يعني لا زالت مستمرة أيضا في الاستماع في الاختيار، كل واحد ذوقه، ولكن أكيد في بعض الأغاني لا زالت محققة يعني استماع بشكل مستمر. علي بن خاطر النجادي، حياك الله يا مرحبا وسهلا. لحظة بس أتأكد من توقيت الرسالة، خفت عن أقرأ الرسالة يا علي وتقول لي هذه الرسالة راسلينها الصباح. يقول عشان ما تحذف الرسائل بسرعة، يقول المساء جمال من نوع مختلف، فكل مساء يحمل البهجة بين طياته، لكنه لا يمنح سره إلا لمن يحسن استقباله ويحتويه بحب. مساء الأشياء البسيطة التي رغم بساطتها تبدو جميلة. أمنياتي هذا المساء لكم هدوء وسلام نفسي وراحة بال، وأن يكون كل من نحبهم بخير وعافية. مساء الراحة والهناء. علي بن خاطر النجادي، سعيد جدا بتواصلك معنا، شكرا جزيلا. أخبارك عدنان، نختار رقم 7. عدنان رسالتي لا تنسى تقراها، يا مرحبا وسهلا فيك، سعيدين جدا أكيد بتواصلك، شكرا لمتابعتك. وبتختار رقم 7، اتصل فينا وخليك معنا على الخط. مباشرة ننتقل إلى فقرة صيفكم أحلى. هذه الفقرة نتعرف على مجموعة من الفعاليات الموجودة في مختلف ولايات ومحافظات السلطنة، وتحديدا صيف الرياضة. ممكن ما غريب البرنامج على كثير من الأسر وكثير من أيضا الأشخاص المتابعين لهذا البرنامج الرياضي الصيفي في فترة الصيف، وتحديدا في كل عام هناك برامج منوعة. سنتعرف على إن شاء الله اليوم في بداية أيضا تواصلنا، بنتعرف على فريق إسناد للتطوع الشبابي، وسيحدثنا عن تفاصيل هذا اللقاء ضمن أيضا الفعاليات بالمديرية العامة للشباب بوزارة الثقافة والرياضة والشباب، الأستاذ مالك بن ناصر الغافري، أخصائي أنشطة وفعاليات بالمديرية العامة للشباب. سعيدين جدا بتواصلك معنا، وحياك الله عبر أثير إذاعة الشباب.
1: اهلا ومرحبا اخوي عدنان، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين، وشكرا لكم على هذا الاستضافة.
0: سعيدين جدا اكيد بتواصلك وتواصلك مع المستمعين، وتحديدا الكثير من الفعاليات اللي من المفترض ان نركز عليها، وايضا ان نشارك المجتمع من خلال ايضا الترويج والاستماع وتسليط الضوء عليها من خلال ايضا برامجنا. في هذه الفقرة بالتحديد حبيت شوي أسلط الضوء على أيضا بداية عن فريق إسناد للتطوع الشبابي، إيش فكرته وأهدافه الرئيسية أستاذ مالك؟
1: نعم، هو بدأ فعليا التأسيس لمشروع إسناد عام 2023 بإعداد دليل استرشادي ينظم ويؤطر العمل التطوعي من حيث المفهوم، ومن حيث أيضا كذلك المتطوع، تهيئة المتطوع شخصيا، ومن ثم من ناحية الإجرائية والتنظيمية في العمل التطوعي. من ثم في عام 2024 قمنا بإعداد مجموعة من الميسرين على تقنيات التيسير، وكذلك على الدليل الاسترشادي، وهم من الشباب ذوي الخبرة في جانب العمل التطوعي.
0: جميل.
1: ومن ثم بدأنا في تقديم سلسلة من الورش التدريبية مختلف محافظات السلطنة،
0: نعم،
1: تهدف لتأهيل متطوعين الشباب على أساسيات ومعارف العمل التطوعي الواعي والمدرك لممارسات تطوعية، ولتشكيل قاعدة بيانات من المتطوعين في مختلف محافظات السلطنة يمكن الرجوع لها ما تستدعى الأمر.
0: نعم.
1: أما فيما يخص الأهداف، ممكن نجملهم في 4 أهداف. نقول بداية تعزيز الانتماء الوطني.
0: جميل.
1: من خلال أن العمل التطوعي يساعد على ترسيخ قيمة الولاء والانتماء من خلال التفاعل مع القضايا المجتمعية، ومن خلال العمل المتطوع من أجل تعزيز جودة الحياة في مجتمعه، أيضا تنمية المهارات الذاتية والاجتماعية لدى المتطوع من خلال التجربة الميدانية والممارسة اللي يخوضها المتطوع. نذكر على سبيل المثال مهارات القيادة، حل المشكلات، التواصل الفعال، وأيضا الثقة بالنفس، وكذلك أحد الأهداف هو بناء مجتمعات متماسكة.
0: نعم نعم.
1: وهذا أحد إفرازات العمل التطوعي والتفاعلي.
0: جميل.
1: كذلك من خلال المشروع هذا نسهم في رؤية عمان 2040، بحيث أن المشروع يتماشى التطوع مع أهداف التنمية المستدامة برؤية عمان 2040.
0: نعم.
1: والتي تسعى السلطنة لتحقيقها.
0: يعني هو توضيحا أيضا للمستمعين، هو برنامج إسناد التطوع الشبابي هو مشروع وطني تنفذه وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان إلى تأهيل وتدريب الشباب وتأسيس العمل التطوعي المنظم.
1: نعم.
0: جميل. طيب كيف يسهم هذا البرنامج في إعداد كوادر شبابية مؤهلة للعمل التطوعي من خلال أيضا الفعاليات أو البرامج اللي تقدموها أستاذ مالك؟
1: ممتاز. هو يسهم البرنامج من خلال اقتراب الفرد المتطوع من العمل التطوعي وجدانيا ومعرفيا، من حيث أنه يدرك النوايا، يفهم المتطوع شخصيته بالبداية، ثم يتعرف على مفهوم التطوع وكيفية اختيار الفرص ومجالاته، وأيضا يستحضر القيم أثناء الممارسة التطوعية، وأيضا توظيف المهارات المناسبة واللازمة لإنجاح الخدمة التطوعية هذه. وكذلك من خلال معرفة المتطوع لحقوقه والواجبات عليه وما يلزم من إنجاح العمل لصالح طالب الخدمة أو الجهة المستفيدة.
0: نعم جميل. طيب

0: ومن خلال أيضا إسناد الشباب هؤلاء الشباب المشاركين في الورش لتنظيم وإدارة أحداث مختلفة أو فعاليات مختلفة. فنحن بالربط هذا بين الشباب اللي تم تدريبهم والفعاليات المختلفة نكرس مشاركة الشباب الميدانية مع المؤسسات المختلفة، وكذلك من خلال تصميم معسكرات العمل التطوعي نوظف فيها الشباب لإيجاد تجربة ميدانية واقعية لهم يعيشوا فيها جو العمل التطوعي.
1: جميل. طيب أستاذ مالك، أيضا نتكلم عن الفئة الحين، بنركز على الفئة، وأكيد الناس تسأل إيش الفئة المستهدفة في البرنامج، وهل هناك شروط محددة للالتحاق في مثل هذا البرنامج بالتحديد؟
0: نعم، شوف، هو يكون واقعيين، هو التطوع للجميع، ولكن بدرجة أولى نحن نستهدف الفئة العمرية من 15 إلى 29 سنة، ممكن بحكم حداثة التجربة، وأيضا ممكن نستثني في بعض الحالات أو في بعض الوش ممكن نستثني إلى عمر 39 سنة وفق طبيعة ظروف التسجيل في كل ورشة. وبشكل عام هي لا توجد شروط صارمة في التسجيل لهذه الورش، ولكن نعطي الأولوية دائما لأبناء المحافظة بكل ورشة، وكذلك نأمل أن يكون المترشح للمشاركة قد رشح نفسه عن رغبة ذاتية وقناعة، ولا يكون مدفوع يعني من قبل جهات أو من قبل أشخاص آخرين، لأن دائما العمل التطوعي هو يعني يأتي من
1: رغبة حقيقية وقناعة
0: ذاتية.
1: نعم، واكتفاء أيضا، يعني اكتفاء ذاتي.
0: بالضبط.
1: جميل.
0: بالضبط.
1: طيب أستاذ مالك، يعني كيف يمكن للشباب التسجيل والمشاركة في البرنامج؟ يعني في كثير من الناس أريد أشارك في العمل التطوعي الفلاني، بس قلنا إنزين ممكن تشارك في هذا البرنامج أو البرامج التطوعية، ولكن أيضا لازم من المفترض أن تكون عندك القوة والإرادة الحقيقية أنك تخدم صحيح. المجتمع قبل التسجيل والمشاركة. إيش الرسالة اللي نوصلها أيضا للشباب عشان إنه ما يعطوا فرصة أيضا للآخرين قبل البدء في عملية التسجيل وطريقة التسجيل؟
0: ممتاز. مثل ما ذكرنا سابقا أخوي عدنان، في الالتحاق بالورشة هذه يكون بقناعة ذاتية، أنا أحب أدخل مجال التطوع، أنا حابب أني أطور معارفي أو أوسع أفق التصور معي أنا كفرد متطوع في هذا الجانب، أسجل. هناك استمارة إلكترونية معلنة أعلناها سابقا، ويعد نشرها والترويج لها من خلال حسابات الإدارات أو المديريات في المحافظات كذلك قبل موعد الورشة في المحافظة.
1: جميل.
0: من باب أنه تصل الرسالة أو يصل تعميم الإعلان هذا للجميع. ونحن حقيقة يعني ما نلجأ إلى خيار إنه الترشيح من جهات أو
1: من فرق تطوعية مشابهة.
0: بالضبط. ليش؟ لأنه ما نريد أن يكون هناك حاجز أو بيننا وبين الشباب، بيننا وبين المجتمع.
1: نعم.
0: فكل الشباب هم بإرادتهم قادرين أنهم
1: التسجيل مجاني أستاذ مالك، صح؟
0: نعم،
1: التسجيل مجاني.
0: إيه أكيد.
1: يعني
0: أكيد.
1: المشاركة في هذه الورشة مجانية تماما، عشان بس نوضح هذه المسألة أيضا.
0: بالضبط.
1: جميل. طيب أستاذ مالك، أيضا الخطط المستقبلية لتطوير البرنامج وكيف ممكن توسعوا البرنامج أيضا بشكل أفضل؟
0: طيب شوف، هناك في مجموعة من المناشط الرئيسية.
1: جميل.
0: اللي تتلو الورشة. بداية هي إسناد الشباب لإدارة الأحداث المختلفة.
1: نعم.
0: إن نعمل على التنسيق مع جهات مختلفة إنه ندير أحداثها من خلال المتطوعين. فمن خلال هذا إسناد الفعاليات نحن ضمننا وجود فرصة ميدانية للشباب المتطوعين حتى إنهم يمارسوا العمل التطوعي ميدانيا، وكذلك نشرنا أو عززنا ثقافة

0: الاستعانة بالطاقات الشبابية التطوعية لدى المؤسسات. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أيضا والنشاط الآخر معسكرات العمل التطوعي الشبابي، سواء كانت افتراضية أو حتى ميدانية، وسبق أن نفذنا مجموعة من الأنشطة المعسكرات العمل التطوعي افتراضيا وكذلك ميدانيا.
1: نعم جميل. الرسالة اللي تود أن توجهها للشباب العماني حول أهمية العمل التطوعي والانخراط في مثل هذه البرامج، وإلى متى تستمر هذه الفعاليات الرياضية، وهل لا زال باب أيضا باب التسجيل مفتوح إلى الآن؟
0: نعم، هو شوف حاليا نحن في تقريبا في ختام سلسلة الورش هذه. بدأنا اليوم في محافظة ظفار ورشة إسناد للتطوع الشبابي.
1: جميل.
0: وتليها إن شاء الله تعالى في محافظة مسندم. وخلال شهر سبتمبر نأمل أن يتم تنفيذها في محافظة الوسطى لأبناء محافظة الوسطى. هذا بشكل رئيسي، ولكن على أمل أن يتم تنفيذ الورش بالتعاون مع جهات أكاديمية مختلفة. وفعليا نحن نفذنا الأسبوع هذا مع جامعة السلطان قابوس ورشة، وتكون الورشة الثانية إن شاء الله تعالى أيضا الأسبوع القادم، ولكن هذه مخصصة وموجهة لطلبة الجامعة.
1: نعم.
0: وعلى أمل أن نستنسخ التجربة مع جامعات وكليات أخرى حتى أن نصل إلى المجتمعات الطلابية في الجامعات. وما زال باب التسجيل مفتوح للورش القادمة بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: أما في الختام يعني نوجه رسالة للمؤسسات، نقول استثمروا في طاقات الشباب من خلال استقطابهم للمساعدة في تنظيم الأحداث وإشراكهم في تقديم خدمتكم، وكذلك رسالة لأولياء الأمور ادعموا أبنائكم.
1: نعم.
0: في هذا الجانب وللشباب أنفسهم نقول التطوع هو زكاة لكم، الزكاة مردودها عظيم على الشباب، راح تتضح إن شاء الله تعالى في تعزيز مهاراتهم، علاقاتهم، وكذلك إدراكهم العام.
1: جميل جميل، وهذا شيء مهم جدا أكيد أستاذ مالك، يعني المشاركة منذ بداية أيضا نعومة أطفالنا في الأعمال التطوعية، التواجد في المشاركة المجتمعية تقوي هذا الإبن وتقوي هذا الشاب من خلال الانخراط أيضا مع المجتمع ومعرفة كل تفاصيل أيضا الحياة وكيفية أيضا أن يكون قادر أن يسند الآخرين ويسند نفسه في نفس الوقت.
0: بالضبط يا عدنان، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ مالك بن ناصر الغافري، أخصائي أنشطة وفعاليات بالمديرية العامة للشباب، شاكر لك هذا التواصل. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.
1: التواصل بإذن الله. شكرا مستمعينا، متواصلين معاكم عبر أثير إذاعة الشباب. برجع لكم برجع لكم برجع لمحطاتنا بعد هذا الفاصل.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، يا مرحبا بكل المنضمين لمتابعتنا، كثير من الرسائل اللي متواصله معانا عبر اثير اذاعه الشباب، ويا رب ان شاء الله تكونوا دائما بخير ومستمتعين ايضا برفقه البرنامج دقيقتين. تفصلنا عن الساعه الثانيه من مشوارنا هذا المساء شوية، بس عطوني من وقتكم يعني أقرأ الرسائل والفعاليات، وبعد ذلك إن شاء الله بنبدأ أيضا ندخل مع ضيوفنا في الساعة الثانية. عموما نروح إلى أيضا هذه المحطة، قلنا بنذكر المستمعين شوي بفعاليات خريف ظفار في الوقت المسائي، بإمكانكم أنكم تتجهوا إن شاء الله للاستمتاع أيضا بأجواء الخريف، ومثل ما تعرفوا أكيد هناك دليل شامل لفعاليات خريف ظفار 2026، وتحديدا في ساحة تاتين، حديقة عقد، مهرجان صلالة لمشجعي كأس العالم، ومهرجان المسرح الدولي، وأشهر المواقع الطبيعية من خلال أيضا الدليل. الدليل يذكر لكم أن في الفترة القادمة الوقت المسائي بإمكانكم تستمتعوا إن شاء الله مع الأجواء الخريفية في أيضا واجهة ريسوت، مجموعة من الفعاليات اللي بتكون مستمرة معاكم، مجموعة من المطاعم والمشاريع الشبابية. بتكون هناك أيضا إن شاء الله خلال الأيام القادمة أيضا بطولة الشطرنج الدولية، وأيضا نوفا في الحافة، أيضا أجواء إن شاء الله بتكون مستمرة معاكم لبداية سبتمبر مع أجواء الخريف. عندكم أيضا متحف ظفار الخاص، هذا للناس اللي تحب الجدول الصباحي بإمكانكم الاستمتاع في متحف ظفار الخاص، مستمر معاكم إن شاء الله لين 15 أغسطس، مش مجموعة طبعا من الزيارات اللي بإمكانكم تزوروها خلال أيضا العوائل التوقيت، وتتعرفوا على ما يعرضه هذا المتحف، متحف ظفار. عندكم إن شاء الله أيضا مجموعة من الفعاليات الجميلة خلال الوقت القادم، منها أيضا عندكم إن شاء الله ساحة النحت اللي بتكون موجودة من خلال أيضا الدورة الأولى في مهرجان ظفار للنحت، واللي رايح يستمر إن شاء الله معاكم ل 3 سبتمبر هذا العام. والمهرجان طبعا في كثير من الفعاليات، أيضا عندكم إن شاء الله عودة الماضي، الفعاليات مستمرة إلى منتصف الليل من هذا اليوم، وكل يوم عندكم في عودة الماضي فعاليات تراثية ضمن خريف ظفار تقام في السعادة إن شاء الله، بتستمر ل 31 أغسطس يعني قبل المدرسة بيوم. استمتعوا مع الموروث الظفاري من خلال الفنون، من خلال أيضا ستة تسعة يعني 6 أيام عندكم إن شاء الله تكونوا مستمتعين أيضا في عودة الماضي. عندكم أيضا واجهة شاطئ ريسوت، وعندكم الحديقة الصحية اللي إن شاء الله تستمتعوا. وبالنسبة للأطفال في حديقة عقد، وتحديدا وقت الطفل في حديقة عقد العامة، بإمكانكم تستمتعوا مع الفعاليات العائلية، برنامج خريف ظفار، وتقام في حديقة عقد مجموعة من الفعاليات، تجارب تعليمية، مجموعة من الفعاليات المستمرة. عندكم عروض أيضا للأعمال المسرحية، والله شفت عندهم عمل مسرحي أيضا لشباب من محافظة مسقط، الباص العجيب، وهذا العرض كان أعتقد موجود خلال الفترة الماضية في أيام العيد والمناسبات، لكن مشاركين أيضا في خريف ظفار، ومن الأعمال المسرحية الجميلة. عموما على طاري الأعمال الثقافية المسرحية والفنية والثقافية والسينمائية، وتكلمنا عن مجموعة من الأعمال في بداية مشوارنا لهذا اليوم، بنتعرف على ضيوفنا وعلى أيضا المشاركات السينمائية، وكيف اليوم الفنان العماني يشوف نفسه في صناعة السينما. هذا السؤال يعني أوجهه للفنانين عشان أريد أنا الإجابة، يعني حالي حالكم. بعد هالفاصل بنرجع لكم، بنعيشكم أجواء الخريف، وراجعين لكم وخريفكم في ظفار غير.

0: والله هذا يبقى له مسلسل هذا الموضوع. عموما تحية مسائية لكل الفريق الجميل في القطاع الدرامي بوزارة الإعلام تحديدا في الإذاعة في التلفزيون، على رأسهم طبعا الأستاذة فاطمة الغيلاني وأيضا المديرية العامة للإذاعة. دائما الأعمال مستمرة بشكل يعني خلينا نقول كل شهر أو شهرين، أما الأعمال ممكن التلفزيونية شوي تكون مقتصرة، هناك أعمال خليجية أعمال عربية تتنافس، ولكن السينما يعني جوها مختلف تماما. في ناس كثير من يسألوا يعني لما حد يروج عن عمل سينمائي يقولوا والله في فنانين في السينما؟ أي في فنانين يا جماعة، لا تسألوا هالسؤال. في سينما في سلطنة عمان؟ نعم، هناك الجمعية العمانية للسينما، وطبعا الجمعية ما شاء الله تقدم مجموعة من الأعمال، لها مشاركات دولية، أخذت كثير من الجوائز، كثير من الأعمال السينمائية اللي حققت متابعة. وكان أول فيلم سينمائي تحديدا يعني للراحل رحمة الله عليه طبعا الأستاذ العزيز أبو لحظة أريد أتذكر، أنا أكلمش عن 2000 تعرفون أي سنة؟ 2007 طبعا لأبو قيس الحارثي رحمة الله عليه، صاحب شركة هالي الإنتاج الفني والسينمائي والدرامي، وهو فيلم الكنز. أنا أرحب بضيوفنا، خليتكم الحين ضيوف، ها كأني أعطيكم محاضرة. أرحب أكيد بضيوفنا اللي منورينا اليوم، اللي ما شاء الله في المسرح في السينما في الدراما، وأكيد وجودهم مميز، وهذا اللي نحن دائما نتكلم عنه، ندعم طاقات الشباب في مختلف المجالات إذا كانت هناك طاقات حقيقية، عشان نوصل إلى المستوى الذي يليق بالجميع إعلاميا ثقافيا، وأن هناك يعني حضور عماني مميز. حققت نجاح بشكل كبير جدا في الفترة الماضية في المهرجانات المسرحية، ولكن أيضا على التجارب السينمائية أيضا هناك كانت جوائز، وهذا الشيء الحمد لله أنه بدأت أيضا الساحة، كل ما كان فيها تنافس كل ما كان فيه أيضا قوة شراء، قوة عرض، قوة نصوص، قوة أيضا دعم للكتاب أن يكتبوا لنا شيء نشوفه كذا مميز مختلف عن التجارب اللي كنا نشوفها. وفاء الراشدي مخرجة ممثلة وكاتبة فائزة بعدة جوائز في الكتابة والتمثيل والإخراج، وهي أيضا فائزة في عدة جوائز مسرحية في مهرجان المسرح الخليجي، أيضا في منصة عين في 2024 بالتحديد، وتحديدا عن فيلم البنغري اللي هو نحن نقول إيش يسموه
1: السوارة
0: بعضهم،
2: سوارة عمانية،
0: سوارة عمانية المشوك ولا غير المشوك
2: المشوك طبعا.
0: البنغري طبعا من الأعمال السينمائية اللي حققت أيضا متابعة على منصة عين التابعة لوزارة الإعلام، وحقق هذا العمل بشكل جميل أيضا حضور لافت، ولها حضور مميز، وبنتكلم عن هذه التجربة، وبعد ذلك بنتكلم عن تجربتها في الكتابة في الإخراج وإيش أضاف لها، يعني كل هذه الجوائز اضافت لوفاء الراشدي. ارحب ايضا بالاخت العزيزه نور الهدى بنت شماس الغماري،
1: شامس
0: بنت شامس الغماري.
1: أيوة.
0: نور الهدى اسم وحده مستقل؟
1: ايوه وحده.
0: اسم فني؟
1: اسمي لا ما اسم فني، اسم حقيقي
0: اسم حقيقي. نور الهدى طبعا ممثلة مسرحية وأيضا لها تجارب سينمائية ودرامية، أفضل ممثلة في العديد من المهرجانات الدولية والمحلية، وأيضا شاركت منها في المغرب، أخذت جائزة في مصر تونس السعودية، وهي أيضا أفضل ممثلة في مسابقة إبداعات شبابية عدة مرات. مساء الخير، كيف حالك يا نور؟
1: يا مساء النور، الحمد لله تمام، شكرا على حسن الاستضافة.
0: يا مرحبا وسهلا، كيفك يا وفاء؟
2: الحمد لله طيبة.
0: آخر لقاء متى كان؟ قبل كم سنة أعتقد؟
2: من زمان، أيام
1: كم سنوات
2: إبداعات. أيام إبداعات،
1: أيام إبداعات. أيوة.
0: أيام إبداعات العمل. أيوة. المسرحي اللي ما شاء الله خذيت المركز الثاني صح؟ أيوة.
1: أتوقع هو أنا جاية اللقاء في العمل اللي هي كانت المخرجة.
2: أيوة أيوة
0: أيوة
2: نزوة. بنزوة. أيوة في نزوة،
0: في إبداعات شبابية. أيوة. نعم جميل. طيب وفاء، خلينا نتكلم شوي اليوم عن السينما. كيف صناعة السينما؟ وكيف أيضا السينما في سلطنة عمان؟
2: والله السينما في سلطنة عمان يعني ممكن أقول أنها تنهض الآن نهوض قوي وحقيقي بطاقات الشبابية اللي موجودة. ربما مثلا أنا كوفاء لما دائما أقولهم هذه القصة أقولها معروفة ممثلة مسرحية بس أنا دائما كان حلمي شاشة وسينما لأن هذا اللي أنا شفته أصلا وهذا اللي خلاني أعشق التمثيل من البداية. بس لما تأتي لما إلى الواقع لما أنا دخلت يمكن أنا دخلت المجال في 2011 تقريبا في هذه الفترة كان المسرح هو اللي يحتضن أصلا بشكل كبير. السينما كانت موجودة وكان في محاولات لكنها يعني كانت محاولات ربما متفرقة تقدر تقول أو ما حصلناها يمكن إحنا كشباب في هذه الفترة. دخلنا مسرح والمسرح أيضا فتح لنا أبواب في مجالات أخرى سواء تلفزيون إعلانات سينما. الآن في الفترة الأخيرة في السنوات الأخيرة وبفضل جهود الكثير من الشباب جهود جمعية السينما العمانية صار في أفلام سينمائية بداية من أفلام قصيرة إلى الحين أفلام القصيرة بدأت تصير أطول في المدة. إلى الآن شباب ينتجوا أفلام طويلة وناوين أنهم ينتجوا أفلام طويلة وجمعية السينما العمانية أيضا تدعم إنتاج الأفلام الطويلة لأن هي الأفلام اللي تضع الدول على خارطة الدول اللي ممكن تقول إنها تصنع سينما مش مجرد فقط الأفلام القصيرة.
0: صناعة ثقافية أيضا أكيد. من خلال الصناعات الثقافية وخاصة في الترويج لكثير من الصناعات أيضا اللي
2: الإبداعية
0: الأخرى. طيب الأفلام اللي شفتيها في مهرجان التواصل وبالتحديد يمكن زرتي أمس كان في كثير من العروض وأول أمس في الجمعية العمانية للسينما الجمهور أنا ما أعرف هل كان يعرف ولا ما يعرف عن الأفلام السينمائية ولا مشغول بالفيلم السينمائي إيش اسمه
2: أوديسي كل حد ما حصلنا
1: سبايدر مان بعد نازل كان يوم الخميس أيوة أمس تقريبا نازل
2: ينزل بكرة
1: لا نازل
2: ما آي ماكس
1: أيوة. ما آي ماكس
2: مشغول
1: آي ماكس فل على فكرة
0: إنزين هذه الأفلام اليوم هل تصنع كتاب في المرحلة القادمة تعتقدي وفاء الراشدي؟
2: أكيد لأن كل الناس حتى لو بما أننا تكلمنا عن The Odyssey أول فيلم لكريستوفر نولان أصلا كان فيلم قصير مدته يمكن دقيقة كاملة من هذا الفيلم طلع لنا كريستوفر نولان بعظمته. الآن أنت تتكلم عن ناس صغار في السن بعضهم في العشرينات 18-17 يقولك أنا أريد أصنع فيلم وأبدأ بفيلم قصير مهما كانت العيوب اللي موجودة فيه في صناعة توها تبدأ خطواتها عند الشباب. فلا هذا يصنع لك كتاب حقيقيين التجارب تصنع الكاتب والتجارب جميل. تصنع المخرج والتجارب أيضا تصنع الممثل
0: يعني بعد نجاح البنجري أنا ليش سألتك هالسؤال يعني هذا العمل وشفنا هذا العمل فاز في منصة عين شارك في مهرجان كان السينمائي شارك في عدة مهرجانات يعني خلينا نقول خليجيا أو عربيا ولكن أبرزها دوليا في كان السينمائي
2: أيوة.
0: بعد هذا العمل ما شفنا وفاة في عمل بنفس القوة إيش السبب؟ مع أن أنت كنت نجمة الساحة هذيك الفترة في 2024 أنت نجمة الساحة
1: السينما يوم حطه مع السينما أيوة
0: صح
2: والله وما في سبب لأن أصلا إيش الأفلام اللي طلعت من هذيك الفترة إلى الآن صناعة الفيلم مش مثلا مثل المسرح أنت تقول بتتم كم شهر وتبدأ في أي وقت وش اسمه وبعدين تعرض مسرحية أو أنك تعيد المسرحية مرة ثانية. الفيلم فترة طويلة من كتابة الفيلم إلى اختيار الطاقم إلى التصوير اللي ياخذ مراحل طويلة جدا إلى أيضا إيجاد المهرجانات المناسبة. فمن هذا كل وقت من 2024 إلى الآن أصلا مش ما لقينا نص مناسب ما في حد عرض لأن ما في حد يشتغل. الآن بادين يشتغلوا والآن للأمانة معروض علي فيلم طويل وبيكون أول مرة يعني لكن متى عرض علي في 2025 ومن 2025 إلى الآن في مرحلة الكتابة لأن كتابة الأفلام السينمائية أو الروائية الطويلة مشروع مجهد وياخذ وقت طويل. فحتى أنت تشوفها أصلا في الأفلام العالمية ما معقول يعني يكون 4 سنوات مشغول الممثل ما تشوف له حس وبعدين فجأة تشوف 5-6 أفلام مرة واحدة.
0: نعم.
2: أيوة.
0: نور الهدى لك تجربة سينمائية أعتقد مع مخرج وكنت أول ممثلة عمانية أيضا تشارك في فيلم
1: أيوة أنا شاركت في أول تجربة
0: أنا أذكر هالمعلومة أيوة. ما كتبتي لي إياها بس أنا أذكر
1: أول تجربة سينمائية أصلا بالنسبة لي كانت مع فريق إنتاج جاي من أمريكا كان بينتجوا فيلم مبني على قصة حقيقية صارت في اليمن جميل. فكانوا جايبين الكاست كامل من الخارج، بس في كان تجارب أداء لبعض الممثلين من هنا. فالحمد لله أنا خذت دور بطولة كان فيه، وترشحت في مهرجان روم بريزما في إيطاليا.
0: جميل.
1: علي أيوة.
0: إنزين، يعني هذه التجربة ليش ما كررتيها؟ ليش ما صار في تعاون؟ يعني اللي يدخل دوليا أعتقد إنه لازم شوي يتمسك يعني في فريق العمل، يكون في تواصل.
1: في تواصل. أنا على فكرة للحين متواصلة معاهم الفريق الإنتاج. طبعًا ما إنهم، لأنهم هم فريق إنتاج مستقل للأفلام المستقلة واللي هي الإندبندنت فيلمز.
0: أيوة.
1: فما دائمًا أصلًا عندهم الفرص إنهم هم يجيبوا ممثلين من الخارج أو أنهم يروحوا يصوروا للخارج. هذه كانت حالة نادرة، لأن كانوا يريدوا يسووا الفيلم وكانت عمان أقرب بيئيا لليمن.
0: نعم.
1: فجيوا عندنا في عمان.
0: جميل.
1: بس ما أن ما بغيت، بس ما جاتني فرصة. بس بالمقابل اشتغلت مع مخرجين عمانيين على أفلام قصيرة، تقريبا اشتغلت 4 أفلام قصيرة.
0: يعني إيش اللي عرض في مهرجان تواصل السينمائي؟
1: مهرجان تواصل السينمائي طيف.
0: طيف.
1: طيف.
2: لا لا.
1: إخراج.
2: بوتيك.
1: لا لا. بوتيك
2: تواصل.
1: بعد.
2: آه تواصل.
0: تواصل.
1: أنا آسفة.
0: أيوة.
1: صح، منصة عين كان طيف. أيوة.
0: منصة عين طيف.
1: طيف أيوة. تواصل بوتيك.
0: ما شفته أنا بصراحة، بس شفت المنقري. بتابع.
1: لو سمحت. لا
0: تواصل.
1: تواصل عرض فيلم بوتيك. طبعًا فيلم بوتيك هو من إخراج وسن الرويشدي، وسن خالد. هي صديقتي، فكانت أول تجربة إخراجية لها، قالت لي أريد أجرب.
0: بعده فيها المحابة في السينما؟
1: لا ما محابة
0: ولا كل مكان.
1: لا هي كانت تريد تبدأ. هي كانت تريد تبدأ.
0: جميل.
1: وقالت خايفة.
0: قلت لها يعني
1: ابدي. قالت تمثلي؟ قلت لها ليش لا، بمثل معك. قالت لي توثقي تمثلي معاي وأنا مخرجة لأول مرة؟ قلت لها طبعا، إذا ما إحنا نوثق. شوفي هذا الشيء اللي أنا
0: نعطي ثقة بعض.
1: لازم نعطي بعضنا ثقة.
0: صحيح.
1: لأن مثل ما قالت وفاء، كل حد يبدأ بخطوات.
0: صحيح.
1: كل حد يبدأ بخطوات، فلازم كل حد يوقف مع الكل يعني.
0: جميل.
1: فجاء وعجبتني الفكرة يعني صراحة. كان في فكرة الفيلم كانت هي أكثر شيء مخلتني متحمسة أني أمثله.
0: جميل. عرض هو الفيلم بالأمس وأول أمس صح؟ كان عرض.
1: أيوة كان عرض.
0: شفتي المونتاج ولا شايف الفيلم؟
1: شايف الفيلم قبل لا يخلص الفاينل كات، قبل لا يضيفوا له الميوزك وكذا. شايف النكت.
0: فاز بشيء في مهرجان تواصل؟
1: هو حصل جائزة لجنة التحكيم، تنويه لجنة التحكيم كذا.
0: جميل. إنزين، كنا قبل نتكلم ونتناقش عن المسرح وقضايا المسرح. اليوم ما شاء الله نشوف الحركة المسرحية كذا في نشاط مستمر، الشباب القائمين على الفرق يعني الكوادر الشبابية قاموا بجهد جبار إن المسرح ينهض بمستوى العروض المسرحية، خلينا نقول على المستوى الخليجي يعني في المركز الثاني أو المراتب الأولى. الوطن العربي حضور مميز بالجوائز وبطاقات شبابنا الممثلين. هل ممكن نشوف هالمرحلة إن شاء الله بعد كم سنة نشوف السينما بالفعل لها كذا هالحضور، ونشوف نجوم السينما المسرح متواجدين على الريد كاربت أو السجادة الحمراء؟
2: الله.
0: هل تتوقعوا؟
2: حلم حلم جميل. هو شو، علشان أكمل على كلام نور فيما يتعلق بالفيلم، الفيلم الصقار. الفيلم الصقار ترى نفس الشيء كان تجربة سينمائية لي أنا، فكنت موجودة فيه. وأيضا واحدة من الأسباب اللي خلت إن انتشاره ما كان وايد من سوء الحظ إنه يا كورونا.
1: أيوة
2: يعني
1: صح.
2: إحنا صورنا وبعدين صار كورونا، فصار في بهدلة في المهرجانات وغيره، فلين طلع خاص راح. تعرف لما فيلم يكون أنتج لهذاك الوقت في هذا كان وقته، وبعدين فجأة خلاص صار شيء حدث ورا حدث. إحنا كم في كورونا يلسنا يمكن سنتين 3 سنوات لين رجعت الحياة مرة. صحيح. ثانية، وبعدين طلع الفيلم، ومع ذلك حقق جوائز ومهرجانات. وكورونا أيضا يعني لعبت دور كبير في وايد. صحيح. من شركات الإنتاج إنها تسقط مع الأسف، والإنتاجات المستقلة إنه يصير فيها عراقيل. وأيضا الشركات اللي تأتي إلى هنا رغم أنها تجد أن البيئة جدا جدا رائعة كبيئة سينمائية، إحنا محتاجين هذه التعاونات. ترى التعاونات ما تصير لأن والله أنا شفت نور ممثلة رائعة فيلا أنا بيجيبها معي هوليوود. لا.
0: نعم.
2: يعني أيوة. عشان نكون واقعيين.
1: صح.
2: التعاونات لا تحدث هكذا
1: كذا.
2: التعاونات تصير بين شركات إنتاج، بين دول.
0: صحيح.
2: هم يصير
0: مثل
2: بينهم
0: مهرجانات
2: شراكات.
0: أيوة. ما يشوفوا العمل عادي يجي
1: مثل مثل حتى ازيد على النقطه اللي قلتيها، لما يجيوا عندنا يصوروا ترى دائما يشوفوا البيئه جدا يعجبوا فيها، لان عندنا احنا كانك تقول مجهز استوديو كامل
0: ما شاء الله. صحيح.
1: أيوة. على المفتوح. آخر عمل أنا صورته كان كنت مساعد إنتاج في فيلم وثائقي تصور في الجبل الأخضر. جاية المخرجة من دولة الإمارات، وجات هنا على أساس أنها تصور، حلمها تصور وثائقي في الجبل الأخضر.
0: حلو.
1: فقلت لها أوكي. رحنا الجبل الأخضر، أول شيء قالوا لنا ياكلهم، لأن كانت هي الفكرة أنها تريد تصور حرمة، تريد تتبع قصة حرمة عايشة في الجبل الأخضر. فأول ما رحنا كلهم كانوا يقولون لنا ما حد بيصور معاكم، الحريم في الجبل ما بيطلعن، مستحيل يوافقوا أهاليهم ما يخلوهم. قلنا بنروح نجرب. رحنا وسبحان الله أول حرمة كلمناها إن سامع عليكم خالو أنتي تشتغلي في الورد؟ أيوة أشتغل في الورد. لا خالو هاتي نصورش. قالت أيوة. وكان اللي ما أخذلنا قال هاي من أهلي يعني الحرمة. قلنا العادي. قال عادي إذا هي موافقة أنا موافق. قلنا لا أوكي خالو عادي نصورش. قالت عادي. وبدأنا نصور، يعني صورنا تقريبا على ثلاث مرات، ثلاث مرات رحنا الجبل على سنتين.
0: جميل. يعني والعمل موجود
1: الى الحين يعني. الحين في مرحله المونتاج خلاص.
0: جميل. أيوة. انا اتمنى لكم التوفيق، بس لان المخرج اللي يريد يسجل معاكم العمل الدرامي انزين يعني استاذ محمد الوردي. ايش العمل اللي معاه؟
1: جالسين نصور نسجل سوري نسجل
0: عده سلطنه عمان
1: لاذاعه سلطنه عمان. مع المخرج الجميل. نسجل عده تمثيليات،
0: يعني مواضيع مجتمعية،
2: مواضيع مجتمعية مختلفة.
0: تحسوا مثل هالقضايا كل يوم حلقة، كل يوم شيء ملفت أكثر للمستمع
2: يعني تجربة الإذاعة أصلا تجربة مختلفة جدا عن السينما عن المسرح. وتجربة مميزة جدا، والإذاعة أيضا تخليها مميزة لأنها جدا مهتمة بالأعمال الدرامية. سواء كان المسلسلات اللي تعرض في السياق الرمضاني أو خارج شهر رمضان المبارك، التمثيليات اللي موجودة بكثرة تصنع لك حس كذا جميل. وأنا وايد يشرفني أن أنا عندي الفرصة أني أكون ممثلة، وأيضا أن أنا احتضنتني الإذاعة جدا ككاتبة. أنا بدأت الكتابة ربما في منصة عين في فيلم سينمائي للأطفال، وفزت أفضل سيناريو. بعدين فاطمة ما شاء الله، دائما لما نقول المرأة تدعم المرأة، فاطمة أبدا ما تقصر مع الشباب، تاخذ الأفكار، تاخذ السيناريوهات، حتى تقول لك إن مثلا أوكي عدل فيها، عدل في كذا كذا كذا كذا كذا علشان أنا أعرضه. فهي أستاذة فاطمة الغيلاني، أستاذة رشا وايد حريصين، أستاذ حمد أيضا الوردي وايد حريصين على إن الشباب يكونوا متواجدين والطاقات الشبابية تكون متواجدة في تمثيل وفي كتابة. والدليل على إن على ذلك إنكم تشوفوا أسماء وايد متنوعة في التمثيليات.
0: نعم.
2: بداية في التمثيليات إلى المسلسلات الدرامية.
0: وفي أصوات جديدة حتى في الأعمال
1: كل فترة وفترة أصوات. أيوة. جديدة. أنا صوت جديد.
0: هالمرة أول مرة؟
1: هاي أول أول تجربة للإذاعة. أيوة.
0: تلفزيون لا موجودة.
1: لا التلفزيون موجودة.
2: أنا التلفزيون للحين لا.
1: شفت كيف؟ متبادل خلاص أنا شوفي بديت.
2: بس الحين صار سينما. أيوة عندي سينما. لا بس التلفزيون يختلف، التلفزيون يختلف عن السينما، يختلف عن يعني هو
1: خلاص أنا بديت. شوف بديت أنا في الإذاعة إن شاء الله الحين. أيوة خلاص يتصلوا في التلفزيون.
0: تبادلوا الأدوار. نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله في هذا العمل. هو بعنوان واحد أعتقد العمل صح، ولا كل حلقة بعنوان؟
2: حلقة بعنوان. أعطيكم عناوين تمثيلياتي أروج لنفسي. أنا عندي تمثيلية اسمها وجهة جديدة، وتمثيلية أخرى أيضا هذا اللي كتبتهم، تمثيلية وجهة جديدة وتمثيلية صباح مختلف.
0: جميل.
1: أنا أمثل في صباح مختلف.
0: صباح مختلف.
1: بس أخبركم إني أنا أمثل في صباح مختلف.
0: حلقة واحدة يعني.
1: لا لا
2: لا في عدة في عدة بس هذا عدة اللي أنا كتبتهم في. أيوة. في أتوقع حلقة ما أتوقع هو في
1: حلقات ثانية
2: أخرى.
1: سجلنا أوردي حلقتين.
0: جميل. أتمنى التوفيق لكم وكثير من الأسماء الحلوة الداعمة من الجيل السابق، داعمين أيضا للجيل الموجود حاليا للأصوات الشابة، وهذا شيء كبير جدا. يعني مثل أستاذة رشا يعني لها تجربة خليجية، وهي كانت من أوائل الفنانين الفنانين أيضا اللي متواجدين يعني في الكويت. الكويت يقولوا بوليود هوليود الخليج.
1: الخليج
0: فهذا الدعم نعتقد أنه بالفعل أن نحن رايحين نصنع كذا كوادر وأصوات وحضور مميز لشبابنا خلال المرحلة المقبلة، ونتمنى التوفيق، وكل واحد إن شاء الله كذا يعني يصفي النية ويدعم الثاني.
1: الحمد لله.
0: وبلا سوالف قيل وقال بعض الأحيان أو محابة ولا شرائح.
1: أيوة صح هنا. أنا أتفق.
0: تتفقوا؟ أنا عجبتني.
2: نعم. إذا انتظر التغيير. التغيير يبدأ من النفس يعني.
0: إن شاء الله كل التوفيق لكم بإذن الله. شكرا جزيلا لكم وأسعدتوني وشرفت استوديو خمسة عبر أثير إذاعة الشباب.
2: الله يعافيك عدنان، شكرا على هذه المقابلات الرائعة اللي تسويها كل مرة.
0: الله يسلمك وفاء.
2: ونشوفك دائما في أعلى المراتب.
0: آمين. شكرا وفاء الراشدي مخرجة وممثلة وكاتبة، وشكرا أيضا لنور الهدى بنت شماس. شامس الغماري الغماري. ممثلة مسرحية، ممثلة درامية، ممثلة سينمائية.
1: نعم. وممثلة إذاعية
0: وأكثر
1: جديدة.
0: واحدة حصلت على جوائز ترى في المسرح. ما شاء الله ما شاء الله. عيني عليك
1: الحمد لله.
0: كل التوفيق لكم بس عشان ما أخركم.
2: شكرا. شكرا.

0: الوقت يمر بشكل سريع جدا، سعيد جدا بتواصلكم معنا، شكرا لكل المتفاعلين معنا عبر أثير إذاعة الشباب، يا هلا وسهلا فيكم. بنروح لمكالماتكم إن شاء الله، بنفتح مجال شوي للاتصالات. ما شاء الله اليوم حلقتنا كذا كثيفة، مكثفين فيها الفقرات. بعد ما تعرفنا على أيضا تفاصيل حلوة وجميلة في مساء هذا اليوم، بفتح المجال لمشاركاتكم عشان نطرق الأبواب وسوالفنا عبر أثير إذاعة الشباب 2-4-6-9-8-1-5-1. نرحب فيكم جميعا، يا هلا وسهلا فيكم ويا مرحبا بالجميع. هذه تحية من أخونا سعيد الهشامي، يسلم علينا وعلى المخرج، شكرا جزيلا للتواصل. سالم سليمان العاصمي، يا مرحبا وسهلا. محمد البريدعي، مساء النور والسرور، وتحية لك يا أبو علي الرئيسي، يا هلا وسهلا فيك. معنا اتصال، ألو.
1: مساك الله بالخير أبو عبد الله، شحالك شخبارك؟
0: مساك الله بالنور والسرور، حياك الله.
1: الله بخير، الله
0: الحمد لله بنعمة دامك بخير. كيفك يا أبو سلطان؟ وينك هالغيبة يا خليفة؟ وينك؟
1: شو أخبارك؟ إن شاء الله طيب.
0: الحمد لله، كيف الصحة وكيف سلطان وإخوان؟ عساكم طيبين.
1: طال حالك، الحمد لله بخير وعافية.
0: وين رايح عنا؟ وين؟ مسافر كنت ولا شو السالفة؟
1: لا والله لا، بعدنا ما طلعنا.
0: يا مرحبا بك، نورت نورت، يا هلا وسهلا.
1: الله عليك، تسلم الله.
0: يلا عشان ما أطول
1: عليك، وتحية للمقرد.
0: الله يسلمك.
1: منتصر بالله، ونقول مبروك على فوز إسبانيا، وتحية لجميع المستمعين والمتابعين، ويا مرحبا بك.
0: يا مرحبا،
1: حياكم الله.
0: جاهز الله جاهز مع سوالفنا اليوم ولا لا؟
1: جاهز طالع.
0: يلا يا رقم بتختار، ترى انت ثاني مكالمة. رقم واحد،
1: لأن سمعت واحد يدور رقم سبعة، يعني مثل ما يقول أنا بالنيابة، أنا يعني
0: بخذ سبعة. من هو؟ من هو؟
1: ما أعرف، سمعت المشاركة.
0: علي النجادي اعتقد، هي راس الرسالة، قلت له لا خلاص اتصل واختار الرقم. هو الرقم اللي تم اختياره من أسئلتنا اليوم وسوالفنا حلوة، رقم واحد. سالفة رقم واحد، طيب
1: سبعة.
0: نروح إلى السالفة رقم سبعة. سالفة رقم سبعة، هل تتحمل مسؤولية قراراتك إذا كانت النتائج طيبة أو غير طيبة؟
1: والله أكيد طبيعة الحال أبو عبد الله.
0: إذا كانت طيبة ولا غير طيبة؟
1: يعني أكيد طيبة، يعني خلاص تراها طيبة ويس الحمد لله، يعني هاي. أما هي المشكلة إذا كانت مو طيبة.
0: إنزين.
1: لكن في نفس الوقت الواحد لازم يحط في باله إن هذا الاحتمال موجود، يعني موجود إنه ممكن يكون القرارات، وعادة سوء الطالع أو التوفيق أو هذا، لذلك تجد إن الناس يعني يسعون إلى الاستخارة دائما، صلاة الاستخارة، من أجل أن تكون يعني شوية المسألة هينة، يعني مثل ما يقولون.
0: نعم.
1: وأيضا يتبعون المشورة طال عمرك، والمشورة مهمة جدا يعني.
0: جميل.
1: بصراحة يعني لما تعمل يعني استشارة، خصوصا من قبل، سمعتك تتكلم قبل شوية عن الخبرة وال
0: نعم،
1: والناس الكبار في الخبرة وهذا، حتى الناس يعني ما بشرط انهم يكونوا كبار في السن. انا اقول الخبرة في المجال.
0: صحيح.
1: يعني في مجال اللي اذا انت بتشتري عقار، تشوف واحد يعني متخصص او عنده فكرة على الاقل يعني. كذلك اذا سيارة او غيره، او
0: فتستشيره
1: مشروع. هي نعم، فبالتالي هني الاستشارة مهم.
0: يعني قبل أي قرار استشارة يا أبو سلطان؟
1: الاستشارة طبعا أنا ما بشرط أني أنا أروح مكتب استشارات، أنا أتكلم عن الاستشارة الخاصة من خلال صديق.
0: نعم.
1: من خلال زوجة، من خلال يعني ربعة، من خلال زميل وهكذا يعني. فبالتالي العملية هني تكون الاستشارة شوي فيها نوع من يعني خلنا نقول توزيع المسألة، تشوفها من جهة أخرى، من وجهة نظر ثانية.
0: جميل، جميل.
1: آخر شيء ممكن هو العصف الذهني، يعني تسوي لك عصف ذهني مع مجموعة أو مع حد يعني. تفكر بصوت عالي خلنا نقول
0: قبل أن تتخذ القرار.
1: قبل أن تتخذ القرار، على الأقل على الأقل أبو عبد الله، يكون الموضوع شوي، لو لا قدر الله صار فيه يعني مثل ما تقول عدم توفيق في هذا الموضوع، يكون شوية تقول على الأقل سويت اللي علي واستشارته، يعني ما بتكون اللوم، ما بيكون التأنيب داخلي بقوة، يعني بيكون أخف نوعا ما.
0: جميل، تحياتي لك يا أبو سلطان،
1: يا
0: مساءك سعيد،
1: مرحبا
0: الله
1: بك،
0: يحفظك يا رب.
1: طول عمرك.
0: نروح لاتصال ثاني. ألو ألو، على 2-4-6-9-8-1-5-1. أكيد تشاركونا هذه اللحظات المسائية وأنتم تستمعون إلى إذاعة الشباب أف أم وبرنامجكم استديو 5، مواصلين معاكم المشوار. سعيد جدا بتواصلكم، يا مرحبا أيضا برسائلكم على 72-442-0009. معنا اتصال آخر. ألو
2: ألو، السلام عليكم، مساء الورد،
0: مساء النور والسرور.
2: معك
0: سلطان،
2: أخوك سلطان الكندي.
0: يا
2: أيوه هو.
0: مرحبا يا الكندي، كيف حالك يا سلطان؟ عساك طيب؟
2: مرحبتين وسهلين، حاولت أن أتصل فيكم أكثر من مرة بس سبحان الله
0: اليوم
2: يعني
0: شوية
2: خطفتوني.
0: عاد عذرنا، اليوم ضيوف ما شاء الله عندنا وكذا، فخذينا كذا، خذيناكم في أكثر من فقرة معانا يا سلطان.
2: والله ما في إشكال، احنا دائما نسمع صوتك اللي يبعث على التفاؤل، اللي يبعث على الإيجابية صراحة، حتى إذا مثلا ما قدرنا احنا نوصل لكم صوتنا يكفي ان احنا نسمعكم يعني.
0: عزيز وغالي يا سلطان، بالعكس نحن يسعدنا جدا سمع صوتك ومشاركتك الدائمة لنا.
2: تسلم الغالي، والشعور متبادل.
0: الله يحفظك. يلا، رايحين إلى أي باب، أي سالفة؟
2: والله اختار لنا باب.
0: لا لا، اختار أنت عشان ما تورطني وتقول لي متعمد أنا قاصد السؤال.
2: والله أنا أختار الرقم 5 لأن أنا يعني أتفائل بهذا الرقم كثير.
0: جميل، طيب، بنعم أو لا؟ تمام، جاوبني بنعم أو لا وليش بعدين.
2: لا
0: لحظة لحظة. من
2: الله
0: الحين
2: معك.
0: لا. زين، هل سلطان الكندي يخاف من الوحدة، نعم أم لا؟
2: والله شوف يعني أقدر
0: نعم
2: أقول لك
0: أم لا وبعدين قل لي، شوف واسمع. ها،
2: نعم في بعض
0: نعم
2: الأحيان.
0: بعض الأحيان، يلا
2: أيوه
0: خليني أسمع ليش.
2: شوف، الوحدة في بعض الأحيان تكون مطلوبة على أساس أنك أنت يعني تنظف فكرك وتنظف ذهنك وتبتعد شوي عن ضغوطات الناس والعوامل الخارجية، على أساس أن الوحدة شوية تجمع لك أفكارك. لكن الوحدة في بعض الأحيان لما تكون إنسان ذاك يعني مجروح وتكون تعبان وتكون يعني ممكن توصلك للاكتئاب.
0: نعم،
2: يعني الوحدة ما أنصح فيها بشكل دائم.
0: زين، اللي بسرعه ينكسر يعني وياخذ عزله وكذا ويحس بوحده وخلاص ويحس ان كل الناس تتشابه وما يريد يخوض اي تجربه جديده يعني في علاقاته الاجتماعيه او صداقه او شيء، كيف ممكن يخرج من هذا المسار او من هذا الطريق؟
2: هذا انسان يعني اذا على سبيل المثال قول انه انسان، إذا قلنا إنه سلبي ممكن إنك تقول إنه سلبي يعني، لأن شوف
0: في ناس سلبيين من وجهة نظري،
2: في ناس سلبيين صراحة يعني إذا صار له موقف من شخص قالك خلاص كل الناس عمم عليهم
0: لغة التعميم عنده،
2: لغة التعميم، وقالك كل الناس سيئة، يشوف الكوب دائما من جانبه الفارغ. دائما أنا أنصح ودائما أتكلم أقول خليك إيجابي في كل أمورك، وتذكر انك انت انسان مسلم، انك انسان مؤمن، وما الله سبحانه وتعالى عمل لك مصيبه او عمل لك اي مشكله في حياتك الا لسبب الله سبحانه وتعالى ادرى فيه.
0: نعم، ونعم بالله، اكيد كل شيء له حكمه عند الله سبحانه
2: أكيد.
0: وتعالى.
2: أكيد.
0: يعني الانسان يحتاج احيانا كذا الوحده انه يكون
2: أيوه.
0: مع نفسه،
2: يحتاج لكن ما بشكل دائم،
0: ما بشكل دائم عشان
2: أيوة،
0: ما يدخل
2: لأنك أنت
0: في
2: إنسان
0: المسائل
2: إنسان
0: الأخرى يعني الاكتئاب أو الوسوسة والتفكير بشكل
2: أكيد.
0: سلبي.
2: لأن إذا أنت يعني عزلت نفسك في حالة أنت اكتئبت وكذا، أنت خليت نفسك في دوامة ممكن أنك أنت ما تطلع من هذه الدوامة وتغرقك.
0: نعم نعم،
2: فأفضل أنك أنت إذا شفت نفسك يعني خلاص ملت للوحدة وللاكتئاب، حاول تطلع نفسك بقدر الإمكان من هذه الدوامة، لأن هذه الدوامة تراها إذا دخلت فيها صعب تطلع منها.
0: نعم،
2: تسبب لك أمراض نفسية وتسبب لك أمراض يعني حتى جسدية. العياذ بالله.
0: جميل، كلامكم جميل ومواضيعكم وطرحكم أيضا بمشاعركم، إن شاء الله توصل هذه المشاعر للمستمعين. شكرا جزيلا لك يا سلطان، الله
2: شكرا
0: يسعدك يا
2: الله
0: رب.
2: عليك. أشكر.
0: الله يحفظك. مستمعين الأحبة، مستمرين معاكم، الوقت يمر بشكل سريع جدا اليوم، أكيد كثير من المحطات بنروح لفاصل، بنرجع لكم من جديد في آخر دقائق من مشوارنا في صوت الشباب. الله رعاك الله، كلكم رعاكم الله.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أهلا بكم جميعا، ومن خلال الاستطلاع وأيضا المقال عن حوكمة الذكاء الاصطناعي في سلطنة عمان، ماذا يعني انضمام سلطنة عمان لمنظمة حوكمة الذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال المطروح. يشكل توقيع سلطنة عمان على اتفاقية إنشاء منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي في مدينة شنغهاي بالصين لتصبح العضو المؤسس ضمن 29 دولة في العالم. لهذه المنظمة الدولية تعزيزا للتعاون والحوكمة العالمية في شأن الذكاء الاصطناعي، كما تأتي هذه الاتفاقية لتعكس حراك سلطنة عمان في تبني كل ما يتعلق بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتفاعل مع التطورات العالمية المتسارعة مع دول العالم والنهوض بمجالاته المتعددة. ويشهد الذكاء الاصطناعي تطورا غير مسبوق قد يجعل مسؤولية العمل على استخدامه قضية عالمية، وهذا ما تحدث عنه عدد من المختصين على المستوى المحلي والدولي. البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن رحلة البرنامج ومنجزات المرحلة الأولى 2021-2025 قد مثل التأسيس وبناء المنظومة الوطنية والجاهزية اللازمة لنموها، حيث يقوم البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي على عدة محاور، منها تعزيز وتبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية والتنموية وتوطين تقنيات الذكاء الاصطناعي وحوكمة تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة برؤية محورها الإنسان. وأن هناك عددا من المبادرات التي تم إطلاقها من قبل عدة قطاعات تشجع أيضا تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في الوقت الحالي في سلطنة عمان، وتسهم في دعم تقدم المحاور الثلاثة المستهدفة في البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والمتقدمة، حيث تمت موائمتها وتكاملها مع المبادرات والمشروعات المقترحة. مشيرا أيضا إلى هذا المقال إلى أن هذه المبادرات من خلال مؤسسات الحكومية كل حسب اختصاصه، إبراز منجزات المرحلة الأولى تمثلت في إطلاق النسخة التجريبية من النموذج اللغوي الوطني للذكاء الاصطناعي التوليدي معين كأول نموذج وطني متخصص، بالاعتماد على أكثر من 3000 مجموعة من البيانات المحلية وبمشاركة 60 مؤسسة حكومية، بما يؤسس لمسار وطني لتعزيز حضور المحتوى والمعرفة العمانية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتشغيل استوديو الذكاء الاصطناعي كبيئة تربط المختصين والمبتكرين بالمؤسسات والتحديات العملية، وتنفيذ أكثر من 100 جلسة استشارية وتسجيل أكثر من 200 مستفيد، ويسهم في الانتقال من بناء الوعي إلى دعم وتطوير حالات الاستخدام والحلول بصورة عملية. طبعا أيضا البرنامج والمبادرة الوطنية تهدف إلى إنشاء بيئة أيضا متخصصة لاحتضان واستقطاب المشروعات التقنية، ومن ضمنها مشروعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودعم الابتكار والاستثمار وبناء اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، بما يعزز مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة ويدعم مستهدفات رؤية عمان 2040، وتمكن أيضا كثير من الكوادر في التواجد والانخراط إلى عالم التقنية. أيضا من خلال البرنامج هناك تطوير تدريجي في طبيعة البرنامج خلال مرحلة الأولى. المرحلة الثانية بتكون إن شاء الله من 2026 هذا العام إلى عام 2000

وثلاثين من المتوقع أيضا أن يكون هناك تقدم نضج أيضا مستند إلى القاعدة التي أسستها طبعا المبادرة الوطنية لحوكمة القطاع أيضا بالذكاء الاصطناعي في المرحلة الثانية، وأسستها أن محورها الإنسان، ومن خلال هذه القاعدة وهذا الأساس يواصل البرنامج توجهه نحو بناء منظومة وطنية مبتكرة تنقل سلطنة عمان تدريجيا من تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدامه إلى امتلاك القدرة اللازمة لتطويرها وتوطينها وتوظيفها في إنتاج قيمة اقتصادية ومعرفية وطنية، موضحا هذا الاستطلاع إلى المرحلة أيضا الثانية التي تقوم على الاستمرار والتوسع والتعميق، وأيضا المنصات التي أطلقت وتوسيع نطاق تطبيق الذكاء الاصطناعي في الحوكمة والقطاعات الاقتصادية، تعميق القدرات الوطنية اللازمة للانتقال من الاستخدام والتجريب إلى التبني المؤسسي والتطوير والتوطين وتعظيم الأثر. نتمنى إن شاء الله دائما لكم التوفيق مستمعينا الأحبة. نحن وصلنا أيضا إلى نهاية مشوارنا بين عالم الأخبار في عالم التقنية، وحاب أذكركم أيضا إن شاء الله بإمكانكم أنكم تستمتعوا مع فقرة فن من الشاشة. فن من الشاشة اخترنا لكم اليوم إن شاء الله تستمتعوا في سهرة ممتعة في البيت مع أسرتكم الكريمة. فن من الشاشة لفيلم أحبك من زمان، هي انطلاقة استثنائية أيضا على تطبيقات الأفلام للمشاهدة المنزلية هذا الصيف. يتصدر هذا الفيلم دول الخليج، الترند طبعا على مستوى دول الخليج، وأيضا هو فيلم كويتي كوميدي شبابي احتل المركز الأول خليجيا والثالث عربيا، وأتمنى أنكم تستمتعوا بمشاهدة الفيلم وأنت في المنزل. فن من شاشة البيت، وهذا الفيلم اخترنا لكم في حلقة اليوم، وأتمنى لكم وقت طيب بإذن الله. راح ألقاكم بكرة في حلقة المنوعات، الأغاني، الإهداءات، الاختيارات، يعني الاختيار عليك، ونحن بنلبي الطلب من مكتبتنا الغنائية من استوديو إذاعة الشباب. نتواصل بكل حب معاكم مجددا بإذن الله في حلقات قادمة في وقت جميل يجمعنا معاكم. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج المنتصر بالله العامري، وتحية مني أنا أخوكم عدنان الميمني. إلى الملتقى في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جا ظفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق.
2: نبض الابتكار،
1: نبض الابتكار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي عبر أثير إذاعة الشباب، نبض الابتكار. هذا البرنامج الذي نسلط من خلاله على الابتكار وعلى العقول العمانية المبدعة، ونقترب من قصص النجاح التي تؤكد أن الابتكار هو رحلة تبدأ من التحديات وتنتهي بحلول تصنع أثرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا مستداما. طبعا في العالم اليوم حماية البيئة مسؤولية الجهات الحكومية، وليست فقط يعني هي من تتحمل وحدها هذا المسؤولية، وبالتالي أصبح مجال واسع للابتكار وريادة الأعمال ومحرك الاقتصاد، وبالتالي تقوم على الاستدامة والاقتصاد الدائري والتقنيات الذكية. طبعا في الدول التي تنجح في تحويل التحديات البيئية لفرص استثمارية هي الدول الأكثر قدرة على بناء مستقبل مستدام، وأيضا تحقق التنمية الشاملة. مستمعينا الأعزاء، دائما في انسجام كبير بين التوجيهات في مستهدفات رؤية عمان التي أولت اهتماما كبيرا بالاستدامة البيئية وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة وتشجيع الابتكار والاستثمار في التقنيات الحديثة، وصولا إلى بناء اقتصاد متنوع يحافظ على الموارد الطبيعية ويعزز جودة الحياة. طبعا حلقتنا اليوم تحمل رسالة واضحة أن البيئة فرصة، وأن الابتكار قادر على تحويل المشكلات البيئية لمنتجات عالمية. كثير من المشاريع والمبتكرين في المسابقات المحلية والدولية شاهدنا كثير من الجهد وأيضا العطاء وأفكار جديدة وتقنيات ذكية ومشاريع ريادية تخلق قيمة مضافة للاقتصاد الدول. وبالتالي راح نستضيف إن شاء الله اليوم مجموعة من النماذج الوطنية التي استطاعت تقديم حلول مبتكرة تنطلق من البيئة وتخدم الإنسان. راح يكون معانا إن شاء الله صهيب بن خلفان الريامي، رئيس تنفيذي لشركة كربونات، الشركة العمانية المتخصصة في إنتاج ألياف الكربون من أشجار المسكيت. وطبعا كيف استطاع هذا الفريق وهذا أيضا هذه الشركة أن تستفيد من الموارد الطبيعية مثل المسكيت. هناك أيضا تحديات للمسكيت في البيئة، وبالتالي كيف استطاع الاستفادة من المسكيت وتحويلها إلى حلول وابتكار حلول لمنتجات صناعية عالية القيمة تستخدم في الصناعات المتقدمة. أيضا راح تكون معنا أيضا بالاستوديو إن شاء الله نور بنت محمد العبرية، صاحبة مشروع العلب والأكياس الصديقة للبيئة. طبعا يقدم بديل مستخدما للأكياس البلاستيكية من خلال مواد عضوية قابلة للذوبان في الماء، وبالتالي صارت يعني كثير من الحلول في هذا القطاع، وراح نسمع إن شاء الله تجربتها أيضا في استخدام مواد طبيعية عضوية قابلة للذوبان في الماء بديلة عن الأكياس البلاستيكية. أيضا راح يكون معنا ضيف دانيال بن عامر البلوشي، صاحب مشروع خوارزمية اكتشاف وتتبع الأجسام لمكافحة التلوث. وأيضا دانيال رجع اليوم صباح من الهند لمشاركته في برنامج الفضاء. رح نتعرف أيضا على هذه المشاركة في استخدام أو التعرف على بعض المعلومات المتعلقة بإطلاق أيضا الأقمار الصناعية، وهو مرتبط تماما بهذا الخوارزميات لأنه مطور مبرمج، وبالتالي رح يستفيد من استخدام هذه البرمجيات. طبعا إن شاء الله رح نؤكد على أن الابتكار الحقيقي يبدأ عندما نغير طريقة نظرتنا للتحديات، فشجرة ضارة قد تتحول إلى صناعة عالمية، ومخلفات البلاستيك قد تستبدل بمنتجات صديقة للبيئة، والذكاء الاصطناعي قد يصبح شريكا في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، حيث نكتشف كيف أن نبض الابتكار كونوا معنا في رحلة جديدة من هذه الحلقة، وأيضا الاستفادة من هذه الأفكار إلى حلول تخدم البيئة وتدعم الاقتصاد. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن أحمد الحبسي، وفي الإخراج الزميل محمد الشبيبي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
2: مستمعينا الكرام، حياكم الله في فقرتكم الأسبوعية نفكر ونبتكر عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج نبض الابتكار. نصحبكم في جولة سريعة نستعرض فيها أبرز الابتكارات والمبادرات التي تعكس كيف أصبحت الاستدامة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي محركات رئيسية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً، وكيف تتحول التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وصناعات واعدة. عالميا في اليابان يواصل الباحثون تطوير مواد متقدمة من ألياف الكربون تستخدم في صناعات الطيران والسيارات والطاقة المتجددة، لما تتميز به من خفة الوزن ومتانتها العالية، مما يسهم في رفع كفاءة المنتجات وتقليل استهلاك الطاقة. أما في ألمانيا تتوسع الشركات في إنتاج بدائل صديقة للبيئة للبلاستيك التقليدي اعتمادا على مواد عضوية قابلة للتحلل الحيوي ضمن خطط الاقتصاد الدائري والحد من التلوث البلاستيكي. أما في سنغافورة تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لمراقبة النظافة العامة ورصد المخلفات البيئية وتحليل البيانات لدعم البلديات في الحفاظ على المدن الذكية والنظيفة. نروح على المستوى الإقليمي، في المملكة العربية السعودية تتوسع مبادرات الاقتصاد الأخضر وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى منتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية ضمن مستهدفات الاستدامة ورؤية المملكة 2030. وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تشهد الشركات الناشئة نموا متزايدا في تطوير حلول التغليف المستدام والمواد القابلة للتحلل دعما لخفض النفايات البلاستيكية وتعزيز الاقتصاد الدائري. طبعا في دولة قطر فتتوسع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراقبة المرافق العامة وتحسين جودة البيئة من خلال أنظمة ذكية تسهم في رفع رصد المخلفات وتحليل البيانات البيئية بصورة لحظية. ولذلك يمكن زرنا أحد النماذج في دولة قطر فيما يتعلق بمتابعة الطرق ومتابعة أيضا المرافق العامة باستخدام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. أما محليا في سلطنة عمان يشهد قطاع الابتكار البيئي نموا ملحوظا مع بروز شركات ناشئة تعمل على تحويل الموارد الطبيعية والمخلفات إلى منتجات عالية القيمة بما يعزز الاستدامة والاقتصاد الوطني، وبالتالي شاهدنا كثير من الأفكار في هذا القطاع وفي اهتمامات كبيرة أيضا من الشركات الحكومية في دعم هذا القطاع وإيجاد حلول مبتكرة لبعض التحديات اللي تواجه هذه القطاعات. طبعا تتزايد المبادرات الوطنية الهادفة إلى تقليل استخدام البلاستيك وتشجيع تطوير منتجات صديقة للبيئة بما ينسجم مع توجيهات الاقتصاد الدائري. بالإضافة لذلك طبعا يواصل الشباب في السلطنة توظيف الذكاء الاصطناعي في جهد كبير مقدم من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في هذا القطاع ودعمه بشكل كبير جدا في إيجاد حلول لبعض التحديات، وأيضا بما يخدم أيضا حلول تخدم المجتمع والبيئة من مراقبة المخلفات البيئية إلى تحليل البيانات وبناء تطبيقات ذكية تدعم الجهات المختصة في اتخاذ القرار، وبالتالي كل ذلك يؤكد أن الابتكار يعني أصبح وسيلة لإيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية وتحويل الموارد المحلية إلى صناعات عالمية، بناء اقتصاد أكثر تنافسي واستدامة. مستمعينا الأعزاء، بعد الفاصل انتظرونا بعد الفاصل مباشرة مع ضيوفنا في الاستوديو للتعرف على مجموعة من المشاريع وكيف استطاع الشباب تحويل هذه الأفكار إلى منتجات قابلة أيضا التسويق وقابلة لنزولها للسوق. إن شاء الله بعد الفاصل مباشرة رح نلتقي بضيوفنا في الاستوديو.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب. نعود لكم من جديد بعد الفاصل. في هذا الجزء نواصل رحلتنا مع نماذج عمانية تؤمن بأن الابتكار الحقيقي يبدأ من ملاحظة التحديات المحيطة ثم تحويلها إلى حلول عملية ذات أثر اقتصادي وبيئي ومجتمعي. اليوم نستضيف في الاستوديو 3 من مبدعين استطاعوا أن يقدموا حلولا تخدم الاستدامة وتحافظ على البيئة وتوظف التقنيات الحديثة لبناء مستقبل أكثر ازدهارا. يسعدنا أن نرحب بضيوفنا الكرام. صهيب الريامي، رئيس تنفيذي لشركة كربونات، الشركة العمانية الرائدة في إنتاج ألياف الكربون من أشجار المسكيت الدخيلة، في ابتكار يجمع بين حماية البيئة وإنتاج مادة تدخل في الصناعات المتقدمة عالميا. صهيب، أنا تابعت كثير مشروعك ومن المشاريع المهمة جدا في خاصة فيما يتعلق بأشجار المسكيت. قبل أن نروح لتفاصيل المشروع، أول شيء نرحب فيك و نشكر هذه الجهود مع فريق العمل معك في إيجاد حلول واستخدام المسكيت لشركة وتنتج منتج للصناعات المتقدمة. نرحب فيك.
1: يا أهلا وسهلا فيكم. أول شيء مسي عليكم وعلى المستمعين الكرام بالخير. طبعا أول شيء أحب أهني الجميع أنه لا زالت يعني عمان والجانب الإعلامي من السلطنة والحكومة انها دائما يعني مركزة على الجانب الابتكاري وجانب دعم إدارة الأعمال وريادة الأعمال بشكل كبير. فطبعا هذه ما أول حلقة أشوفها حالكم، ما شاء الله عليكم دائما تدعموا جهات الابتكار والطلاب خصيصا، فأحب أوجه هذا الشكر حالكم قبل كل شيء.
0: الشكر لكم صهيب. البرنامج أو الإذاعة إذاعة الشباب لكم كشباب في كل ما يخدم تسليط الضوء عليكم في كل المجالات، سواء مجال الابتكار أو أي مجالات أخرى، وبالتالي نبض الابتكار مخصص للمبتكرين أمثالكم وتسليط الضوء، ما فقط تسليط الضوء إعلاميا، وإنما لا ممكن الناس أو المستثمرين يسمعوا هذا التفاصيل هذا المشروع، وممكن بالفعل نفتح آفاق جديدة لكم، أو أيضا في تحديات تواجه المبتكرين كيف ممكن أيضا نذللها من خلال المستمعين أو من يسعى لإيجاد أو دعمكم من خلال المجالات اللي أنتوا عندكم تحديات فيها. وبالتالي إن شاء الله نسعى بكل ما نستطيع من خلال هذه البرامج أن يعني ندعم الشباب بشكل مباشر، خاصة فيما يتعلق بالابتكار. أيضا نور بنت محمد العبرية، صاحبة مشروع العلب والأكياس الصديقة للبيئة، الذي يقدم بديلا مستداما وآمن للأكياس البلاستيكية من خلال مواد عضوية قابلة للتحلل والذوبان، بما يسهم في حماية الإنسان والحيوان والبيئة. طبعا نور كثير من المشاريع تحدثت عن موضوع البديل البلاستيكي، أكيد مشروعك في كثير من التفاصيل المختلفة عن المشاريع الأخرى. إن شاء الله راح نسمع باقي التفاصيل. أول شيء نرحب فيك عبر أثير إذاعة شباب نبض الابتكار.
2: يا أهلا فيك أستاذ بدر، أنا اللي تشرفت فيكم وشكرا جدا على استضافتي اليوم، سعيدة بوجودي هنا معكم.
0: جزاك الله خير، وإن شاء الله يعني خلال فترة البرنامج راح نعرف كثير من تفاصيل حول المشروع المميز. أيضا عندنا المبتكر دانيال عامر البلوشي، يمكن واصل اليوم من الهند، وهو محمل كثير من المعرفة المتعلقة بالفضاء والتجربة في الهند. رح نتعرف على هذه التجارب، كيف أيضا الحكومة في السلطنة دعمت الشباب في أيضا حضور أو الاستفادة من بعض التجارب الدولية في مجالات مختلفة. طبعا دانيال صاحب مشروع خوارزمية اكتشاف وتتبع الأجسام لمكافحة التلوث، والذي يوظف الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية لرصد المخلفات البيئية وتتبع رمي النفايات دعما لبناء مدن أكثر نظافة واستدامة. طبعا مثل هذا المشروع هو مشاريع أيضا الحكومة مهتمة فيه بشكل كبير جدا وتدعمه، وبالتالي أمثالكم دانيال من المبرمجين والمهتمين بالخوارزميات وتطوير هذه الخوارزميات أكيد الشركات والحكومة محتاجة لأمثالك في كثير من المشاريع الوطنية. أول شيء نرحب فيك دانيال، وأهلا وسهلا فيك في البرنامج، وإن شاء الله يعني راح نتعرف على تفاصيل كثيرة فيما يتعلق بمشروعك وأيضا مشاركتك الآن في الهند.
3: إن شاء الله مشكورين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم وعلى جميع المستمعين. إن شاء الله اليوم راح إن شاء الله نفسر. آسف إني ما قادر أتكلم بزين لأن تعبان.
0: أنت ما شاء الله في الإنجليزي يعني تحب تتكلم كثير فيما يتعلق بالمشروع، لكن إن شاء الله دانيال راح نتحدث عن موضوع الخوارزميات، إيش عملت في المشروع إن شاء الله، وأكيد برمجت كثير من التقنيات وطورتها إلى أن وصلت لمرحلة معينة من إنجاز المشروع. أهلا وسهلا فيكم. أول شيء راح نبدأ مع صهيب الريامي، رئيس تنفيذي لشركة كربونات. صهيب، إن نحول المسكيت في تحديات كثيرة طبعا، وأكيد موضوع قص المسكيت والتعامل مع وطحنه وتحويله إلى منتجات أخرى أكيد في تفاصيل كثيرة، بس قبل ذلك خلينا نتعرف بشكل عام على فكرة المشروع.
1: أول شيء طبعا فكرة المشروع أو فكرة الشركة نابعة من فكرة كنا مشاركين فيها سابقا في مسابقة الشركة وإنجاز عمان، اللي هي كانت شركة فايبرا، وهي تحويل المخلفات البلاستيكية أو الويست بلاستيك إلى اللي هو الألياف الكربون أو الكربون فايبر. فالفكرة مستنبطة من هذه الشركة ومن هذه الفكرة، بما أن كان حصلنا رواج كبير عندنا في المنطقة، بحيث أنه يعني عندنا الشباب العماني واجد مركزين على الكربون فايبر واستيراده من الخارج. فالفكره صارت ان احنا نحاول ندمج اللي هو حمايه البيئه وحمايه الطبيعه من الاشياء الدخيله، الاشياء السامه، على سبيل المثال مثل ما ركزنا عليه اللي هي اشجار الموسكيت الضار بالبيئه، وهي من النباتات الدخيله والخطيره، واللي الحكومه بالتعاون مع البلديات وشركه بيئه تحاول القضاء عليها بشكل كبير، وفي مبادرات وفي كذا. فنحن نساهم في القضاء على هذه الشجره وتحويلها الى منتج يعتبر من أكثر المنتجات حاليا طلب عالميا، واللي سوقه يشكل حوالي 12%، واللي هو الكربون فايبر، مستخدم بشكل جدا كبير عندنا في المنطقة. فلذلك نحن ركزنا، بما أنه الشباب ومن لاحظنا في المشاركات في واجد إقبال على الفكرة وفي واجد إقبال على المنتج، لأنه المنتج أساسا ما موجود عندنا لا في السلطنة ولا موجود عندنا مثل عندك شركات مصنعة في دول مثل عندك الخليج العربي أو في الشرق الأوسط، ما في دول مصنعة للكربون فايبر، دائما يكون استيراد خارجي، ففي تكاليف للتصدير، في تكاليف للجمارك وغيرها، فبالتالي يوصل اساسا هو سعره غالي، فيوصل بسعر اكثر من اساسا سعره في السوق. فنحن نوفر هذا الكربون فايبر بسعر اقل من سعر السوق من مواد طبيعيه ينافس كجوده، ينافس المنتج اللي موجود عندنا في السوق.
0: بس صهيب، اعتقد ان في تحدي بيكون موضوع طحن المسكيت لأنه قوي جدا.
1: صحيح.
0: آلية طحنه، هل أنتم تعاملتوا الآن مع في طرق موجودة أو آلات موجودة في السلطنة ممكن تطحن هذه الكميات الكبيرة أيضا اللي أنتم تريدوا تعملوا منها صناعات مختلفة
1: هو
0: بعدين؟
1: بدائيا نحن كشركة طلابية بعطيك البروسس من البداية، بحيث أنك تكون توصل للمرحلة اللي هي تريد اللي هي الطحن. ففي البداية نحن متعاملين مع عدة شركات، من بينها شركة بيئة، انه هم متعاملين يعني مع المؤسسات والمبادرات اللي تساهم في القضاء على هذه الشجرة. فنحن ناخذ هذه الاشجار مثل ما انتقلت اللي هو يكون جذعها جدا قوي، فنحن بدل لا نطحن وهي تكون كشجرة او كجذع حي، ما نسوي بهذه الطريقة. وش نسوي؟ ناخذ اللي هو الجذع ونسوي له عملية تحليل حراري، واللي هي مشابهة لعملية الحرق، ولكن تكون داخل أفران مغلقة، بحيث أن أي تسريبات اللي هي ثاني أكسيد الكربون غيرها ما تطلع إلى الغلاف الجوي،
0: ممتاز.
1: ترجع إلى نفس الفرن.
0: ممتاز.
1: فبالتالي هذا طريقة التحلل الحراري تعطيك تخلي هذا الجذع القوي أو الخشب الصلب تحوله إلى فتات مثل الفحم، فنحن نستخدم بعدين هذا الفحم في عمليات إنتاج اللي هو الكربون فايبر.
0: ودانيال ترى يشوفك الحين يقول له أنا بسوي لك شيء في الذكاء الاصطناعي، حال الفرم وما اعرف ايش كذا، ان شاء الله بنشوف
1: بإذن
0: الحين
1: الله
0: بعد
1: تعالى
0: شوي هو يفكر جالس معك كيف
1: بإذن
0: ممكن
1: الله.
0: يستخدم تقنيات الخوارزميات. ذكرتني دانيال بالخوارزميات، كان في كثير من الحلول في يبحثوا عن حساب عدد النخيل في منطقة من المناطق باستخدام الدرون، فجابوا خوارزميات من خارج السلطنة نفس الشيء استخدمت لحساب عدد النخيل، لكن لما جت تم استخدامها هنا في السلطنة ما استطاعوا يعني التمييز، لأن هناك المسافة ما بين النخلة والأخرى غير عن المسافة اللي موجودة عندنا، فبالتالي صار في صعوبة أنها تقرأ، فبالتالي صار أنه لازم يعملوا خوارزميات جديدة تتناسب مع طبيعة النخيل أو زراعة النخيل عندنا في السلطنة، فلذلك يعني لا احتاجوا أنهم يعملوا خوارزميات توطين خوارزميات هنا في السلطنة بحيث أنه يكون مدخلات البيانات تكون صحيحة. نور، مشروعك أول شيء قبل لا نبدأ في المشروع، كيف الأجازة معكم؟
2: الحمد لله والله طيبة
0: وين رحتوا؟ بتروحوا صلالة ولا لا؟
2: بإذن الله تعالى
0: شكرا
2: أكيد ما
0: إن
2: في
0: شاء
2: شك.
0: الله. بالنسبة لي نور، بالنسبة لي مشروع البلاستيك، في كثير طبعا صارت مشاريع وبدأت مشاريع هنا كيف ممكن نعمل منتجات حيوية ونحولها إلى أكياس بلاستيكية. من ضمن المشاريع اللي مرينا فيها اللي هو اللبان، كيف ممكن اللبان ومجموعة من العناصر كيف ممكن
2: أيوة
0: أيضا نصنع فيه أكياس. أول شيء إيش المواد اللي استخدمتوها اللي من الطبيعة الحيوية اللي ممكن اللي حولتوه من خلال صناعة الأكياس، وإيش يختلف عن المشاريع القائمة حاليا؟
2: طبعا مثل ما قلت اللبان داخل أيضا في هذا المشروع. في بعد نشأ الكثافة، غالبا كثير ناس ما يعرفوا هنا في عمان وش هو الكثافة. هو نفس نشأ الذرة بس في فوائد غذائية وأقوى عن نشأ الذرة، فهو نوع من أنواع البطاطا الموجودة في دول شرق آسيا مثل تايلاند وغيرها وإندونيسيا. هذه البطاطا يعني قيمتها الغذائية كبيرة جدا، لدرجة إنه يصنعوا فيها منتجات معلبة بعض اللاجئين في الخيم، لأنها تمدهم يعني كمية بسيطة تمدهم يعني
0: بالطاقة أو
2: بالطاقة.
0: التحمل أكبر، صح؟
2: بالضبط بالضبط أيوة.
0: ممتاز.
2: طبعا نحن كلنا نعرف مشكلة الأكياس اللي يعاني منها الكوكب، ما نحتاج نعيد ونزيد فيها، ونعرف إن هذا البلاستيك يدخل في الهرم الغذائي ويوصل للإنسان كمايكرو بلاستيك. قبل ما البيئة تتضرر نحن بنتضرر طبعا. فجاءت الفكرة طبعا بما اني فترة من حياتي سكنت في صلالة وانسانة تحب البحر كثير، كانت الاكياس البلاستيكية في ذيك الفترة عاملة مشكلة. كنت اشوف الحيوانات تاكل منها، نروح البحر نشوف نفوق من الاسماك كبيرة، فجت بالي فكرة ليش ما اصنع اكياس تذوب في الماء وتذوب في اللعاب، وفي نفس الوقت إني أتخلص من كمية كبيرة من الأكياس كمية صغيرة من المياه. وأيضا بعدين اكتشفت إنه في حالات توصل للمستشفى لأطفال صغار يعانون من اختناق بسبب الأكياس البلاستيكية. فأنا أريد أكياس بلاستيكية تذوب في الماء عشان أتخلص منها وفي نفس الوقت ما تضر الماء، وأيضا تذوب في اللعاب على أساس إن الحيوانات أو الأطفال لو ابتلعوها بتفيدهم ما راح تضرهم. طبعا لما تسمعوا أكياس بلاستيكية تذوب في الماء يمكن بتحسوا إنها رقيقة ضعيفة ما تتحمل، بس الواقع يقول لا. يعني أنا شاركت في كثير معارض وكثير من المشاريع اللي تشبه هذا المشروع إنهم يحاولوا ينتجوا أكياس، بس المشكلة اللي كانت تواجههم هو إن هذه الأكياس غالبا تكون ضعيفة بما إنها أكياس عضوية، ولكن بعكس ذلك إن هذه الأكياس غير رقيقة، بالعكس قوية جدا. وغالبا يسألوني سؤال إن لو أنا طالع من المحل وفي يدي هذا الكيس ونزل علي السيل
0: ممكن يذوب.
2: ممكن بتذوب؟ لا ما بتذوب لأنها قوية
0: صحيح،
2: وتأخذ وقت.
0: يحتاج وقت للتحلل.
2: أيوة. فجاء السؤال الثاني اللي يتبع هذا السؤال، أوكي لو الطفل ابتلع هذا الكيس إلى ما يذوب بياخذ وقت الواحد الولد خلاص يعني يختنق. لا، في اللعاب تذوب أسرع
0: أسرع،
2: من
0: صحيح.
2: المياه، لأن اللعاب في إنزيمات.
0: وفي حرارة وفي
2: بالضبط بالضبط أيضا. طبعا هي الأكياس غير مخصصة للأكل، ولكن مثل ما قلت لو الحيوانات ابتلعتها راح تفيدها، ما راح تضرها، بما أنها تحتوي على نشاء الكثافة. أيضا هذه الأكياس فيها صبغات طبيعية مستخرجة من الطحالب، وأيضا تحتوي على اللبان مثل ما قلنا، وبالأخص نانو اللبان. ونانو اللبان مثل ما نعرف بأنه يتميز

0: ولكن المشكلة إنها يعني غير المواد اللي في الأكياس غير مختلفة عن البلاستيك
1: وطريقة تصنيعها مختلفة.
0: بالضبط، فالآلات اللي موجودة في السلطنة ما تصلح إن نصنع هذه الأكياس، فأنا صنعتها في البيت بنفسي، ولكن يعني كانت بشكل عادي ما بشكل كيس، وكانت ممتازة وأدت غرضها، ولكن ما أعطتنا شكل الكيس اللي نريده.
1: طبعا يحتاج إلى طرق لتصنيع وخطوط إنتاج
0: بالضبط
1: مختلفة، قوالب
0: بالضبط، أيوة
1: لصناعة
0: بالضبط،
1: الأكياس. أول شيء أحييكم على الفكرة، فكرة جميلة، وفي محاولات كثيرة في هذا الجانب. التحدي لا زال موجود، هو عملية خطوط الإنتاج لهذا المشروع.
0: بالضبط،
1: بالإضافة إلى ذلك، في عندنا موارد طبيعية جدا ممتازة، أنه ممكن بالفعل نصنع من خلالها مجموعة كبيرة من الصناعات الوطنية. وكان في مشروع طبعا للمبتكرة سمية السيابي اللي فاز في نجوم العلوم للميكروبلاستيك
0: بالضبط،
1: أسباب، وحصلوا كثير بالفعل. وأعتقد هيئة البيئة عندها هذه البيانات، وعندها تحليل كثير لكثير من المناطق في السلطنة فيما يتعلق بنسبة الميكروبلاستيك الموجود، سواء على مستوى البحر أو على مستوى المياه العذبة، في مياه المالحة غير ومياه العذبة مختلف، وأسباب هذه أو معظم الأسباب واضحة. أسباب وجود الميكروبلاستيك، لأن التحليل احتاج لوقت من الزمن
0: بالضبط
1: كبير في موضوع البلاستيك الآن الموجود في البحار والموجود أيضا في المياه، في سلسلة غذائية تتحول الميكروبلاستيك إلى الأسماك، والأسماك إلى جسم الإنسان في الأكل.
0: بالضبط،
1: وبالتالي كل هذه الأشياء ممكن نحن ما نشوفها بعين المجردة، ممكن مع مرور الوقت راح تكون خطيرة على الإنسان. وبالتالي أنا
0: بالضبط،
1: أتوقع أن عمان ماضية في حلول كثيرة في هذا القطاع، بوجودكم أيضا كشباب، أفكاركم للحد من زيادة نسبة الميكروبلاستيك في البحار. دانيال، أول شيء خلينا نتحدث عن رحلتك في الهند. كيف كانت تحت مظلة من؟ إيش الهدف كانت من الزيارة للهند؟ وليش تم اختياركم أنتم مجموعة 5 أو 10 من الشباب تمثلوا السلطنة في هذه الرحلة؟
2: صراحة يعني الرحلة كانت واجد ممتازة وتعلمنا واجد أشياء. كهدف الرحلة، الهدف فيها هدفين. الهدف الأول طبعا أنه التلاميذ اللي اختاروهم أنه يروحوا يتعلموا عن الفضاء، ويتعلموا عن ما بس الفضاء يعني العلوم، لكن كمان تاريخ اللي ورا الهند في مجال الفضاء،
1: ممتاز.
2: وكمان السوق من الفضاء، وفي الأشياء مثلا العلاقات ما بين دول مهمة واجد وما بين الشركات. فأتوقع أنه ثاني هدف، اللي هو الهدف الأكبر، أنه بداية العلاقات ما بين الهند وعمان في مجال الفضاء. والبرنامج اللي احنا دخلنا فيه برنامج يوفيكا، في العادة بس للتلاميذ الهنود اللي هم مختارينهم هم كبرنامج، يعني هو يكون أطول من اللي احنا قدرنا نروح فيه. لكن يعني انه نحن كعمانيين نكون اول تلاميذ رايحين لهذا البرنامج اللي في العاده بس عشان يعني التلاميذ الممتازين اللي في الهند، يعني في الهند، يعني كشيء داخلي ومغلوق انه فتحوه عشان، صراحه يعني واجد فرحنا. و
1: بحكم العلاقة أيضا ما بين
2: نعم بالضبط
1: سلطنة عمان والهند.
2: بالضبط بالضبط، فهذا شيء كبير يعني في المستقبل، ما بين العلاقات ما بين الهند وعمان، وكمان عمان في مجال الفضاء اللي نحن قاسين نتقدم فيه شوي
1: بالفعل
2: شوي. من 2023 بدأ العلاقات مع الهند لما فتحوا مشاريع كبيرة، مثلا إطلاق في الدقم.
1: OL1،
2: نعم أيوة، OL1. وكمان نحن التلاميذ اللي اختارونا من يعني
1: في فرز
2: وزارة،
1: كان تسجيل عدد كبير وتم فرز هذا اختيارهم ولا؟
2: نحن كنا 8 تلاميذ تقريبا، 5 بنات و3 أولاد، اختارونا من برامج مختلفة ومن أسباب مختلفة. أنا لما دخلت مسابقة نفط عمان المشاريع اللي تستعمل طاقة

0: الطاقة الشمسية. فلما اختاروني أنا ما كنت أعرف أنه التلاميذ الثانيين كانوا مختارينهم لأسباب ثانية. واحد من الأولاد اللي كان معانا مختارينه من برنامج كان تعليم بخصوص الفضاء وكل شيء، والولد الثاني اللي كان معانا كان مسوي برنامج بالكمبيوتر، سوى جرافيك انجن انه يصنع صورة يعني صورة فضاء ريالستيك، بتكون فيها واجد خوارزميات ممتازة يعني. فالتلاميذ اللي كانوا موجودين هناك اللي تعرفت معاهم بالزين يعني ما شاء الله عليهم. فأتوقع أنه من ناحية هي وزارة التعليم اللي جمعتنا كلنا، فكشي يعني كخطوة كبيرة في هذا المجال واختارونا نحن، يعني ما أتوقع أن هذا بيكون آخر شيء بخصوص هذا المجال وتقديمنا.
1: كم عددكم كان؟
0: ثمانية. نعم.
1: والأعمار كانت نفس الأعمار؟ نفس الصف؟
0: كانوا من صف تاسع إلى صف 11.
1: يعني باختصار هما كلهم مطورين؟
0: نعم.
1: كلهم مبرمجين؟
0: ما كلهم، في اللي كانوا من البنات في أولمبياد الرياضيات والفيزياء. أتوقع من وزارة التعليم شافوا اللي في هذا العمر اللي كانوا مشاركين في أشياء.
1: هل هنا كان الأسبوعين ولا أسبوع؟
0: كان أسبوع، من أربعة أيام كنا موجودين على البرنامج.
1: هل كان البرنامج هذا كان مركز فقط على معلومات تطلعوا عليها، أم لا رحتوا للجانب التقني كبرمجة وتشوف عالم البرمجة اللي هم مستخدمين هناك؟
0: كان نص يعني، كان في ناحية العلم طبعا، ولكن كان في زيارات للأماكن المراكز اللي هم عندهم هناك بخصوص مثلا برمجة وبرمجة الصواريخ والساتلايتس اللي يستعملوهم. فيعني هو كان كذا كورس دخول يعني، فهم؟ فكل شيء كان في سيرفس ليفل، كان في البداية. فهم قالوا انه لو كان عندنا فرصة نبقى اطول فكانوا بيكمل البرنامج اطول، لكن الاشياء اللي تكلمنا عنها كان اكثر شيء عن العلوم واكثر شيء عن التاريخ.
1: يعني ودك تبقى هناك شهرين ثلاثة شهور على اساس تدخل شوي في موضوع التصنيع وموضوع البرمجيات؟
0: انا شخصيا يعني من ناحية الفضاء شيء جديد عندي، فتعليمهم يعني طريقة التعليم كانت واجد واجد حلوة. كنا نجلس في الصف وكانوا يعطونا برزنتيشنز، وكنا نشوف ناحية طبعا الاشياء المواد اللي نحن نتعلمها، وكنا بعدين لما نروح نزور المراكز ونشوف طبعا نشوف التاريخ، كنا نشوف تطبيق الاشياء اللي كنا نتعلمها. فهذا شيء كان يعني يساعد الشخص يعني مثلي أنا
1: أن يفكر ويفتح أفاق أكثر.
0: نعم.
1: ويتوسع في عملية البرمجة وإيجاد حلول خاصة في مجال الفضاء، لأنه مجال جديد وفي فرص مستقبلية كبيرة.
0: نعم، أنا جاتني واجد أفكار يوم كنت هناك، ويعني تقررت أني أركز في ناحية أني أبحث كيف أني أقدر شخصيا أني أساعد مثلا بمشاريع او مسابقه. نعم بالضبط.
1: اهم شيء يعني اهم شيء اخط ارقام تواصل مع مجموعه. نعم. من المنظمه هناك.
0: نعم نعم. وكان بيكون عباره رئيس المجمعه من الفضاء في الهند، كان هو قابلناه اخر يوم واول يوم. فيعني رحنا نحن كل مكان يعني صراحه، هي كانت في جزيره SDSC كانت الجزيرة اسمها. فداخل الجزيرة كنا رحنا مركز، أول شيء مركز الإطلاق يعني المكان اللي كان يطلق من صواريخ، وبعدين رحنا مركز التراكينج من الساتلايتس عشان اللي يتبع الساتلايتس اللي في الفضاء موجودة والساتلايتس اللي راح يبنوهم. فتلقينا يعني مع اللي هم المانجمنت والرئيسين الأماكن هذيلة، واجد ناس يعني. والأساتذة اللي كانوا يجيبون حل الحصص، كان كل حصة أستاذ جديد، وما كانوا يعني شغل ما كان أساتذة يعني، كانوا هم عالمين في مجال الفضاء، وهم كانوا أكسبرت يعني من أحسن ناحية في الدرس اللي علموه.
1: كل الشكر لوزارة التعليم على هذا الجهد الكبير، وأيضا يعني وجودكم ودانيال انت والفريق الثمانية من السلطنة وحضوركم لمثل هذه اللقاءات هي يعني مثل وانا اسمعك الحين اكيد الاخرين اللي راحوا معاكم اكيد استفادوا استفادة كبيرة، على الاقل اطلعتوا على تجارب جديدة فتحت لكم افاق كبيرة في موضوع الفضاء، وكيف ممكن توظفوا المهارات اللي موجودة عندكم والذكاء اللي موجود عندكم في مجال الفضاء، حتى لو شخص واحد من الثمانية عمل مستقبلا مشروع جديد مرتبط بهذا القطاع، أنا أتوقع أنه يكون نجاح كبير لمشاركتكم. دانيال طبعا صاحب مشروع خوارزمية اكتشاف وتتبع الأجسام لمكافحة التلوث، كيف استطعت تعمل المشروع؟ إيش الفكرة بالضبط من المشروع؟
0: فكرة المشروع أنه بيكون مثل استال رادار اللي يمسك أو يلقط النفايات اللي الناس يرموها بسيستم كاميرات، وهذه الكاميرات تشبك مع جهاز أو كمبيوتر اللي يسوي ال processing حل الداتا. وهذا المشروع
1: نسميه يعني المدن الذكية
0: بالضبط، فهو هذا بيكون قطعة صغيرة لشيء كبير اللي هو هذا بيكون يسموه raw data collection. فهذا الداتا ما منظم بطريقة كبيرة، لكن الداتا هذا يقدر بعدين يستعملوه مثلا بخصوص security بدل النفايات، مثلا لو في غرض ممنوع في مكان معين تقدر تحددوه في البرنامج، بعدين هذاك السيستم بيكمل على حسب التحديدات
1: حسب الأوامر.
0: نعم بالضبط. فمن ناحية سيكوريتي، من ناحية مثلا حتى ما بس النفايات مثل قد حتى مثلا حيوانات أو الناس ممنوع في مكان معين، فهذا كله بعدين حتى تقدر تستعملوه. مثلا أنا عطيت فكرت في مثال أنه خلينا نقول عنكم مثلا كم مكان اللي هو فيها شابك هذا السيستم مثلا، وباغين تعرفوا مثلا اي مكان فيه تلوث اكثر، او اي مكان هو اللي يترمى فيه النفايات اكثر، او اي نوع من النفايات اللي يترمى اكثر شيء، لو غرش او اكياس أو نعم. فبعدين مثلا نقدر ناخذ نقدر نزيد مرحلة الذكاء الصناعي مثلا، مثلا ناخذ الذكاء الصناعي ونعطيه هذه المعلومات كلها، بعدين نخليها انه هو يعطينا تقرير مثلا شهريا.
1: ممتاز دانيال، انا اتوقع انه مشروع جميل في تفاصيل كثيرة. راح نطلع الى فاصل قصير ونرجع مرة اخرى لنتحدث عن باقي التفاصيل ان شاء الله.

0: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد عبر أثير إذاعة الشباب في برنامج نبض الابتكار. معنا طبعا ضيوفنا في الاستوديو، كل من صهيب بن خلفان الريامي رئيس تنفيذي لشركة كربونات، الشركة العمانية الرائدة في إنتاج ألياف الكربون، أيضا نور بنت محمد العبرية صاحبة مشروع العلب والأكياس الصديقة للبيئة، وأيضا المبتكر دانيال عامر البلوشي صاحب مشروع خوارزمية اكتشاف وتتبع الأجسام لمكافحة التلوث. صهيب، يمكن تكلمنا قبل الفاصل عن فكرة الشركة، شركة كربونات، وكيف استطعت تحويل أشجار المسكيت إلى كربونات لصناعات مختلفة، لكن كنت أريد أسأل عن موضوع، يعني ليش اخترت المسكيت بالضبط؟ يعني في كثير عنا أشجار، في كثير عنا أيضا أشجار ضارة ممكن نستفيد منها، وعنا أيضا مخلفات النخيل، عنا كثير مخلفات الأشجار الأخرى، وأيضا كيف تحولت أو تحولوا إلى ألياف كربونية عالية القيمة؟
2: أول شيء تركيزنا على الأشجار المسكيت طبعا ما جاء من فراغ، التركيز على أشجار المسكيت ما جاء من فراغ، بما أنه الحكومة بشكل كبير كانت تحاول تقضي عليه، بما أنه سرعة انتشار هذه الشجرة حالها من حال الأوبئة، حالها من حال الأوبئة في اللي هي البيئة. فاللي صاير أن الحكومة تسوي مبادرات بشكل كبير لكن القضاء عليها بشكل محدود، فنحن نساهم في هذا الشيء بما أنه نواكب رؤية عمان 2040 واللي هي الحفاظ على البيئة وغيرها، ونفس الشيء مساندة الحكومة في القضاء على هذه الآفة. مثل ما قلت في أشجار كثير ضارة وكثير أشجار يعني موجودة.
1: يعني أنا سؤالي هنا، الهدف لأنها ضارة أو الهدف لأن اخترت المسكيت لشيء معين لكمية الكبيرة الموجود فيها ألياف الكربون، ولا لا عادي موجود ألياف الكربون في كل الأشجار؟
2: لا، هي ألياف الكربون موجودة طبعا في أغلب الأشجار وبكميات كبيرة، اللي هي مادة الكربون بالنفس. فحتى أساسا مادة الكربون موجودة في النباتات بشكل أكبر من البلاستيك والبان بلاستيك وأنواع البلاستيك الغيرها المستخدمة لإنتاج الكربون فايبر الحالي اللي موجود حاليا في السوق. فتركيزنا على اللي هو أشجار المسكيت مثل ما ذكرت، عصفورين بحجر، مساندة الحكومة في القضاء على أشجار هذه المسكيت وهذه الآفة، ونفس الشيء بما أن تحمل اللي هي كمية كبيرة من الأغصان جذع قوي جدا، فبالتالي نسبة الكربون فيها تعتبر شوية ممكن أعلى من النباتات الثانية، وأيضا منتشرة بشكل كبير في ساحل الباطنة، بحيث أنه ممكن ساحل الباطنة هو الأقرب بالجامعات اللي موجودة ونقدر نشتغل فيها كمختبرات وغيرها. فلذلك نحن شفنا الطريقة الأمثل، طريقة التعاون مع الشركات اللي ممكن تمولنا بهذه الشجرة أو تعاوننا في طريقة اللي هو قطع هذه الأشجار. بالنسبة للنباتات الثانية ممكن نستخدم نباتات أخرى، في نباتات ضارة وفي نباتات كذلك غير ضارة، لكن نحن نركز على النباتات الضارة، بما أنه النباتات الغير ضارة أكيد هي نباتات مفيدة يعني، وإذا قطعناها أو لا سمح الله خربنا شيء من ممتلكات البيئة فبالتالي نحن نضر البيئة، فنحن نركز على النباتات الضارة. عندك مخلفات اللي هي النباتات، عندك مخلفات اللي هو أشجار النخيل، حاليا جالسين نسعى أن نوصل حال المشروع، مثل عندك مشروع المليون نخلة أكيد في عندهم كميات كبيرة من مخلفات أشجار النخيل، المزارع الكبيرة الحكومية والخاصة، نحاول نوصل لهم بحيث أن نستفيد من اللي هي القطع اللي هي تقطع من أشجار النخيل، سواء كان مثلا النخيل عندك عندما تموت، أو أنه من ناحية اللي هي باللغة العامية أو باللغة المحلية يسموها اللي هي تحذير النخلة.
1: يعني الحين إيش يعني تعتبر أبرز عشان المستمع أيضا يعرف الكربون فايبر وأبرز الصناعات اللي ممكن بالفعل تخرج أو تعتمد عليها المستوى العالمي؟
2: الكربون فايبر حاليا متصدر جميع الصناعات في استخدام الصناعات. عندك قطع السيارات، قطع الطائرات نفس الشيء، قطع الصواريخ مثل ما ممكن هو فاهم شوي في موضوع الصواريخ، فبالتالي القطع اللي تستبدل بالألمنيوم والبلاستيك والذهب وأيضا بالفضة والحديد، فكل هذه المواد المستخدمة أكيد فيها عيب. مثال الحديد، الحديد معروف بقوته، ولكن في المقابل الحديد من مشاكل أنه يصدأ بشكل سريع، وأيضا ثقيل شوية في الوزن، بحيث أنك ممكن إذا كان في عندك ديكور أو شيء من حديد صعب أنك تنقله من مكان لآخر. فبالتالي الكربون فايبر حل هذه المشاكل. الكربون فايبر مميزاته أنه خفيف بالوزن جدا، أخف من البلاستيك، كقوة أقوى من الحديد والتيتانيوم، ويتحمل درجات حرارة تصل إلى 1500 درجة سيليزية. فبالتالي تلاحظ مستخدم بشكل كبير عندنا مثلا في السلطنة وفي الشرق الأوسط في جانب اللي هو تعديل السيارات بشكل كبير.
1: وعندكم الحسابات يعني الكمية الفلانية من المسكيت ممكن
2: في كمية الفلانية؟ عندك مثلا العشرة كيلو من اللي هو خشب المسكيت نطلع منه 2.5 متر من الكربون فايبر.
1: كم قيمة الكربون فايبر؟ 2 متر ونص تقريبا في السوق.
2: المتر نحن نبيع بالمتر الواحد، المتر سعره تقريبا 9 ريال
1: في السوق
2: عندنا نحن في الشركة. السعر في السوق يتراوح من 25 إلى 50 ريال للمتر الواحد. فبالتالي كربون فايبر جدا غالي في السوق، فنحن مثل ما تقول نضرب عصفورين في حجر، أن نحل مشكلة بيئية ونفس الشيء نحل مشكلة اقتصادية.
1: بس أعتقد هذه الحسبة أكيد أنتم معتمد على بعدين لما تحصلوا، يمكن حصلتوا المسكيت الآن مجان
2: فور فري.
1: يعني
2: صحيح
1: فور فري، بعدين لما أنتم تطحنوا بروحكم وتقصوا
2: أكيد بتتغير،
1: أكيد بتتغير.
2: أيوه، فنحن حاطين ليميت إلى 14 ريال، بحيث أنه كقوة تشغيلية كمصنع كإيجارات. فبالتالي أعلى سعر ممكن يوصل الكربون فايبر من شركة كاربونيت اللي هو 14 ريال عماني للمتر الواحد. طبعا
1: ممتاز ممتاز. نور، موضوع الأكياس نرجع لي، ذكرتي مشكلة بالفعل، وهذه طبعا يعرفها الجميع، مشكلة يعني رمي البلاستيك، مخلفات البلاستيك، هذه مشكلة موجودة بحد ذاتها. وفي مشكلة الأخرى اللي هو الصناعات، يعني شقين رئيسيين، مهما استخدمنا البلاستيك اللي موجود يبقى أيضا الممارسات الخاطئة الآن اللي نشوفها في الرحلات والأسواق والمناطق السياحية، هناك رمي كميات كبيرة من البلاستيك، وهذا البلاستيك ممكن يروح تحت الأرض وممكن أيضا يروح للمياه الجوفية، وفي البعض منها يروح مع الأودية إلى وين؟ إلى البحار، وبالتالي أيضا راح تسبب مع مرور الوقت من الزمن 20-30-40 سنة، وبعدين يتحول إلى، لأن تحول البلاستيك إلى مايكرو بلاستيك مع المياه هذه يحتاج إلى وقت، مع يعني الحركة حركتين الدائمة، هذه الحركة مع 20-30-40 سنة يتحلل، يبدأ يتحلل جزء منه ويختلط مع الماء، بالتالي هناك كميات كبيرة أيضا من هذه المشكلة. وجود موارد طبيعية في البلد ممكن أن يعني يتم صناعة علب أو أكياس من هذه المواد، هذا بالعكس مرحب فيه بشكل كبير. وين وصل المشروع الآن؟ يعني هل في فكرة أن بالفعل كميات كبيرة متوقعة؟ هل في كميات كبيرة من اللبان والمواد اللي ذكرتيها؟ إيش نوع هذه المواد؟ هل هذه المواد موجودة بالفعل في عمان، ولا نحتاج بعدنا نصدر أو نطلب، أقصد نستورد هذه المواد من خارج البلد؟
3: بالنسبة للمشروع، المشروع جاهز، فقط متبقي موضوع التصنيع. وبالنسبة للمواد، بعض المواد موجودة في السلطنة، وأيضا من الأشياء اللي لم أذكرها أيضا نقدر نصنع هذه الأكياس من ألياف الموز ومخلفات الموز، نحولها نطحنها ونقدر نصنع أيضا أكياس كرتونية من ألياف الموز. بالنسبة للمكونات موجودة في السلطنة باستثناء نشأ الكثافة، واللي هو بطاط الكثافة هذا غير متواجد في السلطنة، ولكن في إمكانية أن نزرعه في السلطنة ورخيص وليس يعني بغالي، وأيضا مثل ما خبرتك في قيمة غذائية كبيرة.
1: والآن وانت يعني قبل الفاصل كنت تذكري أنك عندك مجموعة من المشاريع، الآن أنت تخصصك في مجال طبي في مجال صيدلة، ولاحظت كثير من التحديات، وانت دائما كمبتكر لما يحصل أو يلاحظ تحديات ممكن يفكر في حلول. إيش كانت المشكلة اللي كنت لاحظتيها وأنت فكرتي في إيجاد حلها أيضا؟
3: أيضا مشكلة أنبوب القسطرة، طبعا أنا مريت بوعكة صحية طويلة أخذت سنين من حياتي، فكنت في المستشفى، ظليت لفترات طويلة في المستشفى، وبسبب حالتي الصحية اضطروا أنهم يركبوا لي أنبوب القسطرة. طبعا أنبوب القسطرة هذا أيضا يأثر على البيئة، لو كنا بنتكلم في نطاق بيئي، لأن هذا الأنبوب غالبا مصنوع من البلاستيك يعني، وأيضا تبديل هذا الأنبوب بشكل أسبوعي يؤدي إلى زيادة المخلفات الطبية. المخلفات الطبية حاليا ليست مجرد مخلفات عادية، أيضا المخلفات الطبية تنقل العديد من الفيروسات، البكتيريا والأمراض، يعني بكتيريا واحدة في مستشفى واحد ممكن تؤدي إلى غلق المستشفى بشكل كامل وانتقاله من مريض لمريض. أيضا لأن المريض يعاني من وعكة صحية، لما أنا أركب له أنبوب القسطرة على أساس مثلا مشكلة تغذية فقط ويصير التهاب بسبب نوع من أنواع البكتيريا، يصير التهاب لهذا المريض، نحن جالسين نحمل للمريض حمل آخر فوق الحمل المرضي، فأنا مضطرة أني أبدل الأنبوب مرة ثانية، يأخذ جهد من الأطباء، يأخذ جهد نفسي من المريض نفسه، وأيضا يأثر على البيئة. نحن نعرف أنه خلاص صار التهاب، صار انفكشن لهذا المريض، فمعناته هذا الأنبوب خطير، يحتاج طبعا نعرف أنه المنتجات الطبية لها طريقة خاصة في التخلص منها، ليست نفس النفايات طبعاً العادية طبعاً بالضبط. فهذا يعني كانت هذه المشكلة فكرت فيها بأن نحاول أن نحصل بديل لهذا الأنبوب، بحيث أنه بدل ما يبقى هذا أنبوب القسطرة في جسم المريض لمجرد أسبوع فقط، ليش ما يبقى هذا الأنبوب لمدة شهر أو على الأقل نص شهر بدل أسبوع فقط، لأنه تركيبه يحتاج مدة، يحتاج وقت وجهد ومال طبعا. فكانت الفكرة أن نزيد المدة اللي يعني المشروع قصدي الأنبوب اللي بيجلس فيها في جسم المريض. طبعا الحمد لله في نتائج مبشرة، نتائج مختبرية مبشرة لهذا المشروع، ولكن المشكلة اللي أواجهها هي التجارب السريرية، بما أنه مشروع متعلق بجسم الإنسان، فنحن محتاجين لتجارب سريرية مكثفة على أساس أن نثبت أن هذا المشروع قابل للاستخدام في المستشفيات. فهذه المشكلة اللي أواجهها حاليا، أني أحتاج أني أجرب هذا المشروع في جسم الإنسان الفعلي.
1: تحية لك نور، أيضا تحية لكل الطواقم الطبية على العمل الجبار في كل مستشفياتنا، ويعني ليل بالنهار العمليات، وأيضا الجهد الكبير، وأيضا الدعم السخي للقطاعات الصحية، سواء من توفر أدوات أو من توفر مستشفيات في جميع مناطق السلطنة. يبقى أيضا نور، أيضا هذا التحدي موجود سواء في على مستوى الجانب الطبي أو حتى على مستوى الجوانب الأخرى، وبالتالي تعتبر هذه فرص لكم كشباب للبحث عن حلول أفضل من ما هو عليه، لأن في النهاية نعرف أن هذا كله يعني تجارة، سواء الأدوية أو القطع الإلكترونية أو غيرها، كلها عبارة عن، أو حتى الهواتف يعني في فترة من فترات وبعدين لازم تغير غيرها
3: بالضبط.
1: وهكذا، فهي كلها في النهاية سلع يعني. وهذا اللي بالفعل نسعى أو تسعى السلطنة في دعم المبتكرين، أن يجدوا حلول أفضل وتكون عندنا صناعات هنا في السلطنة. دانيال، أيضا نرجع لحديثنا الجميل في موضوع الخوارزمية، كثير من المستمعين يريد يعرف شو يعني، يعني شو يقصد بالخوارزميات، وأيضا كيف ربطته بالذكاء الاصطناعي، أو هو أصلا برمجته برمجية ذكاء اصطناعي بحيث أنه أو لا عبارة عن خوارزميات، ودخلت فيه أيضا تقنيات ذكاء اصطناعي بحيث أنه البرمجة هي عبارة عن أوامر، وهنا عبارة عن تقنية أو أداة، هذه الأداة تكشف لك أو تساعدك في اتخاذ القرار مستقبلا.
2: هي مثل ما قلت يعني الخوارزميات موجودة كانت من طبعا من قبل الذكاء الاصطناعي، لكن تطبيقها في الذكاء الاصطناعي بيكون، لو أعطيكم مثال، الدماغ. الذكاء الاصطناعي بيكون مثل الدماغ. الذكاء الاصطناعي يعني شيء، كلمة تاخذ واجد أشياء في المعنى، يعني لأنه في الذكاء الاصطناعي عندك ال LLMs، Large Language Module Models، اللي هم بيكونوا مثل موديل اللي هو تدريبه على الكلام وعلى المعنى في الكتابة وفي القراءة وفي في الفهم. وعندك كمان الذكاء الاصطناعي من ناحية تدريبه في مثلا العيون، فمثلا الكاميرات، مثل ما في المشروع مالنا اللي هو يستعمل ذكاء اصطناعي، يستعمل شيء اسمه Object Detection، فبيكون عنده مودلز، او نقدر نحن ندرب مودلز، مثل ما انت قلت عن لما كانوا يحاولوا يجيبوا برنامج عشان
1: حساب النخيل.
2: بالضبط، ايوه. فلانه هم الداتا اللي كان عندهم مدربين على شيء اللي ما هو مناسب على النخل في عمان، فيعني العيون شغاله لكن الدماغ كان يستوعب شيء ثاني. ف الذكاء الاصطناعي هي آداة يعني من الأدوات اللي نقدر نستعملها يعني. فما يصير أنه يكون عندنا ذكاء اصطناعي بدون ما يكون عندنا خوارزميات عشان نقدر نطبق، مثلا لو عندنا المعلومات اللي نقدر نأخذها من الذكاء الاصطناعي، ما يصير أنه نخلي في مشكلة كبيرة في استخدام الذكاء الاصطناعي هالأيام، أن الناس يستخدموه عشان يفكر بدالهم أو يسرع الشغل بدالهم، لكن في النهاية الذكاء الاصطناعي هو بس يعرف اللي احنا نعطيه. فالذكاء الاصطناعي انا اشوفه اكثر شيء، واريد الناس جميعا يشوفوه اكثر شيء، يعني it's a tool، من الادوات اللي نقدر نستعملها. فهو شيء نقدر نستعمله مع بعض، ما نخليه ياخذ مكاننا او نخليه انه هو ياخذ قرار مثلا كبير بدالنا. هذا شيء طبعا الشركات الكبيرة دائما يعطوكم تنبيه عنه،
1: خطير بالفعل.
2: نعم، فلأنه الذكاء الصناعي نحن حاليا يعني أقول لك شخصيا كشخص اللي مستعمل ذكاء صناعي من فترة، يعني من كنت من وقت كورونا لما بدأ تشات جي بي تي كان يطلع هذاك الوقت، كان كل حد صار يستعمله في هذاك الوقت. الذكاء الصناعي بعده ما واصل يعني بالذكاء أنه هو يقدر حتى يوصل كنص شخص أو طفل حتى صغير يمكن يكون أذكى من ذكاء الصناعي من ناحية القرار اللي هو يقدر يأخذه، لازم له واجد توجيه. فهذا المعنى يعني الذكاء الصناعي الخوارزميات بتكون هذا التوجيه اللي الذكاء الصناعي يحتاجه. فتطبيقنا مثلا في المشروع، أعطيك مثال كمان، الذكاء الصناعي بيكون من المراحل الأخيرة عشان هو نعطيه احنا
1: نعطي الداتا البيانات، وبعدين هو يعني ساعدنا وش راح يفيدنا خلال المرحله.
2: بالضبط، فهذا يسرع الشغل واجد، ويحاول الذكاء الاصطناعي دائما في النهايه بيكون من الادوات اللي تسرع الشغل، ما تحسن الشغل، او تكون من الادوات اللي هي تقدر مثل ما قلت
4: تستعملها بدل ما الشخص اللي شغله سنين متدرب على هذا الشيء، ما تقدر تدرب ذكاء اصطناعي على دقيقتين انه يوصل لهذاك المستوى. فالخوارزميات هي يعني طريقة من الطرق اللي نقدر نوجه الذكاء الاصطناعي،
1: لان كل الادوات اللي تكون قبل هو عبارة عن تحول رقمي، عبارة
4: بالضبط
1: عن جمع بيانات، عبارة عن قراءة تحليل.
4: أيوة.
1: لكن الذكاء الاصطناعي يجي بعد ما، وأصلا بدأ الذكاء الاصطناعي من زمان أيام الآلات وصناعة الآلات.
4: نعم.
1: الدول بدأت تشتغل فيه من زمان، مش شات جي بي تي وغيرها.
4: أيوة
1: يعني
4: أيوة.
1: لا، أو الأدوات الجديدة اللي ظهرت الآن التوليدية. ولكن أنا أتوقع أن بالفعل نحتاج إلى أشخاص يعني يوجهوا الذكاء الاصطناعي في الأدوات المتوفرة عندنا في السلطنة، كيف ممكن نستخدم البيانات الضخمة الموجودة في وزارة الصحة، في منصة شفاء، كيف ممكن نوجه البيانات الضخمة اللي متوفرة الآن في وزارة الثروة الزراعية في مساعدتنا في اتخاذ القرار، إيش نوع الأمراض اللي تصيب النباتات في مزارعنا، وبالتالي الانبوت يكون أو المدخلات تكون من المزارعين نفسهم، حيث يساعدونا في تصوير مجموعة كبيرة من الأمراض الموجودة في النباتات، سواء النباتات المزارع المنزلية أو المزارع الموجودة في مزارعنا. وبالتالي هذه راح يساعدنا بشكل كبير أن الوزارة أو الحكومة تعرف خلال 5 سنوات القادمة إيش نوع المبيدات اللي راح نجيبها للسلطنة، وكم كمية هذه المبيدات، وإيش نوع الأمراض اللي جالسة تنتشر بشكل أكبر. وبالتالي هنا الذكاء الاصطناعي يدوره. أيوة. إنه يعطينا القرار، يعطينا شو اللي نسوي، يعطينا كم كمية المبيدات اللي نحتاجها خلال المرحلة القادمة بدون ما نستنزف أموال كبيرة على مبيدات ممكن ما تستخدم أو على أدوات. حتى موضوع فحص الدم ممكن الآن الذكاء الاصطناعي يقوم بعملية معايرة كميات كبيرة من الكميات الكبيرة الموجودة عندنا في الداتا الآن من الفحوصات والأرقام. نعم. والأعداد، وبالتالي خاصة الفحوصات العادية، نسبة الحديد ونسبة الكالسيوم ونسبة الدم ونسبة سهلة جدا من خلال دقائق ثواني نقدر نطلع كم النسب العادية الموجودة عند هذا الشخص اللي يجي للطوارئ، بحيث أن تكون عملية أسرع.
4: أيوه.
1: أنا أتوقع أن نحتاج مثل هذه الخوارزميات لإيجاد حلول أسرع وأفضل. نعم. حتى نستطيع يعني استخدام الذكاء بشكل أيضا جيد. بالنسبة للمشروع اللي تشتغلوا عليه الآن،
4: نعم،
1: هل من الجهات المختصة اللي ممكن يفيدها بشكل مباشر؟
4: الجهات المختصة عندنا مثلا من صوب السيكوريتي، وعندنا من صوب طبعا البيئة،
1: البلديات.
4: نعم بالضبط، البلديات. وحتى عندنا مثلا أماكن خاصة، مثلا مراكز خاصة للناس اللي يعيشوا فيها. طبعا البلدية ما تقدر تسيطر في هذه الأماكن اللي مسكرة واجد. فهذا التطبيق كله هذا بيكون في سيستم اوريدي موجود، لكن لما احنا نطبق هذا السيستم، لما نطبق الذكاء الاصطناعي معاه ونوجهه بالطريقه الصحيحه، هذا يخلينا يعطينا فرصه انه نحن نركز على الاشياء المهمه والاشياء اللي هي في العاده تحتاج تركيز اكثر، لكن بسبب الناحيات الثانيه اللي تاخذ وقت اكثر واللي نقدر نسرعها مع الذكاء الاصطناعي، هذه الاشياء نقدر نطور فيها من هذه الناحيات كلها. فتطبيق الذكاء الاصطناعي وتطبيقنا نحن هو ناحيه صغيره من سيستم كبير اكبر من بس الاوبجكت ديتكشن. الاوبجكت ديتكشن شيء موجود من زمان، وشيء مثل ما قلت لك هو داتا كولكشن، يجمع الداتا وهذا بعدين نقدر نعطيه للذكاء الاصطناعي. فهذه الخوارزميات البسيطة اللي نقدر نستعملها في نفس اللوجيك، يعني نقدر مثل ما انت عطيت من ناحية الطب، نقدر حتى من يعني واجد ناحيات، من كل ناحيات، يعني في البزنس نقدر حدات الناس اللي في العادة مفروض هم يركزوا عليها أو تركيزهم يعني
1: يكون أسرع.
4: أيوه نعم بالضبط،
1: اتخاذ قرار أسرع،
4: نعم
1: بناء أسرع،
4: أيوه
1: بناء منظومات ذكية،
4: أيوه
1: خاصة في المشاريع الجديدة.
4: أيوه
1: نعرف أن في المشاريع القديمة يحتاج لها تكلفة مالية أكبر.
4: أيوه
1: بس يفترض أن الآن يعني نشتغل على المدن الذكية في مشاريع أيوه الجديدة، بحيث أن تساعدنا أيوه بشكل كبير في معرفة كمية النفايات، معرفة اللي يعمل رياضة إذا سقط كيف يتم التواصل أيوه بشكل أسرع، التعامل مع التطبيقات. وين وصل مشروعكم حاليا؟
4: مشروعنا حاليا
1: أي مستوى؟
4: مستوى لأن نحن كانت هي مسابقة من المدارس، يعني تعرف هو يكون وقت المدرسة ما بيكون وقت الإجازة المسابقة، فما كان عندنا واجد وقت أن يعني ما بس أن يكون عندنا الفكرة نفسها، لكن انا كنت قاعد اشتغل اكثر شيء على السيستم كامل، انا كنت قاعد اشتغل عليه اكثر شيء، ف
1: يعني السيستم
4: شخصيا يعني الخوارزميات والتطبيقه مع الذكاء الاصطناعي وكمان الكودينج
1: جاهز؟
4: لا ما كان جاهز، انا كنت
1: لا يعني البرمجه جاهزه، الخوارزميات جاهزه؟
4: لا لا لا يعني هو
1: يحتاج وقت.
4: ايوه ايوه يحتاج وقت، فلهذا السبب يعني طورناه بنموذج بسيط، فهذا اللي قاعد احاول، هذا اللي قصدي انه هذا شيء صغير يعني من ناحيه تقدر تكبر فيها واجد.
1: ممتاز ممتاز،
4: نعم
1: ممتاز، جزاكم الله خير محمد. بنطلع فاصل قصير ونرجع مره ثانيه للمستمع لضيوفنا في الاستوديو ان شاء الله.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: أهلا وسهلا مستمعينا الأعزاء، نعود لكم من جديد في برنامج نبض الابتكار عبر أثير إذاعة الشباب مع ضيوفنا في الاستوديو، كل من صهيب الريامي رئيس تنفيذي لشركة كربونات، وأيضا نور العبرية صاحبة مشروع العلب والأكياس الصديقة للبيئة، ودانيال البلوشي صاحب مشروع خوارزميات اكتشاف وتتبع الأجسام لمكافحة التلوث. نور، نبدأ معك. تحدثت كثير طبعا عن موضوع التصنيع، وبعدين تحدثت عن مشروعك الجديد الجانب الطبي. نرجع لموضوع صناعة الأكياس الحيوية، ذكرتي على موضوع النانو، تقنيات النانو. إيش ممكن راح تضيف تقنيات النانو بالفعل في تطوير المنتج عندكم؟
2: بالنسبة لتقنية النانو، نحن مبدئيا أحب أعرف المستمعين عن ما هي تقنية النانو. تقنية النانو هو أن نحول المادة من حجمها العادي لحجم النانو، وغالبا لما تتحول المادة من حجمها العادي لحجم النانو تعطينا خصائص أفضل وتتميز بخصائص يعني بشكل أكبر. مثلا بالنسبة خلينا مثال نعطي للفضة، مثلا الفضة في حجم العادة هو عبارة عن حلي تتزين فيه النساء والرجال، أما بالنسبة لما يتحول الفضة لحجم النانو يصير الفضة مقاوم للبكتيريا. أيضا بالنسبة للبان، لما يتحول لحجم النانو يصير مقاوم للبكتيريا ويعطينا صفات مقاومة للأشعة. فكان إدخال النانو اللبان في المشروع علب وأكياس صديقة للبيئة على أساس أن هذه الأكياس تكون نظيفة دائماً وأيضا مضادة للإشعاعات، على أساس أن هذه الأكياس نقدر نحفظ فيها الطعام.
1: ويعني هل راح يضيف شيء مختلف في عملية التصنيع للأكياس، أو لما بس فقط مجرد أنك تحوليها للنانو؟
2: بالضبط نفس ما خبرتك، راح يضيف بالنسبة للأكياس، راح تتميز هذه الأكياس بأنها تكون نظيفة دائما ومضادة للإشعاعات.
1: واضح. وإيش أبرز التحديات اللي واجهتكم الحين؟
2: أبرز التحديات هي أني أنا حولت النانو اللبان لحجم النانو بشيء يعني بنفسي، وبعدين قمت بقياسه وتأكد أنه وصل لحجم النانو. ثاني تحدي هو تصنيع الأكياس. أنا صنعت الأكياس بمساعدة أهلي في البيت، كان عبارة عن شيت فقط. المشكلة اللي أواجهها أني أريد أصنع هذه الأكياس في مصنع وآلة خاصة، وهذه الآلة ما متوفرة في السلطنة.
1: ممتاز. صهيب، إيش أبرز التحديات اللي واجهت مشروعكم الحين؟ بالضبط، هل هو الطحن؟ هل الحصول على المسكيت سهل أو لا؟ هل تواصلتوا مع وزارة الثروة الزراعية والسمك وموارد المياه، هيئة البيئة في موضوع المسكيت، كيف ممكن تحصل عليها؟ هل عندكم خطة واضحة من الألف إلى الياء حول موضوع الخط سير العمل، حصولكم على المسكيت أوكي وين يروح؟ ممكن الحكومة بتساعدكم مثلا في توفيرها، لكن وين تروح بالضبط؟ وبعدين هل هي الأسهل، هل أسهل إنك تصنع الكربون أو تروح تصنع الطاولات والكراسي والأثاث من المسكيت ماليا أفضل دراسة أو لا؟
3: أول شيء يبدأ من التحديات. طبعا عندنا تحديين نواجههم بشكل دائم. التحدي الأول اللي هو فراغ المختبرات، تعرف أن موضوع جامعات فما دائما المختبر يكون فري حالك، أكيد في كلاسات، في ابتكارات، في ناس تانيين يشتغلوا في المختبرات، حتى دكاترة ممكن يقيموا على بحوث في هذه المختبرات. فالصعوبة أنك تتحصل الوقت المناسب أو أنك تشتغل بشكل مستمر على طوال مثلا طوال اليوم أو أسبوع، فالتقطع هذا ممكن يأثر على طريقة سير العمل. ولكن مستقبلا إن شاء الله بنحل هذه المشكلة، سواء مع تطور الجامعات وتوفير أماكن مخصصة لهذا الجانب، أو عند تدشين الشركة بشكل رسمي على مستوى محلي في السوق يعني. فبيكون إن شاء الله يعني خطة سير واضحة، العمل يكون بدون توقف وإنتاج في وقت معين ومحدود. الحين ما في وقت معين لإنتاج المنتج، لأن المختبر مثل ما قلت ما دايما حالنا.
1: صحيح.
3: المشكلة الثانية واللي هي ما بس شركة كاربونت تواجه هذه المشكلة، كل الابتكارات ممكن تحديدا في السلطنة تواجه هذه المشكلة، واللي هي إقناع المجتمع بهذا المنتج. بغض النظر في منتج اوريدي موجود في السوق، لكن انت كيف تقنع المجتمع ان منتجي انا، المنتج المحلي انا صنعته، ينافس المنتج اللي موجود في السوق اساسا، سواء كان بشكل افضل، كسعر افضل، كجودة افضل. هذه الاشياء دائما نواجهها، ولذلك نحن جالسين نحاول نشارك في مسابقات، منها انجاز عمان، منها غيرها من المسابقات، بحيث انه نوصل لاكبر شريحة من المجتمع ونقنعها انه والله هذا المنتج
1: ممتاز،
3: منافس للمنتج اللي موجود في السوق بجودة منافسة جدا وبسعر جدا اقل. فانت ما بتدفع تكاليف كثيرة لكربون فايبر، والكربون فايبر معروف غالي بشكل كبير يعني في السوق العماني تحديدا. موضوع اللي هو التعاونات وغيرها، نحن جالسين نحاول الحين نتواصل مع شركة بيئة، وهي المسؤولة عن كل هذه الأشياء بالتعاون طبعا مع البلديات. شركة بيئة هي القائمة على المبادرات اللي هي قطع أشجار المسكيت وغيرها، فهي اللي قادرة على توفير اللي هو أشجار بعد قطعها ونقلها إلى مكان معين، من ثم نحن نستلمها سواء عن طريق الجامعة نستلمها أو نستلمها شخصيا. ونحن حاليا ما نستلم كميات كبيرة بما أنه موضوع ابتكاري، أشياء بسيطة بحيث أن نقيم عليها التجارب ونطور في المنتج وجودته.
1: ممتاز.
3: طبعا المنتج الحين ينافس الكربون فايبر المستورد من ألمانيا وبريطانيا.
1: ممتاز.
3: بما أنك تعرف أنه الكربون فايبر في عدة دول تصدره، منها الصين، منها ألمانيا.
1: طبعا هو يجي من أكثر من دولة بالفعل، لو أنت استطعتوا أنكم تبدأوا في تصنيع أو منتج، على الأقل تركزوا على أول منتج وبعدين ممكن تدخلوا للسوق. وأكيد المنتج العماني على ثقة كاملة من المستهلكين، والحكومة أيضا راح تكون معاكم متى ما كان المشروع ذا جودة. وأيضا في النهاية أهم شيء أن المنتج بالفعل خرج من موارد طبيعية هنا في السلطنة. دانيال، أحييك أول شيء لأنك لازلت في طالب وأنت مجتهد بشكل كبير في عمليات الخوارزميات وتطوير الخوارزميات. الخوارزميات ما سهل، لكن تحتاج إلى شغل أكبر، تحتاج إلى جهد أكبر، أكيد وقت الدراسة يمكن الوقت قصير، وخاصة أنت مقبل الآن على الثانوية العامة. لا، إحنا نتكلم إن شاء الله ما بعد الثانوية العامة، نحتاج أنك تستمر في هذا الجهد وتطور هذه التقنيات. عمان مقبلة على مدن ذكية في كل مناطق السلطنة، وبالتالي الفرص فيه كبير جدا، فاستمر وننتظرك إن شاء الله بعد الثانوية العامة نشوف مشروعك على أرض الواقع إن شاء الله.
4: إن شاء الله، إن شاء الله.
1: بإذن الله. جاهز؟
4: أكيد.
1: وإيش رسالتك اللي توجهها كل من دعمك؟
4: نحن عمان كدولة لازم ما نشوف المنافسين وما نشوف اللي كتطبيق أشياء مثل الذكاء الصناعي في سيستمز مثلا السيتي سمارت سيتيز. نحن نقدر ناخذ وقتنا وعادي ناخذ وقتنا، ما عيب أنه نحن نتعلم من اللي تقدموا قبلنا ومن أخطائهم ومن الأشياء اللي هم سووا صح والأشياء اللي هم سووا غلط، عشان نقدر أن نحسن من عمارنا أحسن.

0: صعوبة الفكرة اللي غير لما الفكرة تكون في عقلك
1: صحيح،
0: وبعدين تطبيق الفكرة يجي في تعامل مع ناس ثانيين اللي هم ما يعرفوا فكرتك مثل ما أنت تعرفها. فأنا أتمنى أنك الجميع ما يخافوا من هذه الصعوبات
1: صحيح،
0: ويستمروا مع
1: إن شاء الله إن شاء الله. وشكرا لك، شكرا لعائلتك اللي وقفت معك وساندتك، وإن شاء الله نشوفك بعد الثانوية العامة في مشروع إن شاء الله مطبق للمدن الذكية. نور، إيش رسالتك لكل من وقف معك؟ نص دقيقة.
2: أول رسالتي طبعا أهلي كانوا سند لي في خلال هذه الرحلة من أيام المدرسة، هم يدعموني ما يستهزئوا بأفكاري، لأن المبتكر دائما يجيب أفكار ممكن لو يسمعها شخص العادي يعتبرها مستحيلة، نفس ما قال دانيال. المبتكر هنا لما يخبر شخص بسيط عن الفكرة غير لما يخبر شخص يعني فاهم في الموضوع. الشخص البسيط يمكن يعتبرها مستحيلة، يمكن يعتبرها صعبة، بس الشخص الأكسبرت في الموضوع بيشوفها فكرة سهلة وممكن نطبقها،
1: ممكن يضحك عليها،
2: ممكن يعني يضحك عليها،
1: يعتمد عليك أنت كشخص كيف تحول
2: بالضبط. فشكرا لأهلي وشكرا لمعلماتي في المدرسة، وشكرا لدكاترتي في الجامعة أيضا. ورسالتي للمبتكرين أولا، أول شيء لا تخافوا من طرح الفكرة، يمكن هذه مشكلة نحن نواجهها هنا في سلطنة عمان، إن أنا خايف أقول فكرتي عن حد يسرقها. فالفكرة مستحيل تكبر لو أنتوا احتفظتوا فيها لنفسكم،
1: صحيح.
2: لأن أنتوا محتاجين ناس يساعدوكم في هذا المجال، صحيح. محتاجين ناس يدعموكم،
1: ومحتاجين ناس تدعموا
2: بالضبط. وأيضا رسالتي الثانية هي لا تجلسوا في البيت وتنتظروا شركة الفلانية تعالوا ندعمكم، لا، دوروا الفرصة بنفسكم. يعني لاحظ كثير من المبتكرين يجلس في بيتهم بعدين يطلع يتكلم يقول ما في اهتمام، ما في دعم للمبتكرين. بالعكس، في اهتمام، في دعم للمبتكرين، في ناس توصل أصواتكم، بس انتوا تحركوا، انتوا حاولوا، لأن الفرصة ما بتجيكم للبيت.
1: كلام جميل
2: أبدا،
1: بالفعل صحيح. صهيب،
3: طبعا قبل كل شيء
1: زملائك خاصة،
3: طبعا قبل كل شيء لازم أشكر أهلي قبل كل شيء، بالأخص والدي العزيز ووالدتي الغالية. حتى وأنا جاي هنا الإذاعة يسألوني وين رايح، كيف موضوع الشركة، وين وصلت، سواء كان شركة كاربونت وأيضا شركة فايبرا. طبعا أنا رئيس التنفيذي للشركتين اللي هي كاربونت وفايبرا، فايبرا في جامعة السلطان وكاربونت في جامعة صحار. أيضا أشكر أقسام الابتكار في جامعة السلطان الدكتور أحمد العامري، وأيضا في جامعة صحار قسم الابتكار بشكل كامل دائما يتعاونوا معنا بشكل كبير. رسالتي اليوم للشباب العماني تحديدا في فئة الجامعات والمدارس، المبتكر دائما أو رائد الأعمال بشكل عام بغض النظر سواء كان مبتكر وغيرها، دائما ينتهز للفرص سواء كانت مشكلة، دائما يعني تحصله تفكيره غير عن تفكير الشخص اللي عايش حياته بشكل يومي، دائما يحصل مشكلة على طول الحل موجود، صحيح. في البال، ويحاول يطور منها، سواء مشاكل شخصية في البيت، في المزرعة غيرها، أو مشاكل على مستوى محلي سوقي غيرها. فحاولوا تطوروا من نفسكم، السوق لا زال غير متشبع، نسمع أن السوق متشبع لكن السوق غير متشبع، السوق محتاج هذه الابتكارات، محتاج هذه التنافسية الكبيرة. لا تخافوا من الكلام، الكلام واجد لكن الفعل دائما ما
1: واضح،
3: ما موجود يعني مثل ما نشوف. وهذا تقريبا كل شيء.
1: شكرا لك صهيب، شكرا لزملائك في الشركة، شكرا لنور العبرية أيضا، شكرا لكل من دعمك وساندك وصلت لهذه المرحلة. دانيال أيضا شكرا جزيلا لك على يعني تألقك وتميزك، وإن شاء الله نشوفك إن شاء الله في مواقع أفضل وأفضل بإذن الله تعالى، وتحصل على نسبة أيضا كبيرة في الثانوية العامة إن شاء الله. وشكرا أيضا لوالدك والدتك على دعمك والتواصل لظهورك إعلاميا، لأنك تستحق بالفعل هذا الدعم. مستمعينا الأعزاء أيضا شكرا لكم على حسن المتابعة، ونتمنى يعني أن تكون بالفعل هذه الحلقة استمتعتم بها. نلقاكم في حلقات قادمة لنواصل معا استكشاف عوالم جديدة في الإبداع والابتكار. دمتم بخير وإبداع، وإلى اللقاء. معكم في الإعداد والتقديم بدر بن

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

تفرح افرحي ولا غبت اموت ومتى ما شفتك احياتك ان كان ودك

عودك يصنع الفرق فيني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا

عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كثر ما اشتقت لك والله أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشهر.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: في ولايتي مصيرة ومحوط وما جاورها. بإمكانكم الاستماع إلى إذاعة الشباب على تردد 100.7 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: no.
1: Bye. خلنا غنوا اقوى يا زينكم.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب في
2: جبل القمر بمحافظة ظفار على التردد 102.3 ميجا هرتز، لشويمية 94.9 ميجا هرتز، ولاية المزيونة 90.6 ميجا هرتز.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسرح.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5،
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
0: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حسان وبقمحي وبقمحي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جغفر عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سهل عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
0: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بوعلي، جعلان بني بوحسن والكامل والوافي وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار، مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

ذلك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب،

برغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

وبرغم الجو الماطر والإعصار سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

بلدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

حبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.